0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ في الأدب المفرد. ما هو الذي انتهينا به في زيادة ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث؟ أنه مدرج من كلام الزهري، كذا رواه الثقات ورجحه جماعة من الأئمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث متفق عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ابن مسعود قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا الأثر رجال إسناد ثقات. بعض الأئمة تكلم في رواية الأعمش عن مجاهد وأنه لم يسمع منه إلا بعض الأحاديث، لكن الحديث له طرق أخرى، قد رواه عن مجاهد غير الأعمش عند ابن أبي شيبة وغيره، فالأثر إسناده صحيح. وهذا الباب في بيان أنه لا يصلح الكذب، ونبه في أثر ابن مسعود أنه لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. الهزل خلاف الجد، المزاح، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، أن يخبر الإنسان بشيء هو خلاف ما في الواقع، فهذا هو الكذب. والصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، فكل خبر بخلاف الواقع فهو كذب. والكذب محرم، بل من كبائر الذنوب ومن علامات النفاق ومما لعن فاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق وتحروا الصدق وحافظوا عليه وكونوا من أهله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الطاعة، البر هو الطاعة، معنى أن الصدق مما يقود العبد إلى كثرة طاعة الله، ويا لها من فضيلة في الذي يتحرى الصدق ويجاهد نفسه عليه، يهديه إلى الطاعات وإلى عمل البر. وإن البر يهدي إلى الجنة، البر الذي هو الطاعات والقربات يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي تصير له مرتبة عند الله عالية. الصديق مبالغة من الصدق. وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب واجتنبوا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور خلاف الطاعات، يهدي إلى الفجور ويجر إلى المنكرات. وإذا اتصف الإنسان بالكذب استرسل في كثير من المعاصي، فالكذب يهدي العبد إلى الفجور فيكذب، يقع في الكذب في النميمة، يقع في الغيبة، يحصل منه بالكذب التحريش، يحصل منه الفساد بين الناس، يحصل منه الخداع والتلبيس والضرر بالمسلمين، وكم من الفجور يجر إليه الكذب. ويكفي أنه يجر إلى النفاق، ثلاث من كنا وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، اجتمعت تجر إلى النفاق، ومنها الكذب. ومما ذكروا من القصص في شؤم الكذب أن رجلا كان له عبد أراد أن يبيعه مما يدل على أن الكذب يجر إلى فجور كثير، فعرضه في سوق النخاسين في سوق بيع العبيد، فجاء من يشتري قال هل في عيب؟ قال ليس في عيب إلا أنه يكذب في السنة مرة. قال في السنة مرة لا تضر، يكذب في السنة كذبة لا تضر. فاشترى ذلك الرجل وهو معه على خدمته والعمل قيام بعمله حتى افتعل هذه الكذبة التي يكذبها في العام، فجاء إلى امرأة ذلك الرجل قال إنه بلغني أن زوجك قد عزم على الزواج بغيره أو بطلاقه والزواج بغيره، فاقتربت فقال لها لا تهتمي فعندي لك سبيل، هناك شعرة في أسفل الذقن قريب من العنق إذا قطعت يذهب من الرجل التفكير بالزواج، كذا غرها، فإذا نام فاقطعيها. ثم جاء إلى الرجل قال إني قد بلغني أن زوجتك قد عزمت على الزواج بغيرك وقد صممت قتلك الليلة. انظر إلى هذا الكذب. فلما نام هذا الرجل وهو منتظر متى تأتي زوجته لقتله، فعلا جاءت معها السكين لتقطع تلك الشعرة، فظن ذلك الرجل أنها جاءت لقتله فأخذ منها السكين فقتلها. فهذه الكذبة الواحدة التي تجر إلى هذا الفجور، سواء صحت هذه القصة أو لم تصح أنا ما رأيت سندها، لكن هي تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، يسوق العبد ويقوده إلى النار. وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، تصير هذه مرتبته عند الله جل وعلا أنه كذاب. فلو عرف الإنسان أنه كذاب بين الناس لساءه ذلك، كيف هو يكون عند الله جل وعلا كذابا؟ فلذا هذه الصفة ذميمة، حتى كان الجاهلية الكفار يترفعون عن الكذب. أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا مخافة أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، لولا مخافة أن يتناقل الناس أني كذبت لكذبت، ليشوه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لشؤم الكذب. فالكذب صفة ذميمة، فلا يتساهل الإنسان بالكذب لا بشيء صغير ولا بكبير. بعض الناس يتساهل بكذبات يراها يسيرة، وكذبة بعد أخرى ولا يدري إلا وقد تراكمت عليه. وتأمل إلى فقه البخاري رحمه الله كيف ذكر تحريم الكذب بعد الباب الأول الذي في التورية والمعاريض، فيدلك اختيار البخاري أنه يفهم من هذا الحديث ولم يسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث، أن المراد به المعاريض والتورية، أما الكذب الصريح فلا يصلح، هذا يعتبر كالترجيح من البخاري أن معنى الترخيص في الكذب في هذه الثلاث أن المراد التورية وما يكون من باب المعاريض، وأما الكذب الصريح فإنه لا يصلح. لا يصلح الكذب. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا أن تكذب جادا متعمدا، ولا أن تكون كاذبا في هزل أو مزاح، بل قد قال وعيد على ذلك في حديث معاوية بن حيدة من طريق بهز بن حكيم عن أبي عن جده عند أحمد وغيره، وحديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، يحدث بالكذب ليضحك به الناس. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال إن العبد ليكذب الكذبة فيما يحدث جلساءه، أو قال إنه ليكذب الكذبة في كلام جلسائه أي في الهزل، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، أي هذا من الكذب من خلاف الوعد، أن يعد ولده بشيء ثم لا يعطي ولو كان صغيرا، كما جاء في حديث عبد الله بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن أمه دعته يوما فقالت تعال أعطيك، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تعطيه؟ قال تعطيه تمرا. قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا كانت كذبة، كانت كذبة. فلا يجوز أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، هذا من الكذب. فإذا تنبيه البخاري رحمه الله على هذا بهذا الباب على هذا الأمر المهم، وهو أنه لا يصلح الكذب. استفدنا منه بعد ذكره أو في ذكره بعد الباب الأول فائدة، أنه على فرض صحة هذه الزيادة الترخيص في الكذب في الثلاث، إصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة زوجها والرجل امرأته، أن المراد بها التورية والمعاريض وليس الكذب الصريح. وأيضا نبه على خطورة الكذب بهذا الحديث والأثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة القيمة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الشيخ عبد الله محمد المطلق في موضوع الدعوة إلى الله وعظم شأنها وعظم ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعية أن يتخلق به وأن يكون عليه. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه فجزاهما الله خيرا وضاعفهما ثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن أمر الدعوة أمر عظيم الأهمية، وجميع الناس في أشد حاجة إلى الدعوة الصادقة الموافقة.

مطابقة للشريعة لعظم الجهل وانتشاره وغلبة الهوى على النفوس وقلة الدعاء وقلة الفقه في الدين، فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم من العلم والإيمان. فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاهم اليقين من ربهم، فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتله. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتلون الأنبياء بغير حق، لا تخرى ويقتلون النبيين بغير الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكنهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم، منهم من أجابه الجم الغفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيط، وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، من رد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه، نعوذ بالله من ذلك. فهكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه الجم الغفير، ومنهم من لم يجيبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينكل عن الدعوة، بل يجب على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أقاصي الدنيا. فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة، وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل.
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيب، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا كثر الخير وقل الشر في كل مكان تتضافر فيه الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتشرت فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة وكثر فيها دعاة الضلالة. فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله، إلى أن يدينه، إلى توحيده والإخلاص له، إلى اتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله، إلى اتباع القرآن والسنة، إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم، فصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام.

0: كتابه مبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد في أداء حق الله الذي أوجب، وترك ما حرم الله، والوقوف عند حدود الله، ونفع عباد الله. فالمسلمون بناء واحد وجسد واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هكذا المؤمنون، يعلم كل واحد الآخر، يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره. عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد لأخيه. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك فيما حرم الله عليك، فهكذا يضر أخاك، فانصح له، لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة، على أن يؤدي الزكاة، على أن يصوم رمضان، على أن يحج البيت، على أن يبر والديه، على أن يصل رحمه، على أن يتباعد عما حرم الله عليه، فهكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا ولأخته في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم الصحيح. يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق على صحته. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا كالبنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصالهم بعضهم ببعض، وكلما قوي تكاتفهم، عظم هذا الواجب وكثر الخير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يدعوهم إلى الله، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقة حمراء، يعني خير لك من الدنيا وما عليها. شبه بالنعم الحمر لأنها أشرف أموال العرب. يبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الجهاد والدعوة هداية الناس، ليس المقصود قتلهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود شبه نسائهم وذرياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي الداعي لله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله والدار الآخرة، وإنقاذ إخوانه مما هو فيه من الباطل، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هكذا مع أسرته، مع أولاده وزوجته، مع جيرانه، مع أصدقائه وجلسائه، يحرص على إنقاذهم مما يقع بينهم من الباطل، يحرص أن يوجههم إلى الخير ويشجعهم عليه، ويصبر على الأذى في ذلك. لا بد من الصبر كما صبر الرسل. فسلعة الله غالية وهي جنة، تحتاج إلى علم وإلى عمل وإلى صبر. كذلك الحذر من النار وعذابها يحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد سمعتم في الندوة بحمد الله ما فيه الخير الكثير، فينبغي الجد في العمل والصدق في العمل والمثابرة والمتابعة. كما أخبر سبحانه عن الرسل، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل وأتباعهم شأنهم الصدق والمسارعة للخيرات والصبر عليها. ولا ينبغي لعاقل أن يقول عجز عن كذا، بل ينبغي لها الصبر والجد، لا مع ولده حتى يهديه الله، ولا مع زوجته، ولا مع جاره، ولا مع غيرهم، يوالي ويتابع ويصبر حتى تؤتي جهوده ثمراتها. وليستعين بمن جرى في ذلك من إخوانه وأصحابه. مثلا جاره تراه لا يصلي في الجماعة، تزوره أنت وجماعة، هو وحدك أفضل، يكون معك اثنان ثلاثة، تزورونه، تكلمونه، تنصحونه بكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتخوفونه من الله، وتحذرونه مشابهة أهل النفاق لعله يهتدي بأسبابكم. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. هكذا علمت منه شيئا اخر، يعامل بالربا، يقطع ارحامه، عاقا لوالديه، تصله تنصحه انت او معك بعض اخوانك، بعض الناس الطيبين الذين يقدرهم هو ويرى له الفضل في مجيئهم إليه، يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. والله سبحانه يقول: وتعاون على البر والتقوى، ويمدح الرابحين فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وهكذا بالمكاتبة، بالتلكس، بالبرية، بالهاتف، بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويحسن ظنه بربه، ويرجو أن تثمر جهوده وأن ينفع الله بمساعيه. لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن علم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويذاكر مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيرة، ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه الجهود لله لا للرياء والسمعة، ولا لقصد آخر بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر العظيم الجهل، هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي إلى الله الصابر يرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة، كما في الحديث للعامل أجر 50 قيل منا أو منهم قال بل منكم. العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والعمل بها في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق فيما يأتون ويذرون، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نطق. ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟
0: الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى.
0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم، كانوا في دائرة رفع إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد. وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره فيكون فردا يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثراً إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، كان هذا أشد أثراً في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة.
1: نعم. وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف، يقول فيه صاحبه: ذهبت لأداء عمرة واعترضت طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا، ولكنها ماتت وأحدثت السيارة تلفيات كلفتنا، لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا 17,000 ريال، وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها وتحت ضغط الظروف التي نمر بها، وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا، فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟
0: صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في هذا الموضوع، ورفع إلى ولاة الأمور بأن على أهل المواشي أن يحفظوها عن الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة، وأن يصونوها عن إيذاء الناس وتسبيب الكوارث، وأنها تكون هدراً إذا لم يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطاراً كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يغرمونهم، هل يغرم صاحب الناقة ما جرى على السيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل نظر. أما هي في هدر إن شاء الله السلام.
1: طيب في واحد ضمن الأخ صاحب الحادثة يعني ضمن على أنه يرفع مكان الأربعة آلاف
0: يرفع له ولاة الأمور
1: يرفع له يعني لا يرفع يعني
0: لا يرفع إلا إذا حب يدفعه يتساهل يسمح هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى ولاة الأمور، كان في من الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم.
1: ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم.
0: هذه قاعدة شرعية التي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شكى إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال من أتاكم وأبوكم جميع يريد يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهروا كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من اغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. ليه؟ أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من اغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. لا يجوز هذا إزالة المنكر بمنكر أشر منه وأقبح منه فلا يجوز.
1: هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟
0: عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله والأمر المعروف أن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها في الله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة ومن الحسنة مع التزام الحجاب والتزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إذا كان هناك سفر فلا بد تكون مع محرمها. فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه ونحن قول بمن دعا إلى الله عام، فالمسألة عامة لكن كل على قدر حاله، الرجل على قدر حاله والمرأة على قدر حاله، فاتقوا الله ما استطعت.
1: آخر يقول أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات، أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها، أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علينا فقطها وهي الآن في منزل والدها؟
0: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم اليمين، لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق. فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت فعلت ناسية كذلك، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. فلو خرجت جاهلة ما درت عن يمين ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة تعمدت فعليك كفارة يمين ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم.
1: هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، وما هو نصه بالتمام وهل هو صحيح؟
0: نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم صنعوا طعاما وجاءوا وليمة، هذا من عمل الجاهلية، من عمل النياحة، فلا يجوز. أما كونهم يقهونهم قهوة صبوا الذي جاء يعزيهم صبوا له قهوة ويرحبون ويدعو له جاهم الله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعو له جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يصنع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعوا لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء نعيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاه ما يشغله، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح، وهذا لا يصنع لا يجوز، يجمعون مع مصيبتهم تعبا عليه. هذا الضيف له حضور الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنع له طعام يناسبه يناسب حاله.
3: طيب يا نعم. شيخ ما حكم من
0: يذبح للضيف فقط؟ نعم،
3: حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويكون هذا صدق على روحه،
0: هذا منكر ما يجوز. كان الجاهلية يسمونه عقر، يقولون عنده اذا من روحه جواد عقره عند قبره، النبي قال لا عقر في الاسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره بقصد الصدقه هذا لا يجوز
3: بعد الدفن مباشره،
0: لا ما يجوز، هذا بدعه منكر.
1: واخر الح علي اكثر من اسبوع في عرض هذه الورقه واقول: سماحه الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية وحسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد وهو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راض إن كان ولداً أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين، ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها والوالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى باباً مفتوحاً ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي لسواء السبيل.
0: أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا وإياك لما فيه رضاه، وأصلح زوجتك ويسر لك الذرية الصالحة. وهدنا وإياك صراطه المستقيم. فكل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا لما نرضيه، وأن يصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم.
1: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي ودعت فيها؟
0: الذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الأمين محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ. والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة، ناقشنا في مجلس هيئة كبار العلماء، وتقرر أنه لا بأس به. عند أكثر الإخوان قرروا أن نظامه لا بأس به، فنرجو أن يكون بقية الفروع كذلك، نرجو لهم التوفيق. وعلى كل حال الواجب أن يساعدوا، وإذا وقع من أحد منهم خطأ ينبه، فإنهم على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب أن يشجعوا ويعانوا. وما وقع شيء من الأخطاء من بعض البنوك والفروع فالواجب الإصلاح والتنبيه لا الهدم والتخريب.
1: وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون آذان ولا إقامة؟ وهل الآذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟
0: الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في القرية أو في المدينة عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، إذا كان مسجد واحد أذان واحد، كان مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد أقام واحد المؤذن وغيره كفى. فلو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صحت صلاتهم، لكن يأثمون بترك الأذان والإقامة. نعم. آثمين قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا الواجب واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة، فصلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. نعم. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات بالزعفران في إناء أو في قرطاس ثم يغسل ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكن كونه يقرأ على المريض ينفت على المريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه يكون هذا أفضل وأكمل. نعم.
4: من يسمي قبل الوضوء
0: يصبر عنه التسمية عنده في أول الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناءه. بسم الله. نعم.
1: رجل عنده
0: مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء
4: الأكل.
0: الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي خروجا من خلاف العلماء. أكثرها العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.
1: هذه باقي أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟
0: ليس له إلا أربع زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسن من الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعجبوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا اعتقها وجعل عتقها صداقة وزوجها لا بد أن تكون رابعة ما تكون خامسة، إذا تزوجها لنا خامسة ما يصح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع. نعم.
3: عفى الله عنك، من ناحية العزائم في ناس يكتبون بالزعفران ويبيعوا ويحطونا في ظروف وشيء ينقرأ في ماء،
0: هذا صدر من
3: بيع
0: توجيه إلى ولي الأمر منع هذا الشيء، لأنه قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا به،
3: لكن بيعها جائز،
0: ينبغي يمنع من هذا.
3: بيعها يجوز أم لا؟
0: إذا أخذ مقابلة على عمله لا بأس، الصحابة أخذوا أجر على قراءة مع المريض. نعم.
1: ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
0: جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صلاة في المدينة بين خوف ومن غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله، فالمرض من باب أولى.
1: أيوه.
0: كذلك حديث حملة بنت جحش

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله بعد أن تفشت فيها المنكرات من تخلف عن صلاة إلى تبرج نساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك وطمت. فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأصبان الذين ظلوا منكم خاصة. اللهم إني بلغت.
1: واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان. يجب على المؤمنين أن لا يقولوا هذا لغيرنا. كل مؤمن يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرج النساء، من إضاعة صلاة، من إظهار المنكر الآخر، من تجمع على باطل إلى غير هذا. كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو أن الإخوان والمسلمين جميعا تكاتفوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات. ولكن إذا أعرض هذا وأعرض هذا وأعرض هذا لا بد أن تكون الآثار سيئة والعواقب وخيمة في ظهور المنكرات. ولا يجوز أن يقال أن الهيئة تكفي، لا تكفي، المنكرات أكثر من الهيئة. فالواجب التعاون مع أهل الحسبة والتعاون مع ولاة الأمور في إنكار المنكر الذي تراه وتشاهده أو تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه. كل مؤمن هكذا.
0: وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ومدنا أن نجاوب عليها، ولكن إشفاق على سماحة الشيخ نستمعكم العذر. إن شاء الله إلى لقاء.
1: نسأل الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الشيخ محمد بن عثمان. وهذه الندوة لها شأنها العظيم، لأن الموضوع موضوع جدير بالعناية كما بين المشايخ. وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهم ولاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. وقد بين المشايخ ما يهزم في هذا الموضوع بيانا شافيا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. لا ريب أن الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذا أمر واضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة أتباعهم بإحسان. ومن تدبر القرآن وعني بهذا الأمر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ومن هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسهم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الله بما يعملون محيط. فأعداء الله سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. فالواجب هو بغضهم في الله ومعاداتهم في الله وعدم موالاتهم مع الصدق في ذلك والصبر والتقوى على جهادهم وعدم موالاتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والله سبحانه يحمي المسلمين ويكفيهم شرهم إذا صدق المسلمون في معاداتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والواجب على المؤمن أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل أو بالكثير ردة على الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول سبحانه وَإِنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. فمظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمنهم ونحو ذلك وصلة القرابة والرحم، كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما سمعتم في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع حرب 10 سنين، جاءت في هذه المدة وافدة إلى المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفق، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها النبي بأن تصلها يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا لمؤلف قلوبه، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى إيمان من قوى، ومنهم صوفان وهي كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من معروف. وكان يقول ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعد بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطي القريب قريبة والمسلم يعطي الفقير وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة، كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. وأما ما يتعلق بالإعداد لهم هذا أمر واجب، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم جميعا، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد لهم تأهب لهم وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين.

إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له أمر مطلوب، وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود في خيبر وقال له ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الأرض من ناقة حمراء، لأن العرب تعظم النوق الحمر، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم أعداء الله أن جهادنا لهم وأن عداوتنا لهم وأن بغضنا لهم إنما هو لدخولهم في الإسلام ولرجاء أن ينجيهم الله من ما هم فيه من الباطل، فليس لأنساب ولا لأموال، ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل، فإذا دعوناهم عرفوا أن المقصود هو هدايتهم وخروجهم مما هم فيه من الباطل، فكان هذا حافزا لهم إلى الاستجابة والدخول في الحق. وقد يظن بعض الناس أن المقصود نساؤهم أو أموالهم فيصعب عليه الدخول في الإسلام وتشتد عداوته، فإذا عرف أن المسلمين إنما قصدوا من جهادهم دعوتهم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور كان هذا أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق وأن يدعوا ما هم عليه من الباطل. فالمال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إلى صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله، فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم، فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم. المال غنيمة والنساء والذرية كذلك أسرى غنيمة للمسلمين، إعانة للمسلمين على الخير والحق وإضعافا لشوكة المسلمين، وليحذر غيرهم من ذلك حتى يرثوا في دين الله عز وجل. وإن أجابوا إلى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم أموالهم وذرياتهم ونساؤهم وفازوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فالواجب على أهل الإسلام دائما أن يتمسكوا بدينهم وأن يعظموه وألا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة أو من أجل مراعاة العصاة، بل يجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله صلبة المؤمن في دينه، وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير. فإذا تساهل في دينه صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفرح الأعداء، وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمنين بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول في دين الله، ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تمثيل، بخلاف من أساء الإسلام وأظهر الشر والفساد فإنه سبح على دين الله وحجة لأعداء الله على المسلمين، فيقول هؤلاء المسلمون فعلوا وفعلوا وفعلوا. وأما ما قد يقع مما أشار إليه أحد المشايخ من التعزية لبعضهم أو التهنئة بما يقع عندهم من اجتماعات أو أعياد وطنية أو غير ذلك، فهذه العلماء فيها نزاع عظيم، والعلماء فيها أقوال ثلاثة منهم

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها

تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.

0: الكهفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال: الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به، أحد المتصدقين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تجد لي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوان يقول: من نصيحة، فإني كلما سمعت شيئا مما يتعلق بالله وكيف كان الأمر قبل خلق السماوات والأرض أستعيذ من ذلك الوساوس، ثم يعود الوسواس في ذات الله، فهل من أمر يطرد ذلك ولا يعود لي هذا الأمر الذي قد تعبت منه؟ أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذان أمران أرشد إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أنه يقطع هذا التفكير، ينتهي عنه، لا يسترسل معه ولا يخوض فيه. الأمر الثاني أنه يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان. وما دام العبد كارها لهذه الوساوس دافعا لها لا يضره. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. وجاء في بعض الألفاظ: لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية يقول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى ذلك صريح الإيمان، ليست هذه الوساوس معنى صريح الإيمان، لكن تعاظم هذا الأمر والخوف من هذا الأمر وكراهية هذه الوساوس، هذا هو صريح الإيمان. فما دام العبد كارها لهذه الأمور لا يسترسل معها فهو في خير، وإذا أتاه شيء من ذلك يعمل كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقطع هذه الوسواس ولا يسترسل معه، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أيضا من الأمور التي تفيد جدا في هذا الجانب طلب العلم ودراسة أمور العقيدة، فإن الإنسان كلما تعلم ودرس وعلم ما يجب لله وما يجوز في حقه سبحانه وما يمتنع عليه، وعلم صفات الله وأسماءه وأفعاله وما ينزه الله جل وعلا عنه، تذهب عنه هذه الوساوس بإذن الله. فتعلم التوحيد، تعلم العقيدة الصحيحة، وادرس كتب أهل العلم في ذلك، ويذهب عنك ذلك بإذن الله. أخي يقول: من نصيحة لمن ابتلي بما يسمى بالوسواس القهري، عليه أن يدعو الله وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وهذا بلاء سبحان الله، يأتيه بلاء تتسلط عليه وساوس، وبعض الناس يستسلم، ربما يستطيع دفعها فيستسلم ويقول: أنا عندي وسواس قهري، ويستسلم لذلك حتى يقع فيما يضره. فعليه أن يدعو الله وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. وقد جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو قال يا رسول الله يجد أحدنا في نفسه ما تعاظم أن يتكلم به، وفي بعض الرواية لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الشاهد من أنه يستعيذ بالله، يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان، فهو الوسواس الخناس. جمع الله له بين الوصفين، وسواس وأيضا خناس، خناس الذي يخنس عن الوسوسة ويفتر عنها. قال العلماء وسواس إذا غفل العبد، وخناس إذا ذكر العبد ربه، إذا ذكر الله خنس الشيطان. فمن ابتلي بذلك يكثر من ذكر الله ومن الدعاء ومن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وسيجد بركة ذلك. أخ يقول ما تعليقك على ما نشرته توكل كرمان في بعض مواقع التواصل؟ قالت أفتى الضال المضل عبد العزيز بن باز بأن الأرض لا تدور، وأن من يقول ذلك فهو خارج عن الملة. أولا الذي نعلم من فتوى الشيخ بن باز أنه ما يقول هذا، هذا كذب عليه. هو يقول بأن من قال إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور فهذا القول كفر، إنه تكذيب للقرآن. فمن قال إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس والشمس لا تدور فهذا القول تكذيب لكلام الله جل وعلا وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس تجري وليست ثابتة كما يقول بعض الناس. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ونظر إلى الشمس قال تدري أين تذهب هذه يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تأتي حتى تصل، تجري حتى تصل إلى مستقرها تحت العرش فتسجد لله تعالى ثم تستأذن فتصبح طالعة من مطلعها. فإذا كان يوم القيامة وأراد الله قيام الساعة لم يأذن لها أن تطلع من مطلعها فترجع من حيث أتت، أي من المغرب. فالشمس تجري وتصل إلى مستقرها ومستقرها هو تحت العرش تسجد. فالذي يقول الشمس ثابتة والأرض تدور حولها هذا كذب كلام الله، كذب القرآن، وكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكذيب القرآن والسنة الصحيحة كفر بالله جل وعلا. فهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله وكلام واضح. وأما طعن هذه المرأة الضالة فهي الضالة وهي المضلة، أما الشيخ بن باز رحمه الله فهو مهتدي هادي رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، رجل علم القاصي والداني، كل من في قلبه حب للخير وحب للإسلام علم خيره وفضله ومنزلته وجهاده في سبيل الدفاع عن هذا الدين. فهو إمام مهتدي هادي إلى الحق وإلى كلام الله وسنة رسوله، ولا يضره طعن مثل هذه المرأة التي يخشى على الإسلام منها. فهذه وأمثالها من العلمانيين الطاعنين، وهي تدعي أنها إخوانية وهي علمانية خبيثة معادية للإسلام وأهل الإسلام. ولا يضر الشيخ بن باز ولا غيره من العلماء كلام مثل هذا، المستأجرة للكافرين، هي التي يحتضنها الكفار، يشجعونها، يدعمونها، يرفعون من منزلتها، وهي ممن أفسد في بلاد اليمن، وممن كان سببا في هذا القتل والقتال والتفرق والدمار، وممن أشعل الفتن في اليمن. فلا يضر السحاب نباح الكلاب، لا يضر السحاب نباح الكلاب، الشيخ ابن باز إمام هدى، ولا يضره كلام مثل هؤلاء. وقد زادني شرفا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. هذا شرف للشيخ ابن باز أن يبغضه مثل هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين جميعا شر الأشرار وكيد

أيضا لم يكن شيخ الإسلام هو خطيب للجامع الذي في دمشق، إنما كان خطيبه بعض القضاة في زمن شيخ الإسلام. فالمهم أن هذا كذب على شيخ الإسلام، لم يصح عنه، افتراء عليه. ولما تقرأ في رحلة تجد فيه أنه يعظم الصوفية، وأنه دخل بعض الأماكن وأنهم يعملون كذا وكذا من بدع الصوفية، فعمل معهم وتمنى أن يبقى معهم أبد الدهر، وليس معلوما أنه من العلماء حتى يؤخذ بقوله. هو رحال طاف في العالم وكتب رحلته. أخن يقول: ما حال سير قطب؟ وهل نقرأ في كتاب ظلال القرآن؟ لا، كتاب ظلال القرآن ومؤلف ظلال القرآن سير قطب حذر منه العلماء وبينوا أخطاءه الكثيرة، إضافة إلى أنه ليس عالما، هو أديب من الأدباء، وأيضا هو ثائر من الثوار وليس بعالم. وحين تقرأ كتابه في ظلال القرآن تجد كلام ينثر نثرا، كلام لا يفسر القرآن بآيات من القرآن، ولا يفسر القرآن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام السلف، بل يفسر القرآن هكذا بكلام ينثره نثرا. وكثيرا ما ينزل الآيات على واقع الناس دون مطابقة، ويحتقر الفقه الشرعي والمسائل الفقهية، ويقول: وكتابي ما ألفت لهذا الموضوع. فهذه قال المسائل أمور لا وجود لها في الواقع، ويجب أن نتكلم عن الواقع فلا يتعرض لمسائل الفقه حتى لو كانت في القرآن إشارة إليها، إضافة إلى ما عنده من الأقوال الشديدة كالتكفير للمجتمعات. فمن كلام الذي كرر في أكثر من موضع، ليس زل في موضع واحد بل قرر في أكثر من موضع من ظلال القرآن، أنه لا يوجد دولة مسلمة ولا يوجد مجتمع مسلم، بل إن الأمة يقول ارتدت ورجعت إلى جاهليتها. وكثير من كلام هذا بعبارات مختلفة يقرر هذا الأمر، وأنه لا وجود للمجتمع المسلم على الأرض، وهذا والعياذ بالله نظرة تكفيرية سحيقة مهلكة. هكذا أيضا ممن انتقدوا على العلماء أنه يفسر الآيات في سورة الإخلاص ويقرر الذين يقولون بوحدة الوجود، الصوفية الذين يقولون الوجود كله هو الله. وهكذا تطاول بكلامه على بعض الأنبياء ونالتهم لسانه، من ذلك نبي الله موسى، وكان مما قال فيه: قال: لنأخذ موسى مثال على الزعيم العصبي المندفع، في كليم الرحمن يسميه الزعيم العصبي المندفع حين قتل ذلك القبطي من قوم فرعون. وهكذا ممن يدعو إلى الخروج والثورة والإخلال بحياة المسلمين وأمنهم واستقرارهم، وما استقى الإخوان المفلسون نظرتهم التكفيرية ونظرتهم الخارجية الثورية إلا من كتب سيد قطب، فكتبه كتب ضلال، كتب ضلال وانحراف لا يجوز القراءة فيها، مع العلم أن الرجل عنده فصاحة وقدرة على التعبير وقدرة على ترتيب الكلام قد يؤثر على من يقرأ في كتبه. كتاب ظلال القرآن، كتاب معالم في الطريق أو على الطريق، ونحو هذه من الكتب التي فيها ضرر على المسلم، فلا يجوز له القراءة في كتب هذا الشخص. أخ يقول: ما حال حديث أنه يقال عند الخروج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ هذا ضعيف. قال: وحديث غفرانك محتمل للتحسين أو التصحيح، صححه جماعة من

0: هو من طريق يوسف ابن أبي بردة، وهذا يوسف روى عنه راويان ووثقه جماعة من الأئمة، وثقه ابن حبان، وثقه الحاكم، وقال فيه الذهبي ثقة. وأيضا هو معروف أنه من آل أبي موسى، حتى قال الحاكم كلمة عامة، قال كل آل أبي موسى ثقات، كل آل أبي موسى ثقات، صححه الشيخ الألباني وغيره. أخني يقول: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة؟ الحديث حسن وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي أمامة وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو حديث حسن. ويقول: ألا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر والقبر في ضاحي خلف المسجد؟ أما إذا كان خارج جدران المسجد فيجوز الصلاة في هذا المسجد، أما هذا الضاحي فلا يجوز الصلاة فيه، وينبغي أن يخرج هذا المسجد من القبر، أو يخرج هذا القبر من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد كرر سؤال يقول: ما حال أمين بن عبد الله الشقاوي صاحب كتابك؟ الله أعلم، ما أعرف هذا الكاتب. أخ يقول: ما حال دعاء القنوت والدعاء به في صلاة التراويح في شهر رمضان؟ فقد كنا في القرية فجاء بعض المبتدعة وأنكر علينا هذا الدعاء وقال هو ضعيف وأنه منقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم والحسن، لم يسمع منه. ثم ذكر أقوال العلماء في هذا الحديث، فهل القول صحيح؟ قول منه ما هو صحيح وقول منه ما هو خطأ. فالقول أن الحديث هذا زيادة الوتر ضعيف، نعم الحديث ضعيف، لفظة زيادة الوتر شاذة، الأئمة الثقات كشعبة وغيره يروونها، يرون الحديث بدون هذه الزيادة. وأما أن ينكر الدعاء في صلاة التراويح فخطأ. وأيضا القول أنه منقطع بين الحسن بن علي والنبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، حسن بن علي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه كان معه. فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أن يقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، الحديث صحيح بدون زيادة قنوت الوتر، علمه أن يدعو به مطلقا دون التخصيص بقنوت الوتر. لكن قنوت الوتر في رمضان ثابت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح أن عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على صلاة التراويح وكان إمامهم أبي بن كعب كانوا يقنتون في الوتر فيدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين ويقرؤون بسورة الحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى آخره، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فعله عمر، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون واجمعوا عليه. وجاء في الرواية عن عمر أنهم كانوا يفعلون ذلك في النصف من رمضان، إذا جاء النصف من رمضان فعلوه. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يفعله في سائر السنة، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في كل العام، وجاء أيضا عن غيره من السلف. فمن اقتصر على القنوت في رمضان وهو الذي عليه أكثر الصحابة وفعله فلا بأس، ومن رأى أنه يقنت في الوتر في سائر السنة عملا بما جاء عن جماعة من السلف أيضا فلا بأس. والقنوت في صلاة التراويح ثابت، فإنكار هذا ليس في موضعه. إنكار القنوت مطلقا ليس في موضعه. هنا يقول ألقى عن أبي مالك الأشجعي أنه سأل ولده فقال قد صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر هل كانوا يقنتون في الصلاة؟ قال أي بني محدث، نعم هذا صح أنا، لكن في صلاة الفجر. ولده سأله هل كانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. هذه أكثر من ورقة يسأل عن حال علي القرني، ما أعرف أنا عنه كثيرا ولا قرأت له، وما أدري هل له مؤلفات منشورة. هو له مواعظ، وننصحك بسماع كلام أهل العلم، فقد وجد له كلام يثني فيه على بعض الضلال، يثني فيه على عائض القرني ونحوه. فاسمع لأهل السنة، لأهل العلم، اسمع كلام العلماء، كلام المشايخ المعروفين، والله فيه فائدة. إذا سمع الإنسان لأهل العلم كلامهم فيه موعظة، مجرد أن تسمع كلامه وتذكير بآيات الله موعظة، كلام العالم موعظة. فسماع الإنسان لأهل العلم المعروفين الراسخين هو الذي يستفيد منه. يسمع للإمام بن باز، للإمام الألباني، للإمام الوادعي، للإمام ابن عثيمين عليهم رحمة الله، هؤلاء أئمة وعلماء، وسماع كلامهم فيه فوائد وفيه علم وفيه نصائح. فاسمع لأهل العلم المعروفين، وهم كثير ولله الحمد، أفضل من أن تأتي تسمع لأناس ما تدري ما حالهم، وما تدري بعد أيام إلا وقد أظهروا لك شيء من المخالفات وقد تعلق قلبك بهم. كم كان الناس يسمعون لعائض القرني ونحوه، محمد حسان، فما تفاجأ الناس أياما إلا وهم من دعاة الثورات والانقلابات، ومن دعاة ما يسمى بالربيع العربي الذي أضر بالمسلمين أشد الضرر، ومن دعاة الدولة المدنية المفصولة عن تعاليم الشريعة. كان الناس يسمعون لهؤلاء الوعاظ فأدخلوا بعد ذلك الضرر، فالذي قد تأثر بهم والذي تعلق قلبه بهم وكان يسمع كلامهم تأثر بفتاواهم هذه، لأنه قد يقول قائل هذا ما يتكلم إلا مواعظ ترقق القلب. نعم، ربما الآن سنة سنة عشر سنين 20 سنة لا يتكلم إلا بالمواعظ، تأتي حوادث وأمور تقدر يتكلم فيها بكلام أهل الأهواء، وأنت قد اعتدت على سماع كلامه وتعلق قلبك به فتتأثر بكلامه وربما تبعته على الضلال. فاسمع لأهل العلم، اسمع لأهل العلم المعروفين بالعلم والرسوخ فيه. كلام هؤلاء العلماء كما سبق بحد ذاته سماع كلامهم موعظة، فضلا عما تجد منهم من النصح، تجده ناصحا ينصح بصدق وإخلاص ولكلامه أثر في القلوب، يستدل بآيات من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ما تسأم من سماع كلام أهل العلم. أما هذا قد يأتي ببعض الأشعار، ببعض الكلام المسجوع الذي قد تستعذبه الأذن ذاك الوقت في حين السماع، فإذا انتهى منه نسي كل شيء. أين أثر النصح؟ فكلام العلماء له أثر، له أثر، لأن الله تعالى جعل فيهم بركة، فسامع كلامهم يجد بركة في سماع كلامهم. فأنا أوصي إخواني جميعا ألا يشغلوا أنفسهم بكلام أناس لا يدرون ما حالهم، أو من يقول من اشتهر بالوعظ ولا يدري عن حاله وعن استقامته وعن تمسكه وعن ثباته على سبيل السلف، هذا سيدخل عليك ضررا، سيدخل عليك ضررا ولو مع الأيام، ولا تدري إلا وأنت تتابع وتتأثر بما يقول. كم من الوعاظ الذين حصل منهم ضرر على المسلمين، كم روج الناس لأشرطة طارق السويدان الرحلة إلى الدار الآخرة، يشرح في رحلة المؤمن من موته إلى قيام الساعة، تأثر الناس به وانتشر. وهكذا قصص الأنبياء له، تأثر الناس بها، حتى أخرج بعد ذلك قصص الصحابة، بدأ يظهر منهج الرجل يطعن في الصحابة، يتنقص من بعض الصحابة، يذكر الخلافات بين الصحابة ويصورها للناس ويؤلب، يملأ القلوب عليهم خلاف طريقة أهل السنة، حتى صار بعد ذلك والعياذ بالله كلام الزنادقة في الطعن في الدين وفي الإسلام، ويقول من حقك، ويتكلم عن الحرية، أن تعترض على الإسلام وأن تعترض على الرسول، بل تعترض على الله. هذا السويدان الذي كان الناس يقولون مواعظ وقصص جميلة، انظروا أن وصل الحال. فلا تغتر بكلام أناس، كان السلف يحذرون من هؤلاء، يسمونهم القصاص، ويحذرون منهم أشد التحذير، ولا يجلسون معهم، وإذا مروا على مجالسهم غطوا آذانهم، حتى من عجائب الأعمش دخل مسجدا وبعض القصاص يقص، فجلس الأعمش في وسط الحلقة ينتف إبطه، قالوا ما لك يا أبا محمد تنتف إبطك في مجلس؟ قال أنا في سنة، نتف الإبط سنة، وهذا في بدعة، فأنا عامل بالسنة وهو يدعو إلى البدعة. ليحذر الناس من هؤلاء. فاسمع لمن تعلم منه العلم والخير، ونحن نوصي إخواننا بالسماع للعلماء ولا سيما الأئمة، كلامهم والله فيه الخير، فيه العلم، فيه النصح، تنتفع بذلك نفعا كثيرا. والتوفيق بيد الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: ما حال منصور علي كيالي الذي يفسر القرآن؟ بعضهم يغتر به. منصور علي كيالي هذا جاهل جهلا مركبا، عقلاني ضال منحرف، جريء على القرآن وعلى السنة، لا ينبغي لأحد يغتر به. حالق اللحية، لابس البنطال والكرفتة، متشبب الكفار، منكر لعذاب القبر بشدة، ويدافع عن هذه الفكرة، ويكذب بالأدلة الواردة، ويؤول أدلة القرآن، يطعن في فهم السلف، منحرف ضال عقلاني، يقدم العقل على أدلة القرآن، وفي نفس الوقت مغتر بنفسه، معجب، يرى أنه لا عالم في هذا الزمان يساويه. أنا لا أعرفه، لكن يعني من قبل أتاني بعض الأخوة بعدة مقاطع له، مقاطع كثيرة، بعضها محاضرات في ربع ساعة وبعضها في نصف ساعة، يقول لو ترد على هذا فإن بعض الناس يتابعه في القنوات وفي المواقع. فرأيت رجلا لا يستحق الرد، جاهل جهل مركب، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل، وفي نفس الوقت مفتخر، متعالم، معجب بنفسه، لا يرى أحدا من أهل العلم يساويه في هذا الزمان. رد عليه بعض الناس، قد ردوا عليه، يعني ينكر أشياء مسلمة من الشريعة، يطعن في فهم السلف، وله أشياء استهزاء بأهل العلم، متأثر بالغرب جدا، وأن الغرب منبهرون من طريقته ومن تعليمه. النظريات الفيزيائية يفسر القرآن بها، يقول هذه النظرية التي توصلوا إليها في هذه السنة في جامعة كذا من الدول الأوروبية هي في القرآن، ثم يأتي بالأدلة بكلام الله تقشعر منه الجلود، كيف يحرف آيات القرآن لموافقة الغرب. فلا ينبغي الاغترار بمثل هؤلاء، وينبغي للإنسان أن يسمع من أهل العلم، من أهل العلم حقا، أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو صاحب الخشية لله جل وعلا. ينكر على المسلمين خطب الجمعة التي هي خطب تذكير بأحكام الصلاة والصيام، ينكر هذا، يقول أنا ما أريد هذه الخطب، أنا أريد تخطب على تنظيف الشارع من القمامة، على كذا وكذا من الأمور، هذا قال الخطب النافعة. فرجل لا يغتر به، ولا ينبغي أن يغتر بأحد ولا يسمع له، فإن الجهل ظاهر على كلامه، ولو نشط أحد ينبه على ضلالاته ببعض التنبيهات لقصد تحذير الناس فأيضا هذا طيب، لأنه ينكر عذاب القبر وينافح يلبس على الناس، ينكر أشياء كثيرة من أمور الغيب. رجل عقلاني ويخي يسأل أيضا، يقول محمد راتب النابلسي، بعض الناس يغترب، وهذا أيضا عنده أشعرية، ورد عليه العلماء، رد عليه الشيخ الفوزان وغيره، وهو أشعري يوافق الأشاعرة ويقرر مسائلهم في مسائل من مسائل الصفات وغيرها. هذا من قبض العلم، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا هم، هؤلاء هم علماء الشاشات والفضائيات، غالبا ما يغتر بهم إلا من يأخذ دينه من هذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتحري في ذلك، ونهى عن الأخذ من الكذابين والوضاعين، وهكذا السلف كانوا ينهون عن ذلك، حتى كان ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم هذا دين، لا يجوز لإنسان يأخذ العلم من أي أحد، إنما يأخذ العلم من يثق بدينه وتقوى لله وصلاحه واستقامته، لأنه يعتمد على بعض المفتين والمتكلمين في الشاشات ويأخذ دين منهم. هؤلاء هم لهم رواج في الشاشات، في هذه المواقع، ولذا ينبغي لأهل العلم حقا أن ينزهوا أنفسهم عن هذه الأماكن، فإنها منصات ومنابر لأمثال هؤلاء المنحرفين. فلا يأتي عالم جليل يضع نفسه في موضع واحد مع هؤلاء، بل العالم يعرف علمه بكتبه، بأشرطته، بما ينشر عنه من العلم النافع، أفضل من نشره على الشاشات والقنوات.
1: وأخي يسأل عن كتاب معجم البلدان والقبائل اليمنية، قل ما حال هذا الكتاب؟ الذي نعلم أنه كتاب يعني معتبر وكتاب موثق، نعم أثنى فيه على أناس لا يستحقون الثناء، شأن كثير من المؤلفين، أكثر أو كثير من كتب التاريخ على هذا الحال، كثير من الكتب. كتاب الشوكاني لبدر الطالع ذكر فيه تراجم لبعض الزيدية الشيعة، وهكذا كثير من الكتب ممن تكون كتب تاريخ عامة يؤرخ للناس جميعا. فكتاب معجم البلدان والقبائل اليمنية نعلم أنه كتاب معتمد ومعلومات موثقة فيما نظرنا لا سيما بما يتعلق بهذا البلدان قرأنا فيه موثق أثنى فيه على أناس لا يستحقون الثناء شأن غير من الكتب. والله أعلم إذا كان فيه أخطاء أو نقول غير موثقة، وإلا الكتاب مشهور ومنشور بين الناس. نفتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: أخ يقول هل المضمضة في الغسل واجبة أم لا، ومتى تجب، قبل الغسل أو بعده؟ سبق معنا أن المضمضة ورد الأمر فيها، ولكن الحديث ضعيف، إذا توضأت فمضمض. واستدل بعض العلماء لوجوب المضمضة بالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والفم في الوجه فيغسل، ولأن المراد من الوضوء الطهارة، والفم مما يطهر قد يكون فيه شيء، فقالوا المضمضة واجبة أي في الوضوء وكذلك في الغسل، فيكون ذلك قبل الغسل إذا توضأ يتمضمض ثم يغتسل، وإذا لم يتوضأ وتمضمض ولو في أثناء الغسل أجزأه ذلك ولو حتى في أثناء.
1: أخوني يقول ما حكم استعمال الرموش الصناعية تستعملها المرأة للتزين، وكذلك العدسات التي تجعل في العين؟ أما هذه الرموش فهي من الوصل، وصل شعر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن الواصلة والموصولة. وأما العدسات هذه فإن كانت لأجل ضعف النظر تقوم مقام النظارة، الآن بعضهم لا يريد النظارة إما لكونه كثير الحركة يخشى أن تسقط، أو عمله يعتمد على كثرة جري، أو بعضهم لا يرى منظرها مناسبا يعمل عدسة طبية لأجل ضعف النظر، فهذا جائز. وأما إذا كانت للزينة فقط وليست لأجل ضعف النظر، وهكذا توسعت في النساء إذا لبست الثوب الأخضر جعلت العدسة الخضراء، وإذا لبست الثوب الأزرق جعلت العدسة الزرقاء، وهكذا ففيه ضرر، فيها ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ومن الضرر التي فيها أنها قد تذوب في العين، فبعض النساء ربما تعرضت لحر، حر جمر البخور أو نحو ذلك تذوب في عينها، وبعض النساء ربما تنام وهي فيها تضرها، إضافة إلى ذلك أن في بعضها ما يشبه أعين الحيوانات، في بعضها ما يشبه أعين الحيوانات، ويحرم على الإنسان التشبه بالحيوانات كما في أدلة كثيرة نهي أن يتشبه بالحيوانات، فهذه العدسات فيها ضرر وفيها مخالفات والضرر منهي عنه، وأيضا هذا إذا في تشبه بالحيوان فهي حرام، فهذه يبتعد عنها وتجتنب.
2: أخني يقول ما حكم الاحتفاظ بصور الموتى أو الذين قتلوا في الجبهات؟ لا يجوز الاحتفاظ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع صورة إلا طمسها. وهكذا في كثير من الأحاديث أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بمسح تلك الصورة التي كانت على ذلك الستر ولم يقرها، ولا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة فلا يحتفظ بها، ولا يجوز الاحتفاظ بها إلا إذا كانت من الشيء الذي لا بد منه كبطاقة مثلا لا يستطاع إخراج ماله من حق من مرتب أو حق بعد موته إلا بها فهذه ضرورة. يأثم من ألزم الناس بذلك، أما مجرد صور يحتفظ بها للذكرى فلا. أيضا من الخطأ أن يموت الإنسان ثم تعلق صوره أو تنشر صوره، والشيطان زين لهم شبهة. نصحنا مرة واحدا، لماذا تعلقون ما زال الميت موجود في وقت تشييعه، لماذا الصور؟ قال أصلا كثر الموتى فنحن نعلق صوره في الجدران في السيارة من أجل يتذكر الناس يدعون له، لأنه مع كثرة الموتى ربما يوم أو يومين ينسونه، وإذا كان عليه دين لا أحد يذكر أو لا أحد يدعو له، وهذا من تزيين الشيطان. وإلا فالمحسن والصالح يذكر بخيره وأحسانه وإن طال الزمان، فلا يجوز أن يحتفظ بهذه الصور ولا أن تعلق بعد موته، بل واجب إزالتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: أخن يقول: حكم الأذان الأول في يوم الجمعة قبل وقت الجمعة بساعة ليس من السنة هذا كما سبق، إنما فعله عثمان، وكان فعل عثمان له لحاجة، وفعله أيضا على أيضا فعله في السوق، لم يفعله في المسجد، وكان لحاجة، اتسعت المدينة، كثرت البيوت، لم يكن عند الناس هذه الساعات التي يضبط بها الأوقات، فجعله عثمان على دار في السوق لينبه المتبايعين في السوق، لينبه العاملين في السوق أن وقت الجمعة قد اقترب، ولم يكن ذلك كما سبق في المسجد. الآن الحمد لله صار هذه المكبرات تبلغ الأصوات إلى أماكن بعيدة، أيضا صار ما هناك مسجد، يعني ما هناك حارة ولا قرية إلا وفيها مسجد، أيضا صار الناس عندهم ما يضبطون به الأوقات بالدقة وما يعلمون ذلك، فالفائدة المرجوة التي عمله عثمان لأجلها ليست موجودة، ليست موجودة. فعثمان فعله لمصلحة، لفائدة، فليست هذه الفائدة متحققة الآن باعتبار كثرة المساجد الموجودة، باعتبار أيضا أن الناس عندهم ما يدركون به الأوقات تماما، باعتبار أيضا أن عثمان كان جعله كالمنبه في السوق ولم يجعله في المسجد، فكان فعل عثمان رضي الله عنه له لحاجة ليست موجودة اليوم في حق من يفعله. فالذي يلزم هو الأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر ساروا عليه. عثمان نعم من الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ بها، ولكن كما سبق أنه كان لحاجة، وهذه الحاجة غير موجودة. إضافة إلى ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد خالف عثمان في هذا الأمر، وممن صح أنه خالف فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالبقاء على السنة الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أيضا عدم وجود العلة والسبب الذي فعل عثمان لأجلها، هو الذي يلزم المسلم. أخن يقول: ما حكم التصفيق والتصفير تشبه الكفار أي في حق الرجل وهو محرم، إلا المرأة إذا كانت تصلي بين الرجال وسهى الإمام وأرادت تنبيهه فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، إنما التصفيق للنساء. إذا كانت المرأة تصلي مع الرجال وسهى الإمام ولم ينبهه الرجال، يجوز للمرأة أن تنبه بالتصفيق. وأما الرجل فهذا تشبه بالكفار، قال الله تعالى عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح، أي تصفيقا وصفيرا. ففاعل ذلك متشبه بهم. ومن القبيح جدا في وقت الكلام أن المتكلم كلما تكلم ببعض الكلمات صفق له الحاضرون، هذا يعتبر يعني عدم سكينة، عدم هدوء، بل لا مبالاة بالمتكلم، تشويش. تعظيم المتكلم حقا الإنصات له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سكت الصحابة كأنما على رؤوسهم الطير. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أثناء خطبة الجمعة، لأن الكلام ليس من الإنصات، بل جعل مس الحصى لغو، يبطل معه أجر حضور الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى. كيف بالتصفيق؟ تكلم 10 كلمات وصفق الحاضرون، هذا يعتبر استخفاف بالمتكلم، يعتبر عدم رزانة، عدم سكينة في أثناء الكلام. لا مبالاة، تحدث الفوضى، يحدث اللغط، يريد المتكلم أن يتكلم يقاطعون بالتصفيق. إضافة إلى ما فيه من التشبه بالكفار، فهي عادة مستجلبة عن الكافرين. وأما الإسلام فدعا إلى الإنصات إلى المتكلم في مواطن كثيرة. أخ يقول: ما حكم السب وهو ما يسمى بالأيور؟ هل هذا جائز؟ هو منتشر بين الناس، لا محرم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسقا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وليس السب من شأن المؤمن، لا من يسمى بالأيور ولا غير ذلك. والأيور هو كلام قبيح، جاء في الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظه بأير أبيه. والأير هو الفرج، فهو محرم هذا الكلام، وكلام قبيح. وهو ربما كما قال السائل انتشر عند بعض الناس. وأخ يقول: ما حكم غسل يوم العيد ومتى يكون؟ غسل يوم العيد مستحب، ويكون بعد طلوع الفجر، فإنه غسل لليوم يوم العيد. ودليل استحبابه، الدليل الوارد فيه نصا الغسل يوم العيد ضعيف، شديد الضعف، لكن جاءت أدلة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاغتسال يوم الجمعة لأنهم يجتمعون، قال: لو أن أحدكم اغتسل قبل مجيئه، وأمرهم بالغسل قبل أن يأتوا لأنه يوم فيه اجتماع حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بريحه. فكذلك يوم العيد فيه اجتماع فيستحب له الغسل. أيضا هو يوم يشرع فيه التطيب والتجمل، ومن تمام ذلك الاغتسال. أيضا صح هذا عن بعض الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل قال: اغتسل متى شئت. قال: أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي الغسل المؤكد. فقال علي رضي الله عنه: غسل الجمعة وغسل العيدين، فذكر غسل العيدين في الغسل المؤكد. صح هذا عن غيره، عن ابن عمر، جاء أيضا عن ابن عباس الاغتسال يوم العيد أو الحث عليه. فالاغتسال في يوم العيد مستحب، مستحب، ومن لم يقدر عليه فليس عليه شيء. أو من ترك ولو مع القدرة ليس عليه شيء، لكن الأفضل أنه يغتسل.
3: أخ يسأل عن حكم المصافحة بعد صلاة الفجر، قال يخصصون هذه الفريضة بالمصافحة بعدها، فهل هذا الفعل من البدع؟ تخصيص ذلك بهذا الوقت والاستمرار فيه نعم من البدع، لأن هذه المصافحة طاعة لله تعالى، قال حث عليها في كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، غفر لهما قبل أن يتفرقا. فهذه عبادة مرغب فيها، وقد كانت شعارا لأهل اليمن كما جاء في الحديث: أتاكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. لكن تخصيص هذا الفعل بدبر صلاة الفجر، وبعض الناس يخصصها بدبر جميع الصلوات الفرائض، يصافح من عن يمينه وشماله، وبعضهم يضيف إليها يقول تقبل الله أو قبول، هذا من البدع. فلو كان هذا الأمر مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمه أصحابه، ولفعله أصحابه من بعده، لكنه لم يفعله، ولم يفعله أصحابه أي على وجه المداومة، ومع ذلك فقد حث على المصافحة في سائر الأوقات، فهي سبب في مغفرة الذنوب، ولكن متى وجد أخاه صافحه. حتى هذا ليس بمناسب أن يكون مع أخيه قد جلسوا وقتا ثم يقوم يصافحه. الأصل أن المصافحة عند اللقية، إذا لقي الإنسان أخاه صافحه، أما أنه يلقاه ويبقى هو وإياه وقتا ثم يقوم يصافحه بعد ذلك، فهذا حتى ليس فيه مناسبة من حيث المعاملة. نعم، أيضا في انشغال عن الأذكار، هي المشروع والأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة أقبل على ذكر الله.
0: وأخي يسأل يقول: تعلم اللغات الأجنبية كالإنجليزية وغيرها ما حكمه؟ وإن كان لحاجة وشيء يسير لا يشغله عن كلام الله وكلام رسوله والعلم الشرعي، فهذا جائز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود فتعلمها في نصف شهر. وأما كما قال شيخ الإسلام، قال: أما إن شغل تعلم اللغات الأجنبية عن كلام الله وكلام رسوله وعن تعلم العلم الشرعي فهذا لا يجوز أن يتعلم الإنسان ذلك حتى يشغله عن تعلم دينه. وإذا تعلم إنسان منها شيء يسير للحاجة فلا بأس. ورب بعضهم من شدة تعلق بهذه اللغات ترى يسوء حاله. أنا أعرف أخا كان في يعني منزلة كبيرة من الذكاء، كان يدرس معنا في المدارس، وكان شيئا عجبا في ذكائه، في حفظه، في فهمه، فكان يحفظ القواميس الإنجليزية التي هي معربة إلى اللغة العربية حفظا كما تحفظ سورة الفاتحة، كحفظ القرآن. فكنا نقول له: احفظ القرآن خير لك، فيأبى، وكان يقول: أريد أن أكون مترجم بين يدي الرؤساء والوزراء إلى لغات كثيرة. وفي آخر المطاف جنة، الآن هو مجنون. من كثرة القراءة في هذه اللغات وخلو القلب من كلام الله وكلام رسوله. من شدة ذكائه كان يقول أريد أعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله، فأعطيته صحيح البخاري قرأ حتى انتهى منه، ثم صحيح مسلم، ثم الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فقال هل بقي شيء من كلام رسول الله؟ وبعد أيام أتى إلى بعض الأحاديث يجعلها يعني المعادلات الرياضية، يقول ها الرسول قد أرشد إليها قبل كذا وكذا، وفي آخر المطاف مجنون الآن مجنون، نسأل الله العافية. فكلام الله حفظه وتلاوته والسنة نور، والذي يشغل نفسه بهذه اللغات يقسو قلبه ويبتعد عن ذكر الله، وربما يكون نهايته هذا الأمر. ويقول ما حكم تكرار الفاتحة في الصلاة إذا شك في قراءتها؟ واجب على الإنسان يقطع هذا الباب، باب الشك، ولا يفتح على نفسه باب الوساوس. وإذا شك أنه قرأها فيعيد قراءتها، يذهب هذا الشك ويقطع باليقين أنه لم يقرأ، ويقرأ الفاتحة. فإن كان إماما أو منفردا يسجد للسهو، وإن كان مأموما فلا. ولا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس، فإن الوسواس قد يشغل بعد ذلك في صلاته، وقد يكره إليه الصلاة، فإذا دخل في صلاته يستحضر ما يصلي وينتبه لذلك ويتيقن ما يقرأ، وإذا عرض له السهو فهذا شيء وارد وقد يعرض، لكن يجاهد نفسه. أخ يقول ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟ رفع اليدين الظاهر أنه مشروع، وقد صح هذا عن بعض السلف، وأظن فيما صح معنا سعيد بن جبير أو غيره وحكى عن غيره، وأيضا لعموم الأدلة التي فيها أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إضافة إلى ذلك ما صح في سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوت، أي في الصلوات، إذا قنت في الصلوات الخمس يرفع يديه، فيكون أيضا قنوت الوتر ملتحقا بذلك يرفع يديه فيه. جاء عن الزهري رحمه الله كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أنه قال لم تكن الأيدي ترفع في قنوت الوتر، لكن كما سبق أن الزهري قد خالفه غيره من السلف وحكوا رفعها وفعلوه، إضافة إلى ذلك ما جاء في الأدلة السابقة ولا سيما قنوت القنوت في الصلوات، وهو أقرب ما يكون إلى قنوت الوتر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. ويقول ما حكم الزيادة على الدعاء في الوتر؟ أولا إن كنت تقصد الزيادة على دعاء الحسن فإن دعاء الحسن لم يصح أصلا أنه في قنوت الوتر، وإن كان المراد الزيادة أي تطويل الدعاء فهذا ليس من السنة، تطويل الدعاء والتلحين فيه وتمطيطه وربما البكاء فيه ولا يبكي عند قراءة القرآن هذا ليس من السنة، لكن يدعو بما كان السلف يدعون به وبنحو ذلك. جاء عن عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على أبي كانوا يقنتون فيدعون، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين، ويقرأ بسورة الحفد وهي كانت سورة من القرآن نسخت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره. وهكذا كما سبق جاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونحوها من الأدلة. فيدعو الإنسان بدعوات طيبة دون تطويل فيها، ويتحرى الدعوات الجامعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون تكلف في الدعاء ولا اعتداء فيه. بعض السلف سمع ولده سعد بن أبي وقاص يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وزقومها، ويفصل. فنهاه سعد قال: يا بني إنا نهينا عن الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال: فما أقول؟ قال: سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فيدعو، لا كما يتكلف بعض الناس تحري السقع، ورب سقع يتحرى بعض الداعين يذهب خشوع الدعاء ولذة الدعاء. وهكذا معاني ضعيفة ليست معاني شاملة جامعة. فيتحرى الإنسان ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به، فهو كما تقول عائشة: أوتي جوامع الكلم، وقال: أعطيت خمسا ومنها جوامع الكلم. فكان يجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ما سوى الجوامع يتركه، بدل من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من سلاسل النار وزقومها وأغلالها ووديانها ولهبها، اللهم إني أعوذ بك من النار. وهذا شامل لكل النار. سمع بعض السلف بعض الناس يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عند كذا وكذا في الجنة، أنكر عليه، قال: هذا من الاعتداء في الدعاء. قل: اللهم إني أسألك الجنة، الجنة بما فيها. أخن يقول: ما حكم صلاة الجماعة وهم متفرقون في الصفوف بين الرجل والآخر متر أو نصف متر أو أكثر؟ جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فمنهي أن يصلي منفردا خلف الصف. وقد ذهب بعض أهل العلم، وهو ظاهر هذا الحديث، أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وإذا صلى منفردا لوحده خلف الصف يعيد الصلاة، فلا يصح أن هؤلاء جماعة يصلون كل واحد بينه وبين الآخر متر. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن استطاعوا أن يتقاربوا وإلا صلوا منفردين، لا تكون جماعة على هذا الحال. أخ يقول: ما حكم الذي يقرأ هذه الآية في آخر الخطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بحجة أنه يوجد في هذه الأيام ظلم وإساءة؟ لا، المداومة على ذلك ليس من السنة. فلو قرأها في خطبة الجمعة وخطب بها، هذا أيضا آية عظيمة، لم تدع أجمع آية للخير كما سبق في أثر ابن مسعود، فلو قرأها وبين معناها فلا بأس. أما أن يلازم قراءتها في آخر الخطبة فهذا ليس من السنة. أخوني يقول: امرأة تنفست في رمضان فأفطرت 20 يوما، وهي الآن لا تستطيع القضاء بسبب انشغالها في أعمال بيتها وأولادها، فهل تكفر عن ذلك الصيام؟ إنما يجوز الانتقال للكفارة إذا حصل العجز عن الصيام عجز تام، أما هذا فهذا لا يكفي أنها تنتقل للكفارة، مشغولة بأولادها وبيتها. كل النساء مشغولات بأولادهن وبيوتهن، وأوجب الله تعالى القضاء، بل كانت تؤمر النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، كما قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها أن تقضي، وتستطيع أن تقضي قضاء متفرقا، تصوم يوما، حتى في الأسبوع يوما تصوم، وهذا سهل ليس بشاق. 20 يوما ليست كثيرة، فإذا صامت في الأسبوع يوما معنى في 5 أشهر تقضي هذه 20 يوما، فيلزمها قضاء الصيام ولا تكفر، إنما الكفارة في حق من عجز عن الصيام عجزا مطلقا كشيخ كبير لا يستطيع الصيام، أو مريض بمرض لا يرجى برؤه، كذا يعبر الفقهاء، وإلا فالشفاء بيد الله، لكن يعبرون بهذا في المرض المستمر المتواصل الذي يغلب على الظن أنه يستمر، فهذا ينتقل إلى الكفارة بالإطعام لأنه عجز عن الصيام عجزا مطلقا. أما امرأة مشغولة ببيتها وأولادها، فكل النساء مشغولات ببيوتهن وأولادهن. أخن يقول: حكم لبس الخاتم والساعة للزينة، أي في حق الرجل، لكن المقصود في حق الرجل، فليس من شأن الرجل التزين، والحلية للنساء، قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة هي تنشأ في الحلية، وأما الرجل فلا. فلو لبس الخاتم باعتبار يقول قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لبس الرسول عليه الصلاة والسلام له لغرض، كان يختم به إلى الملوك، وكان يجعل فصه من الداخل مما يلي بطن الكف، فلو لبسه الإنسان كذلك باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبسه فلا بأس، أما أنه يتزين به فهذا التزين تشبب النساء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أخ يقول: ما حكم لبس السراويل بدون قميص أو إزار؟ قد جاء في حديث أبي أمامة أن هذا من فعل أهل الكتاب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا أنتم وأتزروا. قالوا: إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم، أي شواربهم، ويحلقون عثانينهم، أي لحاهم. قال: خالفوهم أنتم، وفروا عثانينكم وجزوا سبالكم. فلبس ذلك منهي عنه من التشبب أهل الكتاب. أخ يقول: ما حكم لبس المرأة ليلة زفافها ثوب الزفاف الواسع من أسفل، ويجعل المرأة عند مشيتها في مشقة، ويصل إيجاره إلى 20,000 أو أكثر؟ مثل هذا إذا اقترنت به مخالفات، كان يجعل بعد هذا الثوب قطعة كبيرة من القماش تسحبها المرأة وراءها، هذا تشبب الكفار هذا اللباس. هكذا أيضا الإسراف، كما أخبرنا بعض الأخوة، يقول بعض الثياب صار إيجاره نحو 100,000، ليس 20,000 فقط، 100,000، 70,000، هذا داخل، صار داخلا في الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كما سبق مرارا أن تخصيص المرأة ثوبا، أو تخصيص النساء ثوبا تلبسه المرأة ليلة زفافها، هذا مشروع، هذا مما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري حين دخل عليها بعض الناس وعلى جارية من جواريها ثوب قطر، أي ثوب قطري،

0: بعض خلفاء بن العباس لما ألزم الناس بلبس السواد في أيام حزن أو نحو ذلك، دخل عليه الأوزاعي قال أنا أستعفيك من لبس السواد. قال لماذا؟ قال لأني لم أرى حاجا أحرم فيه ولا ميتا كفن فيه ولا عروسا ألبسته ليلة عرسها. ومعلوم أن الحاج يحرم بالأبيض والميت يكفن بالأبيض، إذن كان المعروف عندهم أن المرأة تلبس ليلة زواجها الأبيض من زمن الأوزاعي رحمه الله. فسواء كان هذا أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر ما شاءت، أهم شيء لا يكون فيه مثل هذه المخالفات، لا يكون فيه تكشف وتعري يكون ساترا، لا يكون فيه أيضا كهذا الحال قطعة قماش كبيرة تكون وراء المرأة إذا مشت تحتاج من يحملها وراءها، هذا دخل على المسلمين من الكفار. هكذا إذا كان في إسراف كهذا الحال يصل بعض الثياب يجاره إلى 50,000 تلبسه ليلة، لا إسراف، تستطيع المرأة ب50,000 تشتري عدة ثياب لها تلبسها في سائر وقتها، فمثل هذا يصير من الإسراف ويكون من المنهي عنه.
1: أخن يقول ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا؟ حكمه أنه ارتكب إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر أهله وماله. لو فكر الإنسان في هذا الحديث لرأى هذا أمرا عظيما، إنسان عنده مال عنده أهل في لحظة يفقد جميع المال وجميع الأهل، فالذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وهكذا أي صلاة يتركها متعمدا بدون عذر حتى يخرج وقتها فقد أتى ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله جل وعلا. بقي هل يكفر؟ رأى بعض العلماء أنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة، والصحيح أن الكفر لمن كان تاركا للصلاة عموما، أما من ترك صلاة واحدة فهو على ذنب عظيم ولكن لا يكفر. أخي يقول ما حكم من يأخذ مبلغا ماليا فوق حاجته ليحج عن أخيه المسلم باعتبار أن هذا يكون مندوبا لوكالة الحج أو وكيلا؟ أنا أنصح من كان كذلك مندوبا أو وكيلا وتأتي حجات مجانية يستغل ذلك في الحج عن نفسه، من الذي يسلم من الذنب؟ فالحق تكفير له. وكان كثير من السلف يحرص على الحق رغم مشقته في الأزمنة الأولى. سفيان بن عيينة جاء عنه أنه حج نحو 70 حجة وكان من أهل مكة، وكان في كل سنة في يوم جمع في ليلة جمع في المزدلفة يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك. فلما كان في آخر سنة حجها رفع يديه يريد يدعو بهذا الدعاء، ثم قال قد استحييت من ربي، فلم يأتي عليه موسم الحج الآتي إلا وقد مات. وهكذا جاء عن علقمة تلميذ ابن مسعود نو حج نحو 60 حجة. وهكذا عن غيرهم من السلف ممن أكثروا الحج، ابن عمر حج حجات كثيرة، أتمر 1000 عمرة. ومن آخر من نقل عنه كثرة ذلك شيخ ابن باز رحمه الله حج أكثر من 50 حجة.

0: فالإنسان ما لم يتيسر له الحق يستغل ذلك. سبحان الله، من كان يتوقع أن المسلمين يحرمون في العام الماضي من الحج؟ أليس هذا حسرة إذا فات الحج بعد ذلك؟ فالذي عنده استطاعة يسر الله له ذلك وتأتي حجات مجانية كل عام، هذا نعمة من الله جل وعلا يستغلها في الاستكثار من الطاعة. وإذا أراد أن يحسن إلى قريب يحج عنه، عن قريبه أو بعض أهله، وإلا يستغل ذلك في الحج.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة القيمة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الشيخ عبد الله بن محمد المطلق في موضوع الدعوة إلى الله وعظم شأنها وعظم ما يترتب عليها من الخير، وما ينبغي للداعية أن يتخلق به وأن يكون عليه. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن أمر الدعوة أمر عظيم الأهمية، وجميع الناس في أشد حاجة إلى الدعوة الصادقة الموافقة للشريعة لعظم الجهل وانتشاره وغلبة الهوى على النفوس وقلة الدعاة

ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاهم اليقين من ربهم، فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتله. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتل الأنبياء بغير حق، بلا شكرى، ويقتل النبيين بغير الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكنهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم، منهم من أجابه الجم الغفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيط، وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، من رد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه، نعوذ بالله من ذلك. فهكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه الجم الغفير، ومنهم من لم يجيبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينكل عن الدعوة، بل يجب على أهل العلم، على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أقاصي الدنيا. فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيب. كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا كثر الخير.

0: وقل الشر في كل مكان تتضافر فيه الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتثرت فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة وكثر فيها دعاة الضلالة. فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله، إلى أن يدينه، إلى توحيده والإخلاص له، لاتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله، لاتباع القرآن والسنة، إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن، ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم، فصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام. فعلى أتباعهم التأسي بهم في الإخلاص والصدق والصبر والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا بد من العمل مع القول. والله يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم، أن يؤدوا واجبهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبدأوا بأنفسهم وأن يحاسبوها. فمتى قام كل إنسان بما يستطيع وحاسب نفسه وجاهدها لله نجح وأفلح وعظم أجره وبارك الله في سعيه وعمله. يقول سبحانه في كتابه المبين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد لأداء حق الله الذي أوجب، وترك ما حرم الله، والوقوف عند حدود الله، ونفع عباد الله. فالمسلمون بناء واحد وجسد واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هكذا المؤمنون، يعلم كل واحد الآخر، يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره، عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد لأخيه. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك فيما حرم الله عليك، فهكذا يضر أخاك، تنصح له، لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة، على أن يؤدي الزكاة، على أن يصوم رمضان، على أن يحج البيت، على أن يبر والديه، على أن يصل رحمه، على أن يتباعد عما حرم الله عليه، فهكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا ولأخته بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم في الصحيح. يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق على صحته. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا كالبنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصال من بعضهم ببعض، وكلما قوي تكاتفهم، عظم هذا الواجب وكثر الخير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يدعوهم إلى الله، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقة الحمراء، يعني خير لك من الدنيا وما عليها. شبه بالنعم الحمر لأنها أشرف أموال العرب. يبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الجهاد والدعوة هداية الناس، ليس المقصود قتلهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود شبه نسائهم وذرياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي للداعي لله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله والدار الآخرة، وإنقاذ إخوانه مما هو فيه من الباطل، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هكذا مع أسرته، مع أولاده وزوجته، مع جيرانه، مع أصدقائه وجلسائه، يحرص على إنقاذهم مما يقع بينهم من الباطل، يحرص أن يوجههم إلى الخير ويشجعهم عليه، ويصبر على الأذى في ذلك، لا بد من الصبر كما صبر الرسل. فسلعة الله غالية وهي جنة، تحتاج إلى علم وإلى عمل وإلى صبر. كذلك الحذر من النار وعذابها يحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد سمعتم في الندوة بحمد الله ما فيه الخير الكثير، فينبغي الجد في العمل والصدق في العمل والمثابرة والمتابعة، كما أخبر سبحانه عن الرسل، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل وأتباعهم شأنهم الصدق والمسارعة إلى الخيرات والصبر عليها. ولا ينبغي لعاقل أن يقول عجز عن كذا، بل ينبغي لها الصبر والجد، لا مع ولده حتى يهديه الله، ولا مع زوجته، ولا مع جاره، ولا مع غيرهم، يوالي ويتابع ويصبر حتى تؤتي جهوده ثمراتها، وليستعين بمن جرى في ذلك من إخوانه وأصحابه. مثلا جاره تراه لا يصلي في الجماعة، تزوره أنت وجماعة، ما هو وحدك، أفضل يكون معك اثنان ثلاثة، تزورونه، تكلمونه، تنصحونه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتخوفونه من الله، وتحذرونه من مشابهة أهل النفاق لعله يهتدي بأسبابكم. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. هكذا علمت منه شيئا اخر، يعامل بالربا، يقطع ارحامه، عاقا لوالديه، تصله تنصحه انت او معك بعض اخوانك، بعض الناس الطيبين الذين يقدرهم هو ويرى له الفضل في مجيئهم إليه، يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. والله سبحانه يقول: وتعاون على البر والتقوى، ويمدح الرابحين فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وهكذا ابن مكاتبة، بالتلكس، بالبرقية، بالهاتف، بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويحسن ظنه بربه، ويرجو أن تثمر جهوده وأن ينفع الله بمساعيه، لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن علم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويذاكر مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيرة، ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه الجهود لله، لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخر، بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر العظيم الجهل. هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي إلى الله الصابر يرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة كما في الحديث للعامل ما أجر 50 قيل منا أو منهم قال بل منكم. العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان وأن يهدهم صراطه المستقيم وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والعمل بها في كل شيء وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير ويصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق فيما يأتون ويذرون وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نطق. ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟
0: الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام تعاون على الخير وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين بل ينصحونهم ووجهونهم إلى الخير فإن استقاموا وإلا رفع الأمر لا المسؤول عنهم حتى يقيم في حقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فإذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها نصحهم وإخوانه اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم كانوا في دائرة رفع إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد. وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره لا يكون فردا يذهب معه بعض إخوانه لأن كلمة الجماعة أشد أثرا إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثرا في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة. نعم.
1: وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف يقول فيه صاحبه ذهبت لأداء عمرة واعترضت طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا ولكنها ماتت وأحدثت السيارة تلفيات كلفتنا لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا ب17,000 ريال وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها وتحت ضغط الظروف التي نمر بها وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟
0: صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في هذا الموضوع ورفع إلى ولاة الأمور بأن على أهل المواشي أن يحفظوها عن الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة وأن يصونها عن إيذاء الناس وتسبيب الكوارث، وأنها تكون هدراً إذا لم يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطاراً كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يغرمونهم، هل يغرم صاحب الناقة ما جرى على السيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل الدرء. أما هي في هدر إن شاء الله السلام.
1: طيب في واحد ضمن الأخ صاحب الحادثة يعني ضمن على أنه يدفع مكان الأربعة آلاف
0: يرفع له ولاة الأمور
1: يرفع له يعني لا يدفع
0: لا يدفع إلا إذا حب يدفعه يتساهل يسمح هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى ولاة الأمور، كان في من الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم.
1: ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم.
0: هذه قاعدة شرعية التي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شكى إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وقال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال من أتاكم وأمركم جميع يريد يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهروا كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من اغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الارتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز. هذا إزالة منكر بمنكر أشر منه وأقبح منه فلا يجوز.
1: هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟
0: عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله والأمر المعروف أن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها في الله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة ومرات الحسنة مع التزام الحجاب والتزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إذا كان هناك سفر فلا بد تكون مع محرمها. فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه ونحن قول بمن دعا إلى الله عام، فالمسألة عامة لكن كل على قد حاله، الرجل على قد حاله والمرأة على قد حاله، فاتقوا الله ما استطعت.
1: آخر يقول أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات، أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق. والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين. وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها؟ أي متى آخر موعد لاسترجاعها؟ وهل تلزم علينا فقطها وهي الآن في منزل والدها؟
0: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم اليمين، لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق. فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت فعلت ناسية كذلك، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. فلو خرجت جاهلة ما درت عن يمين ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة وتعمدت فعليك كفارة يمين ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم.
1: هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، وما هو نصه بالتمام وهل هو صحيح؟
0: نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم صنعوا طعاما وجاعوا وليمة، هذا من عمل الجاهلية، من عمل النياحة، فلا يجوز. أما كونهم يقهونهم قهوة صبوا الذي جاء يعزيهم صبوا له قهوة ويرحبون ويدعو له جاهم الله طيب. أما صنع طعام بسبب الموت يدعو له جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك، لا، السنة يصنع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعوا لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء نعيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاه ما يشغله، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام، يذبحون ذبائح، وهذا لا يصنع، لا يجوز، يجمعون مع نصيبتهم تعبا عليه. هذا الضيف له حضور الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنع له طعام يناسبه، يناسب حاله.
2: طيب يا شيخ، ما حكم من
0: يذبح للضيف فقط؟ نعم،
2: حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روحه،
0: هذا منكر، ما يجوز. كان في الجاهلية يسمونها عقر، يقولون عنده إذا من روحه جواد عقروا عند قبره، النبي قال لا عقر في الإسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره بقصد الصدقة هذا لا يجوز
2: بعد الدفن مباشرة،
0: لا ما يجوز، بدعة منكر.
1: وآخر ألح علي أكثر من أسبوع في عرض هذه الورقة وأقول: سماحة الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية وحسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد وهو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راض إن كان ولدا أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين، ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها والوالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى بابا مفتوحا ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
0: أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا وإياك لما فيه رضاه، وأصلح زوجتك ويسر لك الذرية الصالحة، وهدنا وإياك صراطه المستقيم. فكل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا لما نرضيه، وأن يصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم.
1: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي ودعت فيها؟
0: الذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الأمير محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ، والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة، ناقشنا في مجلس هيئة كبار العلماء، وتقرر أنه لا بأس به عند أكثر الإخوان، قرروا أن نظامه لا بأس به. فنرجو أن يكون بقية الفروع كذلك، نرجو لهم التوفيق. وعلى كل حال الواجب أن يساعدوا، وإذا وقع من أحد منهم خطأ ينبه، فإنهم على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب أن يشجعوا ويعانوا. وما وقع شيء من الأخطاء من بعض البنوك والفروع فالواجب الإصلاح والتنبيه لا الهدم والتخريب.
1: وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون آذان ولا إقامة؟ وهل الآذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟
0: الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في القرية أو في المدينة عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، إذا كان مسجد واحد أذان واحد، كان مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد أقام واحد المؤذن وغيره كفى. فلو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صحت صلاتهم، لكن يأثمون بترك الأذى والإقامة. نعم. آثمين قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا الواجب واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة، فصلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. نعم. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات بالزعفران في إناء أو في قرطاس ثم يغسل ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكن كونه يقرأ على المريض ينفت على المريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه يكون هذا أفضل وأكمل. نعم.
3: يسمي قبل الوضوء
0: يصبر عنه التسمية عنده في أول الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء. بسم الله. نعم.
1: رجل عنده
0: مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء
1: الأكل.
0: الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي خروجا من خلاف العلماء. أكثرها العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.
1: هذه باقي أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟
0: ليس له إلا أربع زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسن من الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا اعتقها وجعل عتقها صداقة وزوجها لا بد أن تكون رابعة ما تكون خامسة، إذا تزوجها لنا خامسة ما يصح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع. نعم.
2: عفى الله عنك، من ناحية العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوه ويحطونه في ظروف وشيء يقرأ في ماء،
0: هذا صدر من
2: بيع
0: توجيه الى ولي الامر منع هذا الشيء، لانه قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا به،
2: لكن بيعها جائز،
0: ينبغي يمنعوا من هذا.
2: بيعها يجوز ام لا؟
0: اذا اخذ مقابله على عمله لا باس، الصحابه اخذوا اجرا على قراءته مع المريض. نعم.
1: ما دليلكم في جمع المريض صلاه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
0: جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة بين خوفه ولا غير خوفه ولا مطر، من غير خوفه ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله، فالمرض من باب أولى. كذلك حديث حملة بنت جحش ثبت في السنة أن النبي أذن لها في الجمع، وكانت مصابة استحاضة شديدة، فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء إذا كانت الاستحاضة سوقوا الجمع لأنها متعبة ونوع من المرض، فأكل الأمراض الأخرى التي يشق معها الصلاة كالحمى ونحوها، فإذا جمع فلا بأس. نعم.
1: وآخر يقول أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟
0: هذا ما يسمى تجسس، هذه مراقبة وعناية واجبة. نعم.
1: كيف يكون نصيحة المعاند أخص بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح وإذا سكت هل هو يأثم؟
0: يقول الله جل وعلا ولا تجادلوا في كتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلم منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكرر عليه وعولج ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، هو التأديب، يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته. النصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولم ير بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر مما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه المحكمة من ضرب أو سجن أو تغريم أو قتل أو غير هذا. نعم.
1: إن الذين يتعاطون المعاملة بالدين فيما يسمى بالجفرة في بيعهم شبهة ربوية وصاروا حجة لضعفاء الإيمان على استباحة الربا، فهل من ناصح هداهم الله؟
0: على كل حال أنواع البيع مختلفة، فإذا عرفت أن البيع بالربا فانصح الذي عرفت، وهكذا كل مسلم. أما المداينة التي ليس فيها ربا فالله أباحها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. المداينة التي ليس فيها ربا، كان تشتري من أخيك حاجات إلى أجل مسمى، سيارة إلى أجل مسمى، أرض إلى أجل مسمى، ملابس إلى أجل مسمى أو إلى أجال، لا بأس إذا كانت عنده السلعة مملوكة له وبحوزته ثم باعك إياها إلى أجل معلوم، هذا المشروع لك أن تكتب أنت وإياه، يكون عن كتابة وعن ضبط وعن أجل معلوم، لا بأس بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. البيع قسمان، شيء مؤجل شيء حاضر، فإذا وافق هذا البيع ما شرعه الله واستوفى الشروط فهو صحيح سواء كان معجلا أو مؤجلا، وإذا خالف الشروط الشرعية منع. نعم.
1: وآخر يقول إن أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله بعد أن تفشت فيها المنكرات من تخلف عن صلاة إلى تبرج النساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك وطمت، فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأصبين الذين ظلوا منكم خاصة، اللهم إني بلغت.
0: واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان. يجب على المؤمنين أن لا يقولوا هذا لغيرنا، كل مؤمن يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرد النساء، من إضاعة صلاة، من إظهار المنكر الآخر، من تجمع على باطل إلى غير هذا، كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو أن الإخوان والمسلمين جميعا تكاتفوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات، ولكن إذا أعرض هذا وأعرض هذا وأعرض هذا لا بد أن تكون الآثار سيئة والعواقب وخيمة في ظهور المنكرات. ولا يجوز أن يقال أن الهيئة تكفي، لا تكفي، المنكرات أكثر من الهيئة، فالواجب التعاون مع أهل الحسبة والتعاون مع ولاة الأمور في إنكار المنكر الذي تراه وتشاهده أو تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه، كل مؤمن هكذا.
1: وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ودنا نجاوب عليها، ولكن إشفاق على سماحة الشيخ نستمعكم العذر إن شاء الله إلى لقاء.
0: نسأل الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الشيخ محمد بن عثمان. وهذه الندوة لها شأنها العظيم، لأن الموضوع موضوع جدير بالعناية كما بين المشايخ، وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهم ولاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. وقد بين المشايخ ما يهزم في هذا الموضوع بيانا شافيا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. لا ريب أن الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذا أمر واضح من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته، وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيرة أتباعهم بإحسان. ومن تدبر القرآن وعني بهذا الأمر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمن والكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ومن هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسهم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأعداء الله سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. فالواجب هو بغضهم في الله ومعاداتهم في الله وعدم موالاتهم مع الصدق في ذلك والصبر والتقوى على جهادهم وعدم موالاتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والله سبحانه يحمي المسلمين ويكفيهم شرهم إذا صدق المسلمون في معاداتهم وفي بغضهم في الله عز وجل. والواجب على المؤمن أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل أو بالكثير ردة على الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول سبحانه: وإن يتولهم منكم فإنه منهم. فمظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمنهم ونحو ذلك، وصلة القرابة والرحم، كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما سمعتم في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع أمها في وقت الهدنة، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع حرب 10 سنين، جاءت في هذه المدة وافدة إلى المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفق، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها النبي بأن تصلها، يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا لمؤلف قلوبه، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم، حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى إيمان من قوى، ومنهم صوفان وهي كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول: ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعد بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطي القريب قريبة، والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. وأما ما يتعلق بالإعداد لهم هذا أمر واجب، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم جميعا، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد لهم، تأهب لهم، وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا، هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد، وأن يحذروا مغبة التساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا. ثم هذه البغضة وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوة لهم والحرص على هدايتهم، فيبعث إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له أمر مطلوب، وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود في خيبر، وقال له أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الأرض من ناقة حمراء، لأن العرب تعظم النوق الحمر، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم أعداء الله أن جهادنا لهم وأن عداوتنا لهم وأن بغضنا لهم إنما هو لدخولهم في الإسلام ولرجاء أن ينجيهم الله من ما هم فيه من الباطل، فليس لأنساب ولا لأموال، ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل، فإذا دعوناهم عرفوا أن المقصود هو هدايتهم وخروجهم مما هم فيه من الباطل، فكان هذا حافزا لهم إلى الاستجابة والدخول في الحق. وقد يظن بعض الناس أن المقصود نساؤهم أو أموالهم فيصعب عليه الدخول في الإسلام وتشتد عداوته، فإذا عرف أن المسلمين إنما قصدوا من جهادهم دعوتهم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كان هذا أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق وأن يدعوا ما هم عليه من الباطل. فالمال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إذا صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله، فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم، فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم. المال غنيمة والنساء والذرية كذلك، أسرى غنيمة للمسلمين إعانة للمسلمين على الخير والحق وإضعافا لشوكة المسلمين، وليحذر غيرهم من ذلك حتى يرفوا في دين الله عز وجل. وإن أجابوا إلى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم أموالهم وذرياتهم ونساءهم وفازوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فالواجب على أهل الإسلام دائما أن يتمسكوا بدينهم وأن يعظموه وأن لا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة أو من أجل مراعاة العصاة، بل يجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله صلبة المؤمن في دينه، وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير. فإذا تساهل في دينه صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفرح الأعداء، وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمنين بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول في دين الله، ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تمثيل، بخلاف من أساء الإسلام وأظهر الشر والفساد فإنه سبح على دين الله وحجة لأعداء الله على المسلمين، فيقول هؤلاء المسلمون فعلوا وفعلوا وفعلوا. وأما ما قد يقع مما أشار إليه أحد المشايخ من التعزية لبعضهم أو التهنئة بما يقع عندهم من اجتماعات أو أعياد وطنية أو غير ذلك، فهذه العلماء فيها نزاع عظيم، والعلماء فيها أقوال ثلاثة، منهم من منع ذلك ومنهم من أجاز ذلك ومنهم من فصل وقال إن كانت هناك مصلحة يراها ولي الأمر ودفعا للشر وجلبا للخير جاز له ذلك في التهنئة.

0: إذا كان لمصلحة المسلمين لا لحب الباطل ولا لبغض الحق، وإلا فلا. ومن هذا كونه عاد صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يخدمه، عاده مريضا لعل الله يهديه على يديه، فلما دعاه للإسلام قال لأبيه، نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهداه الله على يديه وخرج صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا لما زار عمه أبا طالب في مرضه ودعاه إلى دين الله ونحو ذلك. وهذا قول الوسط اختاره أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والجماعة، وقالوا ينظر على ولي الأمر، ينظر في المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة للمسلمين وجلب الخير إليهم ودعو للشر عنهم جاز وإلا فلا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمرضيه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكفي شر الأعداء وأن يعيدنا من مكائدهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن يوفق المسلمين للثبات على الدين الحق والقيام بأمر الله والمحافظة على دينه والحذر من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: هل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟
3: إذا كنت في بلدك فلا يجوز، لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت بالسفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر، مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر، أو في طائرة لا تدري هل تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا، فلا بأس. أما إذا كان سيارتك تحت تصرف ومتى شئت وقفت صليت فلا تجمع، لأن الجمع كالقصر، كما أنك لا تقصر في بلدك ما تجمع أيضا. لكن الجمع إذا خاف الإنسان لا يأتي بالصلاة الثانية فله أن يجمع.
4: فضيلة الشيخ، بعض المساجد والجوامع يلحق فيها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات. هذه الغرف ضمن سوار المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها؟ وهل تعتبر من ثابت القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخر؟ جزاكم الله.
3: الحجرة التي تكون داخل سور الناس المسجد من المسجد، سواء كانت مكتبة أو مستودعا أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد. إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف بها صح، ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء. المهم أن لها أحكام، أن لها أحكام المسجد. وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 20، يعني يستقبل ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس يوم 20، فيستقبل ليلة 21، وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
4: جزاكم
2: الله. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة أنه يعلم، ويستدل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول لا يجوز لي أن أسأل لأني أعلم بهذا الحكم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير.
3: هذا صحيح، إذا كان صادقا في قوله إنه عالم لا حاجة يسأل العلماء،
2: ليس لديه علم يعني.
3: أما إذا كان ليس لديه علم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على تصرفه. يعني لو أن إنسان يعلم أن من أكل لحم إبل انتقض وضوء، هل نقول اذهب يسأل العلماء؟ أنا أقول ذلك. لكن إذا قال لا، لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أعلم بذلك ولست بسائل العلماء، فهذا هو المحذور، أن يدعي لنفسه ما لا يملكه. وأما إذا كان حقا يعلم فلا حاجة للسؤال. نعم.
2: هل يجوز فك السحر بالسحر؟
3: يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتي فيه بشيء، لكن أقول لك ما علمت من آراء العلماء. نعم.
5: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع خارج من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
3: الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض. وإن خرج من بقية البدن كالرعاف الجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسير، يعني على الشيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاختيار أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله.
2: نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص،
3: لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم.
2: فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص فلما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء من جديد؟
3: أولا قولك هل يمسح لا يستطيع، لأنه ما في مسح إلا في الرأس،
2: جزء شيخ بسيط منه.
3: نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد من رصه، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان باليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك، وإذا كان في رجلين نقول اغسله فقط لأنه ما بعد رجلين شيء. نعم.
5: قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، إلى أن قال أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك، ونهانا عن خواتم عن تختم بالذهب إلى غير إلى استطرت الأشياء السبع. فهل الآن شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الآن، قلنا حنا شيخ قبل قليل أن عيادة المريض فرض كفاية.
3: نعم.
5: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فكيف يا شيخ؟ ما
3: الأمر يقتضي الوضوء، هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين، لأن نعلم أن المرضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحال. أما أن نقول فرض عين هذا صعب.
5: طيب يا شيخ، لفظة إذا أتانا حديث يا شيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرت
3: أمرنا
5: نعم، أو في حديث آخر مثلا إذا في أحاديث أخرى قال أمرت وغير ذلك يشمل الأمر، فإذا وجدنا لها صارف فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول إنه واجب يعني؟
3: هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الأصل وهو الراجح من كلام الأصوليين. وبعض الأصوليين يقول الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب. نعم.
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضي وعبد المحمود ونحو ذلك، وبعضهم يسمي مثلا رحمة الله وجيب الله ودفع الله والله جابه نحو ذلك، فما الحكم وما تعليقكم أثابكم الله؟
3: نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، فالعلماء مجمعون على أنه لا يعبد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الرضي وما أشبه ذلك، لا يعبد إلا بما كان من أسماء الله عز وجل. وأما دفع الله وعطاء الله وهبة الله وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم، جيب الله جاب. وش معنى جاب عندهم؟ نعم، لا ما هو جابه، هذه لغتنا نحن. لا نعم، لا لا بد أن نعرف وش معنى جاب الله. لا جاد الله يعني أن هذا من جود الله، لكن جاب الله ما أدري وش معناها، فلا أدري فلا أصدر فيها حكم.
6: معنى جيب الله بمعنى يعني هذا الشخص يعني كثير العطاء والسخاء، فكأنها مأخوذة من هذا المعنى. وبعضهم
3: إذا الجيب يعني جيب الثوب.
6: وبعضهم يقول يا شيخ جيب الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى به، أو يكون هو الفكر الوحيد، أو أن هذا الرجل ليس له غير هذا. في
3: على كل حال يرجع بارك الله فيك للمعنى.
6: نعم،
3: فإن كان صحيحا فلا بأس. فإذا قالوا هذا جيب الله بمعنى أنه كثير العطاء، فكأنهم يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يماثل الله في الكرم. فتغير هذه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
3: للحكومة دين عليه.
8: نعم، فما حكم الدخول على الحكام يعني لقضاء الدين أو طلب السماح منهم في ذلك؟
3: يعني لطلب إسقاط الدين؟
8: نعم،
3: هذا لا بأس به إذا كان الوارث لم يخلف تركة.
8: هل يعتبر شيخ
3: يعني أقول إذا كان الوارث لم يخلف تركة فلا بأس أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين. أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة. فإذا ذهب صاحب الدين وقال أسقطه عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة، فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز. أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك سببا لنقص دين العبد فلا بأس به. نعم
6: يا شيخ، بالنسبة للمسح على الجوارب هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح؟ من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
3: مسح؟
6: من أول مسح.
3: لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة. فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، فابتداء المدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوار.
6: قلت الشيخ ما هو التوجيه الصريح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
3: هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن الحديث على ظاهره إن الله خلق آدم على صورته لكن بدون مماثلة، إذ لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدليل على أنه لازم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومعلوم أنهم لا يماثلون القمر ليلة البدر، لكن من حيث الحسن والجمال يكون على صورة القمر. فنقول الصورة كون الشيء على صورة الشيء لازم منه المماثلة، ونحن نؤمن بالكتاب والسنة فنقول إن الله ليس كمثله شيء ولو كان الشيء على صورته، ونقول إن الله خلق آدم على صورته ولا مناقضة. ومن العلماء من قال على صورته التوجيه الثاني في الحديث إن الله خلقه على صورة مختارة واجتباها لآدم، فيكون المعنى أي معنى الإضافة التشريف والتكريم، كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، ومعلوم أن الكعبة ليست بيت الله الذي يسكنه بل هو بيته الذي يعظم، وكقوله تعالى فقال نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، ومعلوم أن هذه الناقة ليست ناقة الله التي يقربها سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك، بل أضافها الله أضافها صالح إلى إلى إلى ربه للتشريف، أي تشريف هذه الناقة وتعظيمها. وكل الوجهين صحيح، لكن الوجه الأول أسلم، لأن الوجه الأول أن الله خلق آدم على صورة من غير مماثلة أبعد عن التأويل، وهو ما متمشي على ظاهر النص. نعم.
9: الحديث أن المؤمنون والمنافقون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صورته التي يعرفونها، ما المقصود بصورته التي يعرفونها؟
3: التي يعرفونها مما وصف به نفسه عز وجل، فإن الله تعالى قد وصف نفسه لعباده لأنه عظيم وأنه قدير وأنه ذو سلطان وأنه له وجه وله عين وما أشبه ذلك، فهم يعرفونها لا لنظر سابق ولكن لما وصف الله به نفسه. نعم.
10: بعض الكتاب العصريين مثل قولهم عدالة السماء أو هدي السماء أو النور العلوي، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية وأنه أفضل قائد عالم، هل يصح إطلاق هذه الألفاظ على إطلاقها؟
3: نعم. هم يريدون بنور السماء وهداية السماء، يريدون بها نور الله عز وجل لأنه في السماء، ولكن الأفضل أن يعدل عن هذه الكلمات وأن يقول نور الله وهداية الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، قال الذي كان في السماء. فإطلاق مثل هذه العبارات يعني يوجب الإنسان التوقف، وأن يقال الأفضل أن تضيف الشيء إلى من هو له حقيقة، لأن السماء مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور، وإنما هو نور الله عز وجل وهداية الله. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري فإن كان الرجل يريد أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم فيما يتعلق بشؤون الحياة من الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك فلا بأس، وإن كان يريد أنه عبقري ولكنه يعني لم ينل هذا المقام إلا بعبقريته لا بكونه رسول الله فهذا لا يجوز. فرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ولا شك، وهو صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يتأذى من طول الشعر حواجبه وذلك لأنها يعني تتساقط أحيانا على عينيه ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها من الحديث الوارد بلعن النامصة والمتنمصة، فما توجيهكم لذلك؟
3: توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن نقص من حاجبيه ما يضلل على نظره وبصره، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه، فإذا قص ما يريد فلا بأس به ولا إشكال في هذا. والنمص الذي جاء في الحديث هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر من أجل أن لا يحجبه عن النظر أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين فهذا لا إشكال في جوازه.
11: بالنسبة للعن خاص بالمرأة أو عام؟
3: لا عام، لكنه ذكر في النساء لأن هذا هو الغالب أن الذي يستعمل النمص هو النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد لأن النامص يكون متشبها في النساء إذا نمص.
12: فضيلة الشيخ حفظكم الله، قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن.
3: لا، ما في هذا أزكى ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
12: حفظك الله. هل هذه الآية خاصة بالنظر إلى النساء الأجنبيات أم تشمل كل أمور أخرى، مثلا النظر إلى التلفاز أو الصور أو إلى بعض الجرائد التي فيها صور لتطلع عن أخبار المسلمين في العالم حفظكم الله؟
3: الآية لا شك أنها في الأصل النظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، هذا هو الأصل. وأما ما يعرض في التلفاز فإن كان الإنسان ينظر إليه نظر تمتع وشهوة فلا شك في التحريم، وأما إذا كان ينظر إليه نظرا عاديا ففي النفس منه شيء، والأولى أن يتجنب ذلك. فإذا ظهرت مثل مذيعة في التلفاز فيغلق التلفاز لأنه يخشى إذا نظر إليها أن يبتتل بها. نعم. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا في الأسبوع الماضي وكنت لست حاضرا لأن نسيت أن أخبرهم في الأسبوع السابق أني لست بحاضر، ونسأل الله لنا ولهم العفو والتوفيق لما فيه الخير والصلاح.
13: أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
3: ما شاء الله غيرت. قال بعض العلماء إن صلاة الجماعة غير واجب على المسافر، مستدلين بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هو جواب القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المسافر عن ذلك؟ جوابهم أن هذه قضية عين، هذه قضية عين، يحتمل أنهما ظن أن الصلاة قد فاتت ولا يتمكنان من إدراك الجماعة، ويحتمل أنهما جاهلان بوجوب الجماعة، ويحتمل أشياء متعددة. وأما وجوب الجماعة على المسافرين فدليلها واضح في القرآن، أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان فيهم أن يقيم لهم الجماعة للطائفة الأولى ثم للطائفة الثانية، وهذا واضح جل. نعم لا أنكر عليهم، عرف حالهم، عرف حالهم. فقضايا الأعيان هذه لا تحكم على الألفاظ، العبرة بدلالة الألفاظ. وأما الحوادث التي تحدث ويكون ظاهرها خلاف أو مخالفا لدلالة الألفاظ فهذه تحمل على أن هناك أعذارا أوجبت السكوت عن الإنكار. الثاني يقول: طفل صغيرة تعلقت بطرف ثوب أمها فسقطت في إناء يغلي فماتت، فهل على أمها شيء؟ الجواب: إذا كانت الأم قد علمت بتعلقها وهو الظاهر، وعلمت أن بينها وبينها قدر يغلي، فعلى كل حال هي تسبب. أما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها، لأن الطفلة هي التي قتلت نفسها. نعم. ما الحكم إذا أوصى الميت أن يدفن في المدينة النبوية وهو ليس من سكانها بل في بلد آخر، فهل يجوز له ذلك وهل يجب أن تنفذ وصيته؟ الجواب: لا يجب أن تنفذ وصيته، أرض الله واسع، والعبرة بالإنسان إن كان صالحا في أي أرض فسيفتح له باب إلى الجنة، وإن كان غير صالح فلو كان في وسط البقيع لم ينفع ذلك. يقول ابنكم الطالب عبد الله محمد، نعم، يقول: رجل لا يستطيع أن يسجد على جبهته لمرض، فماذا يفعل؟ يقرب من الأرض ما أمكنه ويسجد على بقية الأعضاء، نافلة وفريضة كل واحد، النافلة لا تختلف عن الفريضة إلا في القيام، أعرف؟ وإنما أوجبنا ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا آخر سؤال عقيل حام. نعم. يقول: كل ما اتصف به الإنسان من المال فالله أولى به، كل ما اتصف به الإنسان من كمال فالله أولى به. فإن كانت هذه القاعدة صحيحة فكيف الجمع بينها وبين كمال الإنسان بالولد؟ أول قاعدة مو بهذا، من يبقى على هذا؟ ما يقال كل ما اتصف به الإنسان من كمال، بل يقال كل كمال فالله أولى به، كل كمال فالله أولى به بدون أن يقيد بالإنسان. هذه واحدة. الشيء الثاني: كمال الإنسان بالولد من أجل بقاء النسل، أما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا يحتاج إلى الولد، عرفت؟ يقول السؤال الأول: إذا مات الإنسان على الكفر فكأن يكون مثلا من دولة غربية، فهل يحكم عليه بأنه في النار أم لا؟ لا نشهد له بأنه في النار، لكن يقول كل من مات على الكفر فهو في النار. أما في أحكام الدنيا فنحكم له بحكم الكافر، يعني لا ندعو له بالرحمة ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن في الآخرة ما ندري، ربما أنه في آخر لحظة من الدنيا يؤمن. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: كيف الجمع بين حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وحديث أبي أمامة من شفاعة لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد استأبى بابا عظيما من أبواب الربا، والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت. الجمع بينهما أن الشافع إنما أراد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا أخذ هدية أو مكافأة صار في نيته شيء من إرادة الدنيا، وأما من أهدى إليكم معروفا فكافئوه ففي غير هذه المسألة. هذا فريد الزامل. نعم. يقول: ضاق مصلى أحد المدارس فصلى المأمومون على يمين الإمام، فما الحكم ولمن أفضلية الصف الأول؟ الحكم أنه لا بأس أن يصلوا على يمين الإمام، لكن الأفضل أن يكونوا على يمينه ويساره، وأما الصف الأول فهو الذي وراءه.
13: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
3: لأني والله مدى أداء الصبيان زين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس، حتى من طلبة العلم تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة، لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل، مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب، وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آياته وأن نتعظ بها. لهذا نرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل. وابتدأنا هذا التفسير بسورة النبأ، لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة فيحسن أن يعرفوا معاني هذا الجزء من كتاب الله عز وجل. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة، ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومرآهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله هو سورة اقرأ، إذ أننا ولله الحمد أكملنا ما سبق. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه، لكن لا مانع من إعادته، وهو: هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة، وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست منها. لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة، لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمع القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة البراءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال له ما أنا بقارئ، فغطه 2 أو 3، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 4 آيات 5 آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتلائه موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون باسم ربك الذي خلق إلى آخر. وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عام، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش؟ شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافئ، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب، لأن لا تعرف يا خلقه من تراب، لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش؟ طينا، ثم استمر مدة فكان حمأا مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخر. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم، أول منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام الأربعين تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في جسده بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف، ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له، أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر، إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث هذا، لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، لأنه صار إنسانا. ويسمى أيضا، يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه، ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست بالتأكيد كالعقيقة عمن بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال، هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 دور، أن للإنسان 4 دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وسكن في العلق اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثاني بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، لأن نحب أن يتسع الوقت للأسئلة، فنبدأ باليمين.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار بشركة أرامكو، علما أن هذا النظام يعني يحدد نسبة الربح من بداية العام، فما هو قولك؟ يعني مضي عام يضمنون لك 5%، وإذا كملت 10 سنوات يضمنون لك 100% الضمان الفائدة أقصد، فما هو قولك في الكلام هذا الشيخ؟
3: أقول أحسنت أن سألت عما ينسب إلينا، لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة ما هي صحيحة، لكن بعض الناس إذا راق له الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله في عالم من هؤلاء العلماء لأجل أن يقبل، وإلا كتبنا جوابا على هذا بالخط لأن ذلك لا يجوز، لأنه ريبا واضح، وقالوا إن هذا من باب التشجيع، قلنا لهم التشجيع يكون بغير هذا، التشجيع يقال مثلا لمن برز في شيء من الأشياء لك نسبة يزداد بها راتبك أو يعطى مكافأة مقطوعة على تفوقه، أما أن نسلك هذا الطريق فلا يجوز، وذكرنا هذا، لكن ما أدري سبحان الله من أين جاءت هذه الفتوى التي تنسب إلى لا قل للذي أثارها إن سألته ويقول لا صحة لذلك ونرى أنها لا تجوز. وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح لأنها تأخذ الدراهم من الناس وتجعلها في البنوك الربوية وتربح ربحا عظيما، ولا هي ما قصد رحمة الناس ولا الإحسان به، لكن هي تعرف من أين تؤكل الكتف. نعم.
15: طيب ولو كان بدون فائدة يا شيخ؟
3: ما ندري، هذا تحتاج إلى دراسة، لأن أي طيب لا ما تفضل. تكون
16: فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، ما حكم قصد مدائن صالح بالزيارة، وما حكم زيارتها إذا كان واحد قاصد بالشمال ثم وهو راجع مر عليها مر فقط؟
3: نعم، أما المرور عليها فقد مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابه، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج والنزهة، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء، وإلا فهو في سلامة يتركه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابهم ليس مراده العذاب العام، لأن هذه الأمة والحمد لله لم تعذب بصفة عامة، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب والإعراض والتولي عن الدين. فالمهم نعم، وحكمة ذلك أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء لما يرون من أحكام البناء وشدته وقوته، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن فإنه على خطر عظيم، أعرف؟ فصار أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني بعض الناس يشبه يقول كيف هذا والرسول وهذه الأمة لن تعذب بعذاب عام، نقول قسوة القلب والإعراض عن الشريعة. نعم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، دخلت مسجد ولقيت الصفوف كلها ملأة، وبعدين بعد ما انتهيت من الصلاة الإمام قال عيد الصلاة لأنك صليت خلف الصفوف لوحدك، ما هو صحة لك؟
3: إذا جاء الإنسان ووجد الصفوف تامة فليصلي خلف الصف وحده مع الإمام ولا إعادة عنه، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة أحطنا علما بأن فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في الصفوف التي أمامه،

0: وجدت أن هذا في غاية ما يكون من الشدة وهذا في غاية ما يكون من السهولة. القول الثالث الوسط، أنك إذا وجدت الصف تاما فصف وحدك، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وأنا ليس الاستطاعة. فإذا قال إنسان لك استطاعة اجذب واحدة، قلنا هذا لا يجوز، لأن جذب الواحد فيه اعتداء عليه وفيه تشويش على بقية المصلين وفيه قطع للصف. أما كونه اعتداء على هذا الذي جذبت فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وتشوش عليه الصلاة أيضا، إنه لا أدري من الذي جذبه. وأما كونه تشويش على المصلين فلأن هذا الصف سوف يتقارب، كلهم سيتحركون حركة لا داعي لها من أجل رأب الصف في هذا الصف. وأما كونه قطع للصف فواضح. فإن قال قائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإمام، قلنا هذا أيضا غلط، لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللهم. وإذا كان المسجد فيه 20 صفا كم يتخلل؟ نعم 20 صف، فيؤذيه. ثم إذا تقدم ووقف مع الإمام وجاء آخر بعده دقيقة أو دقيقتين، ماذا نقول؟ نعم يذهب مع الإمام، صار عند الإمام 2، وبعد دقيقة جاء الثالث، نقول رحم على الإمام، وإذا بالإمام صفا كاملا. لكن لو وقف هو بالصف وجاءه أحد صاروا صفا، وإن لم يأتي أحد فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال. فلهذا هذا القول الوسط، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أنه متى وجد الإنسان الصفوف تامة أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاته صحيحة. لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فعلى خير، تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة، أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة، غير صحيحة يعني فرضا. ولكن القول الراجح عرفته الآن، أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام
2: يمكنك
1: سنويا
2: أن تقلب الشريعة
0: عندكم في إيش؟ وين هو في؟
1: في كينيا.
0: في كينيا أين؟ بين

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب التاسع: النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. 1344. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. 1345. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الباب العاشر في النهي عن التزعفر. 1346. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب. 1347. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب الثاني عشر في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. 1348. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري. 3462. الباب الثالث عشر في لباس الحبرة. 1349. عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. أخرجه البخاري. 5812. الباب الرابع عشر في لباس المرط المرحل. 1350. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. الباب الخامس عشر في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. 1351. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. الباب السادس عشر في الأنماط. 1352. عن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. أخرجه البخاري. 3631. الباب السابع عشر اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. 1353. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الباب 18 فراش الأدم حشوه ليف. 1354. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الباب 19 في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. 1355. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الباب 20 النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1356. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الباب 21 إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1357. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري. 475. الباب 22 في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. 1358. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. الباب 23 لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. 1359. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. أخرجه البخاري. 5788. الباب 24 ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. 1360. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الباب 25 من جر ثوبه من الخيلاء. 1361. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري. 3665. الباب 26 بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. أخرجه البخاري. 5789. الباب 27 لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 1363. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. 1364. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده ومع خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه لا تنافي علوه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه كما دلت عليه الأدلة الكثيرة أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ونصرته. ومعية الله سبحانه لخلقه نوعان: معية عامة لكل الخلق المسلم منهم والكافر،
البر والفاجر. ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع، فما من أحد من الخلق من جن أو إنس، من إنسان أو حيوان، إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيل أحواله، وهو محيط به سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله. فهذا مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة، والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف. ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة، مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي مفروغ من، لا شك فيه في نظر البشر،
البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده، وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة، خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله، فاختبأ في غار، فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار. ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد، وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه؟ الله مع المؤمنين معية خاصة، يقول الله تعالى والله مع المؤمنين، الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن، لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين، بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه، من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم، ألقوه في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوا فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله، من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمناً، لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله، لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدرك ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك، كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد، كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه وهشمت البيضة على رأسه وفيه الجروح، وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه، فلم يصبهم شيء من الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه. فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك أنت نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: استووا استووا.

استووا بتراصم. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. اللهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. الباب الثالث والعشرون عن ابن مسعود. الباب الثالث والعشرون: جعل الإذن رفع الحجاب. 1422 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. الباب الرابع والعشرون: كراهة أن يقول أنا عند الاستئذان. 1423 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. وفي رواية: كأنه كره ذلك. أخرجه البخاري 6250. الباب الخامس والعشرون: النهي عن الاطلاع عند الاستئذان. 1424 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. أخرجه البخاري 6901. الباب السادس والعشرون: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه. 1425 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. أخرجه البخاري 6887. الباب السابع والعشرون: في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها. 1426 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. الباب الثامن والعشرون: من أتى مجلسا سلم وجلس. 1427 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أخرجه البخاري 66. الباب التاسع والعشرون:

0: الباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: الوجود التي بدلها لكم بحارة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفية بمسجد عثمان بن عفان بمدينة عتق محافظة شبوة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة لإخواننا في هذا المركز العامر بالخير والعامر بالكتاب والسنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن نتزاور، فهي نعمة عظيمة للزائر والمزور، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتباذلين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها. أوجب الله على نفسه تفضلا محبة من زار أخا له في الله، ومن جلس في مثل هذا المجلس تغيب بذلك وجه الله. ولله الحمد والمنة، فأهل السنة في خير عظيم بالزيارات واللقاءات وهذه المجالس العلمية المباركة. ثم شكر الله لأخينا الشيخ المبارك محمد الصلوي حفظه الله، الذي ينوب شيخنا المبارك الشيخ عبد الوهاب الشميري الذي يقوم على هذا المركز المبارك. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بالشيخ عبد الوهاب نفعا عظيما، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الدعوة إلى الله. وشكر الله للشيخ محمد الصلوي الذي ينوب الشيخ أثناء غيابه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتناوب مشايخ وعلماء أهل السنة على هذه الدعوة المباركة. وشكر الله لمشايخ الدار والمدرسين والقائمين على الخير في هذا المركز جزاهم الله خيرا، والمتعاونين والحاضرين شكر الله للجميع. وفي الحقيقة نحن سعداء بزيارتكم واللقاء بكم، وهذا من فضل الله علينا وعليكم. وكما ذكر الشيخ محمد حفظه الله أننا نتكلم عن شيء من التاريخ، وقد بين بارك الله فيه أن الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا في باب الحديث، وهذا في باب الفقه، وهذا في باب العقيدة، وهذا في باب المصطلح، وذاك في باب ماذا بارك الله فيكم النحو، وهذا في باب السيرة والتاريخ، وهذا وهذا. نعم بارك الله فيكم، جعل الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة بما فيها من البركة دعوة شمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكذلك كان العلماء من قبل، وأما نحن فضعفاء ومساكين نسأل الله العافية. فلذلك ترى كثير من العلماء واحد برز في علم العقيدة، واحد برز في علم الفقه، واحد برز في علم الحديث، واحد سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى لأهل السنة وفي دعوتهم بركة عظيمة قديما وحديثا. ونحن في هذه الليلة التي نسأل من الله من خيرها ونعوذ به من شرها، وبين يدي إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم، أحببنا أن نتذاكر عن شيء من ماضي هذه الأمة المجيد وما حصل من الرفعة والسناء لمن تمسك بدين الله وجاهد في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم عباد الله، هذه الأمة ما ذلت إلا لما تركت الجهاد في سبيل الله. فلما حصل الخنوع واستشر الشر، انتشرت المعاصي، وروج اليهود والنصارى للفواحش، ضعف أهل الإسلام. نعم إخواني في الله، ولذلك بارك الله فيكم أهل السنة يعتقدون الجهاد الشرعي مع ولي الأمر بضوابطه الشرعية، لا كما يصنع بعض الجهاديين أو المتحمسين أو المفجرين أو غير ذلك، إنما جهاد شرعي في ضوابط شرعية. نعم إخواني في الله، تحت راية بينة واضحة يأمر بها ولي الأمر، ويحصل بذلك خير كثير. انتصر المسلمون قديما انتصارات عظيمة لما كان الجهاد لله ومن أجل الله، ولما كان الجهاد في سبيل الله وتحت راية، نعم بارك الله فيكم، يقودها ولي الأمر أو يأمر بها، حصل انتصارات أو حصلت انتصارات عظيمة، وكللت تلك الانتصارات بالنجاح، وفتحت البلدان ومصرت الأمصار، وحصل خيرا عظيما لأمة الإسلام. والناظر إلى أحوال الأمة في هذه الأيام يرى عجبا عجابا، يرى أن الأمة الإسلامية في ذل لا يعلم به إلا الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وأخبر يعني تكلم بالتاء، وأنه سيصير ذلا عظيما، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالدواء، لن ينزعه منكم، أي سلط الله عليكم ذلا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فلن يكون لأهل الأمة هذه وفي آخر هذه الأمة النصر والسناء والانتصار إلا إذا راجعوا ورجعوا إلى دينهم وعملوا بكتاب ربهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، أحببت في هذه الليلة أن نتذاكر شيء من تاريخ المغول والتتار الأشرار الذين انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وهدموا المساجد وعبثوا بالمقدسات الإسلامية، وحصل منهم من الشر العريض من تهديم البلدان والأسوار، وماذا بارك الله فيكم التخريب العظيم، حتى لقد عجزت أقلام أهل التاريخ أن تكتب في ذلك، حتى أن الإمام ابن الأثير رحمه الله مؤلف كتاب ماذا بارك الله فيكم ماذا أحد الكتب التاريخية المشهورة ذكر وكان معاصرا لهذه الأحداث أنه استطاع أن يكتب. مثل قبل أيام أصيب بعض الناس بمصيبة، فأصيب رجل كان ما شاء الله على كتابات وعلى شيء وعقيدة سلفية، أصيب بموت عمه، فتكلم عن نفسه قال ما استطعت أن أكتب شيء للهول أو لهول المصيبة، وكذلك الإمام ابن الأثير مع أنه ألف ذلك السفر الذي يسمى الكامل في التاريخ، وألف الإصابة في تمييز الصحابة، نعم، أو أسد الغابة، نعم أسد الغابة. فماذا بارك الله فيكم؟ تكلم وقال كيف، بمعنى كلامي رحمه الله، كيف أستطيع أن أكتب وأن أنعي أمة الإسلام إلى الإسلام، وأن أكتب ما فعله المغول والتتار بنا؟ يعني عجز أن يكتب ما صنعته تلك الأمة الهمجية بأمة الإسلام. انتبهوا يرعاكم الله، المغول والتتار ما صنعوا هذا فقط بأمة الإسلام فقط، لقد فعلوا في النصارى أعظم مما فعلوا في أهل الإسلام. قال أهل التاريخ قتلوا من النصارى في روسيا قرابة 3 مليون، وقتلوا من النصارى في الصين قرابة 2 مليون، وهدموا تلك البلدان الشاسعة العظيمة في بنيانها المتسعة في رقعتها، فعلوا بهم الأفاعيل. نعم، إذن فتلك الأمة الهمجية التي ليس لهم لا عقل ولا نقل، فهم أشبه الناس بالرافضة الذي ليس لهم عقل ولا نقل. الرافضة ليس لهم عقل صحيح، فترى أن بعضهم يصعد على الكرسي من أولئك الأنذال الأرذال الأنجاس الأرجاس ويقص على الرافضة كأنما يقص على بهائم، ويقول وحصل كذا، ويأتي بأشياء والله ما يصدقها حتى الطفل، يقول هذا كلام سامج كما يقال. فليس لهم عقل، فهم كما قال الإمام الشعبي: لو كانوا من البهائم لكانوا حمر، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. يعني الرخم الطيور التي يعني ماذا بارك الله فيكم، تأتي إلى الجيفة حين تشتد فيها الجيفة، فما تأكل من يعني الميت إلا حين تشتد الجيفة، كذلكم الرافضة. نعم، فليس لهم عقل وليس حتى لهم نقل. من أين ينقل الرافضة؟ كل أحاديث موضوعة مكذوبة، يعني في بعضها ضعيفة. طيب بارك الله فيكم، ينقلون أكاذيب وأشياء ليس لها أساس من الصحة، ويعتمدون عليها ويقومون عليها كما يقولون دين، ويبنون كل ذلك على أشياء وهمية، نسأل الله العافية. ولذلك ضلوا وأضلوا. إذن المغول والتتار، أصل المغول أصل التسمية للمغول، ولكن التتار اشتهروا. لماذا اشتهر التتار كثيرا؟ لأن التتار كانت قبائل قوية انشقت من المغول في بعض فترات الزمن، ثم هي التي حكمت المغول للسنوات وفترة عديدة من الزمن، فاشتهر التتر أكثر من المغول، لكن هم في الحقيقة هم المغول. وفي هذه الأيام في الخارطة السياسية بعضكم قد يسمع ويقرأ عن منغوليا. منغوليا هم المغول، منغوليا معها حدود مع من؟ مع الصين، ومع قريب روسيا وتلك الجهات. طيب، كان المغول في تلك الأيام في منتهى القوة، وإن كانوا متناحرين متقاتلين، ليس لهم ملك وليس لهم قيادة عظيمة تجر تلك القبائل الهمجية، إلا أن بعض أحيان التتر كانوا يحكمونهم، وتحصل منافرات وقتال واستنفار وغير ذلك. طيب بارك الله فيكم، لشدة بأس المغول والتتار اضطر الصينيون أن يبنوا سور الصين العظيم، سمعتم، وهذه التسمية بمفردات تكفين، سور الصين العظيم. قال أهل التاريخ: أعظم ما بناه الإنسان منذ القدم إلى اليوم سور الصين العظيم، يعني أعظم شيء بناه الإنسان على وجه الدنيا سور الصين، لأن هذا السور يمتد 8900 كيلو. انظر، 8000، ربما يسور اليمن دوران، وتسعمائة كيلو. طيب، ضف إلى هذا أن السور عظيم في بنايته. ليش؟ استغرق بناء هذا السور 300 سنة، على مدى 5 أجيال، يعني ما بناه جيل ولا جيل، يعني 2 ولا 3 ولا 4، 5 أجيال من الطبقات الصينية يبنون هذا السور. طيب، هذا السور ما كان سورا عاديا، قد تبدأ في أماكن السور، ربما في بعض الأماكن يبدأ من 8 متر عرض القاعدة، تخيل 8 متر، هذا عرض القاعدة، ثم يضيق قليلا قليلا قليلا إلى ارتفاع 6 متر أو 7 متر، وفي بعض الأحيان إلى ارتفاع 8 متر، ثم يكون نهاية السور كم؟ 4 متر. ثم مع نهاية السور يكون متر، مترين من هنا ومترين من هنا، بحيث أن الجيش والعربات والخيول كلهم على متن السور. كل هذا من خوف من المغول والتتار. طيب، مع بناية هذا السور العظيم جعلوا عليه يعني مبان عظيمة تسمى بأبراج المراقبة، وبنوا عليه ثقنات عظيمة ليبيت الجند أيام الأمطار وأيام الشداء وأيام شدة البرد. نعم، بارك الله فيكم. وجعلوا في السور أماكن لدوابهم، فكان هذا السور مرتفع وعليه أجراس، إذا هجم المغول من أي مكان ضربت الأجراس، فركب الصينيون على ذلك السور، وماذا بارك الله فيكم، قاتلوا المغول إذا حاولوا التسلل عبر سلالم ينصبونها عبر السور. إذن فكان يستحال على المغول والتتار أن يجتازوا هذا السور. يعني الصين بنت هذا السور من أجل المغول والتتار، لتعلموا وتصل مثلا. نعطيكم شيء من الفكرة، أن هذه الأمة الهمجية كانوا إذا هجموا فتكوا في القتل ويعني التشريد والتنكيل والتخريب، فكان الناس يخافون منهم، بما أن يعني الصين أمم عظيمة ربما يفوقون المغول أكثر من 20 مرة، لكن المغول قبائل قوية، وإذا ضربوا ضربة أو هجموا هجمة فهي هجمة همجية، حتى كما ستسمعون كانوا يذبحون الأطفال ذبحا ويقتلون النساء قتلا ذريعا، ولا يرعون حتى في حق شيخ ولو كان عمره 90 سنة، هذا يتلذذون حتى بقتله، لأنها أمة همجية ليس لهم دين وليس لهم ديانة وليس لهم عبادة وليس لهم طقوسات دينية، إنما رسم لهم ذلك اللعين المدبر جنكز خان كتاب سماه الياسا، ومشوا على هذا الكتاب، كتاب الدبور. إذن بعد أعوام وسنوات ولد هذا الطاغية السفاح الكبير، ماذا؟ جنكز خان، في بداية القرن 7 الهجري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة؟

عظيما، وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، لكن إذا أهانهم ووبخهم وعاتبهم وسبهم وأنقصهم من ما يحتاجون، هنا يبدأون يبغضونه، حتى لو حصلت أشياء يجعلونه ربما يواجه مصيره المحتوم. فنحن حين ندرس التاريخ، فائدة لأهل السنة، فائدة لأهل الدنيا، فائدة لولي الأمر، للرئيس، للمرؤوس. فدعوة أهل السنة دعوة مباركة للراعي والرعية، وليس من ورائها غائلة. فأهل السنة لا يفجرون ولا يظاهرون ولا يعتصمون ولا يخربون ولا يهدمون، وإنما يهتمون بعقائد الناس. نحن نهدي الأرض وردا وسلاما، وسوانا يشعل الأرض ضراما، كل نمرود إذا أشعل نارا عادت النيران بردا وسلاما. فهذه دعوة أهل السنة، طلب علم، تكريس جهد في طلب علم. الشيخ ربما عشرات السنوات وبين يديه الطلاب، وهو يحرص عليهم على أن يستفيدوا، على أن يحفظوا القرآن، ما أن يستفيد ذلك الطالب حتى يأتي شهر رمضان المبارك فيرسله فيصلي بالناس، حتى يخرج ذلك الرجل المستفيد من عند الشيخ يصلي بالناس ويلقي الدروس، وزوجته تمسك النساء وتعلمهن يعني أمور الدين وأشياء كثيرة من دين الله سبحانه وتعالى، ويحصل النفع. إذن فدعوة أهل السنة دعوة مباركة، فيها ماذا؟ الخير للراعي والرعية. إذن هذا اللعين اهتم بجيشه اهتماما عظيما. وللفائدة الثانية حفظكم الله، من أجل بعض الناس يظن يقول كيف الدولة العباسية بقوتها وبقوة سلطانها واتساعها كيف تغلب عليها المغول والتتار؟ إذن الحقيقة المرة أن الدولة العباسية كانت قد تقسمت وتشطرت، وأصبح العالم الإسلامي مقسم بين دويلات ضعيفة. فالدولة العباسية فقط في العراق فقط، والدولة الأيوبية في بلاد الشام ومصر، ودولة الموحدين في المغرب، والمرابطين في ماذا بارك الله فيكم، يعني ما وراء النهر، يعني أسبانيا والبرتغال، وماذا بارك الله فيكم من وراء إيران، الدولة الخوارزمية العظمى كانت أكبر دولة في تلك الأيام، من ما جاور سوريا وتركيا، نعم بارك الله فيكم دولة السلاجقة، كانت حتى اليمن تتبع ماذا بارك الله فيكم في تلك الأيام والآونة تتبع الدولة الأيوبية. إذن كان العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات، من أجل تعرفوا أنه ما كان هناك فقط دولة فقط قضي على الخلافة العباسية. أصبحت الخلافة العباسية هزيلة ضعيفة، حتى أن الخليفة العباسي يعني في تلك الأيام ما كان يستطيع يصنع شيء، حتى ما استطاع أن يزيد في عدد الجيش، لأنه من الدبور استوزر ذلك الوزير المدبر الرافض اللعين ابن العلقم. كان عدد الجيش في عهد أبيه الظاهر 100,000، فلما جاء ابن العلقم صغر ذلك الجيش حتى أصبر 10,000، سرحهم ومنع منهم عليهم الرواتب، ولم يعطيهم ما كان لهم من الحقوق، فسرح 90,000 وبقي 10,000. ليس لهم خبرة بالحرب ولا بالضرب ولا بغير ذلك. إذن نحن ما زلنا في كيف نشأ المغول والتتار. إذن نشأ المغول والتتار، وبدأ هذا اللعين يجمعهم، وأصبحت للبلد، لأنه كانت ثروة البلد، وكان المغول والتتار يعتمدون على صيد الأسماك في البحيرات والأنهار، ويعتمدون على شيء يسير من الزراعة، وجل الاعتماد عند المغول والتتار على الرعي، رعي الإبل، الأغنام، الأبقار، وكانوا يهتمون بالثروة الحيوانية اهتماما بالغا. نعم بارك الله فيكم. إذن فأراد هذا اللعين أن تزدهر مملكة منغولية الذي انتعشت حديثا والتي تتوحدت حديثا في عهده. فأرسل إلى السلطان ماذا؟ علاء الدين الخوارزمي، يطلب منه تبادل صفقات التجارة. هذا الرجل أراد أن تتاجر البلد، تعرفون الدول لما تتاجر فيما بينها ويحصل الأرباح وتدخل السلع من هنا ومن هنا، ويحصل ماذا؟ تبادل التجارات، تنهض البلدان. فأراد النهوض بالبلد إلى ما هو أكثر من ذلك، فأرسل إلى السلطان الخوارزمي الذي يمتلك الدويلات العديدة القوية.

الأيام. أكبر دول قوية في عهد الإسلام أيام المغول والتتار هي الدولة والسلطنة الخوارزمية التي تمتد من حدود إيران إلى حدود منغوليا، فهي تضم إيران أو أغلب إيران، لأن أطراف إيران كانت مع الشيعة يعني الباطنية الحشاشية، فرقة الحشاشية وقلاع المعتدلين كما تسمعون. طيب، دولة إيران وأفغانستان وباكستان وداغستان وأوزباكستان وتركمانستان ودول التي تنتهي بالنون التي تسمعونها كلها تسمى الدولة الخوارزمية. طيب، بدأت التجارة واستمرت لفترة من الزمن، ثم أحد الأمراء يعني بدأ يوسوس أن المغول والتتار هؤلاء ما هم تجار، وإنما دخلوا البلاد من أجل ماذا؟ من أجل أن يتجسسوا على البلاد فقط. ثم جاءت تجارة من المغول فأمسك أولئك التجار وأخذ منهم البضائع، وانظروا بسبب بعض التجار سفكت دماء الملايين وانتهكت الأعراض وهدمت المساجد وتهدمت أعظم دولة إسلامية الدولة العباسية، وقتل خليفة أهل الإسلام وقتل الصغار والكبار، وكانت كما قال ابن كثير في البداية والنهاية لربما صعد الناس إلى السطوح فيتبعهم المغول فيذبحونهم على السطوح فتجري ميازيب من الدماء. قتل الملايين بل عشرات الملايين من أهل الإسلام بسبب أن هذا الأمير قتل أناس يعدون بالأصابع من تجار المغول. قد حدثت كارثة قبل 100 سنة تماما حين قامت الحرب العالمية الأولى بين الدول الكفرية الكبيرة التي جعلهم الله يتصادمون فيما بينهم. قامت حرب عالمية بسبب طلقتين مسدس قتل 10 مليون وجرح أكثر من 40 مليون وتهدمت مدن برمتها وبكلها، وصنعت الطائرة في الحرب العالمية في نهاية الحرب العالمية الأولى، وصنعت الدبابة في الحرب العالمية الأولى نهاية الحرب العالمية الأولى، واخترعت المدافع العظيمة والغازات السامة في نهاية الحرب العالمية الأولى. كان سبب هذه الحرب الذي أدت إلى الشمار والدنار والدمار، وأدت إلى تبعثر مملكة إسلامية كبيرة، وإن كانت في تلك الأيام قد تصوف منهم من تصوف وظل عن المنهج السلفي من ظل، ألا وهي الدولة والخلافة العثمانية. نعم، انهارت الخلافة العثمانية بسبب الحرب العالمية الأولى، شاركوا في الحرب العالمية الأولى مع اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يقتتلون، دخلت تركيا معها بعض يعني ماذا بارك الله فيكم الطقوسات أو بعض السياسات من أجل أن تسترد بعض نعم الأراضي من روسيا، فخسرت أو فخسرت أكثر من 40 دولة كانت تسيطر عليها. إذن ماذا بارك الله فيكم بسبب طلقتين المسدس؟ انظروا ماذا حصل من الدمار والشنار في الحرب العالمية الأولى. وهؤلاء بسبب قتل تجار يعدون بالأصابع حصل على أمة الإسلام ما حصل كما ستسمعون بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الأمير أخذ أولئك التجار ثم راسل السلطان، ثم أقنع السلطان بأن هؤلاء الجواسيس يستحقون إلى عقوبة القتل، ثم قتلهم وصادر التجارة. علم ذلك اللعين المدبر جنكيز خان بما حصل لتجاره فأرسل إلى السلطان قاله: إن كنت تزعم أنك لا تعلم فسلم لنا هذا الأمير وينتهي ما بيننا. فأهان رسل ماذا؟ جنكيز خان أمام الناس، أهانهم إهانة عظيمة وتهكم عليهم، فرجعوا إلى ذلك القائد اللعين جنكيز خان وأخبروه، فعد جنكيز خان يعني الجيوش وجهز الرايات وجهز الأجناد الذي طوع أو رهن إشارته، حتى علم هذا السلطان المسلم على الدين نعم الخوارزمي، وجاء بجيوش إسلامية قوية إلى حدود الدولة ماذا بارك الله فيكم الخوارزمية. دارت معركة قال أهل التاريخ لأكثر من شهر، يعني ما في من قاوم المغول والتتار إلا الدولة الخوارزمية. أنتم تسمعون عن باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأوزباكستان، يعني ما عندهم من القوة والقدرة وما عندهم من الفنون القتالية العظيمة، حتى إلى الآن الواحد منهم يعني حتى تفرض عليهم الدولة تداريب للرجال والنساء من أجل أن يصبحوا أقوياء البنية. نعم، فظلت معارك عظيمة انتصر فيها أو في آخرها ماذا؟ جنكيز خان.
واجتاح الممالك من يومها وبدأ يتوسع شيئا فشيئا، وكان على الدين الخوارزمي يفر ليل نهار من الجيوش المغولية، حتى اضطر أن يهاجر وأن يسافر في البحر على متن سفينة ويموت في إحدى الجزر، يعني مهانا ذليلا. نعم إخواني في الله، لتبدأ انتصارات المغول الذين سحقوا العالم الإسلامي في الحقيقة سحقا. والله حين تقرأ في الكامل والبداية والنهاية وتاريخ الإسلام ومن كتبوا عن المغول والتتار أنه يشيب لذلك الرؤوس، وأنك تسمع أشياء والله يعني بالكاد تتحمل ما حصل لأمة الإسلام. اجتاحوا مدينة ترمذ، مدينة الإمام الترمذي رحمه الله، اجتاحوا مدينة بخارى، فلا تسأل عن العويل ولا تسأل عن القتل والدمار والشنار. اجتاحوا مدينة ماذا، نيسابور، نعم بلد الإمام مسلم عليه رحمة الله. اجتاحوا البلدان، هدموا الحصون والقصور، فعلوا بالنساء يعني من البغي والخناء ما يعني تعجز الألسنة عن وصفه والعياذ بالله. إذن حصل لأمة الإسلام من الضيم والهضم حين ركنت إلى الدنيا، وحين ماذا ازدادت في أوساطهم واستشرت المعاصي وانتشرت، فسلط الله جل وعلا عليهم أولئك الأنجاس الأرجاس، فماذا بارك الله فيكم، ساحوا في البلدان وقتلوا أهل الإسلام. وماذا تعرضت الأمة الإسلامية لنكبة عظيمة ونكبة شديدة، مات ذلك اللعين هولاكو عام كأنه 624، وتولى بعض الخاقانات، لأن المغول كان يقول الخاقان، بينما الدولة الرومانية والإمبراطورية الرومانية يقول القيصر، والإمبراطورية الفارسية يسمون كسرى، وأهل اليمن يسمون تبع، وبلاد الحبشة يسمون النجاشي، مصر يسمون المقوقس. نعم، فهؤلاء كانوا يسمون الخاقان. طيب، تولى أحد الخاقانات كأنه كيوك أو غيره، لأن القراءة عنهم يعني قد قرأنا في زمن كأنه بعيد. المهم أنه تولى أحد الخاقانات من أولاد يعني جنكز خان، وماذا حصلت حروب عظيمة مع ولد السلطان علاء الدين الخوارزمي، والذي كأنه جلال الدين من كبرت، يعني خاض حروب عظيمة وهزم في أغلب المعارك، إلا أنه في إحدى المعارك جهز الجيوش العظيمة وهجم على المغول وانتصر عليهم انتصارا ساحقا على بعض فيلق الجيش المغولي، ولكن بعض قادة جيشه تنازعوا على فرس وحصل بينهم اقتتال، فهجم عليهم المغول والتتار مرة أخرى، وما زالوا يقاتلون هذا السلطان الجديد حتى قتلوه ووصلوا إلى أطراف إيران. تولى خاقان آخر من أبناء هذا اللعين جنكز خان، فأرسل إلى قيادة جيشه وإلى جنوده أن توقفوا عن القتال، وظلوا 10 سنوات متوقفين عن القتال، 10 سنوات، والدولة العباسية تسمع بما يحصل لجارتها المملكة والسلطنة الخوارزمية، وكأن الأمر لا يعنيهم تماما، لأنها قد حصلت حروب طاحنة بين الدولة العباسية وبين السلطنة الخوارزمية، ليس من شأن دين الله، إنما على أغراض دنيوية وعلى أطماع دنيوية، نسأل الله العافية. فكان كل واحد يكيد للآخر، فقد أصبح الخلفاء من بني العباس عندهم الألقاب العظيمة، الآمر بأحكام الله، المقتدر بالله، القائم بأمر الله، المتوكل على الله، العاضد لدين الله، المستعصم بالله، المعتصم بالله. المهم أسماء مثل ما زار أحد يعني الشعراء بلاد الأندلس وفيها نفس الأسماء كلهم المعتضد والمعتصم، فلما دخل تلك المملكة وجدها هزيلة ضعيفة ما في إلا الأسماء العظيمة للخليفة، قال مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتصم، أو معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني شبه أولئك والدولة والسلاطين أو الخلفاء أو الملوك معدل مثل الهر، إذا انتفخ الذيل يحسب أنه أسد، وقد أصبح في حالة من الذل والهوان. نعم،
ماذا بارك الله فيكم؟ توفى ذلك الخاقان وعش سنوات والحروب وقفت تماما. المغول ظلوا على ما هم عليه وعلى البلدان التي سيطروا عليها، يأكلون خيراتها ويفعلون يعني الفواحش والخنا في من كان على أهل الإسلام فيها، وحصل على أمة الإسلام بلاء عظيم وابتلاء شديد. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. توالت الأيام والدولة العباسية على ما هي عليه، مات الخليفة العباسي الأول وجاء آخر خليفة عباسي يسمى المستعصم بالله، وإن كان كما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه يعني حسن النية يعني حسن العقيدة، فعقيدته على عقيدة أهل السنة، إلا أنه قد أصبح في ضعف شديد. ومن الدبور الذي لحقه، وهذا من أجل أن ينتبه قادة الإسلام ومن أجل أن ينتبه الملوك يعني ملوك أهل الإسلام والرؤساء والأمراء ألا يولوا يعني على البلدان، وألا يستوزروا إلا من يتوسمون فيه الخير من أهل الخير والصلاح، لا يتوسموا في الرافضة خير، فما في وجوه الرافضة خير، أين الخير من وجه الغراب؟ ولا يتوسموا في أهل الضلال والانحراف الخير، أين الخير في وجوه أهل الضلال؟ نعم إخواني في الله، انظروا لما استوزر المستعصم ابن العلقمي اللعين كيف فعل الأفاعيل. ابن العلقمي رافضي، وكانت في بغداد أمة عظيمة من الرافضة، لأن العراق تعج بالرافضة في أيام الدولة العباسية. تخيل قبل يمكن 200 سنة أيام الدولة العباسية في بداية القرن الرابع، كان البويهيين الرافضة الأشرار قد استولوا على بغداد، حتى كان الملك أو الخليفة ليس له إلا الخطبة وليس له معه إلا العصا الذي يزعم أنها عصا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا البرد الذي يزعم أنها بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح محصورا. كتب لعن الصحابة على بعض المساجد من قبل الدولة البويهية، حتى خلص الله جل وعلا يعني خلفاء بن العباس بماذا؟ أولئك الملوك العظام، وماذا بارك الله فيكم، ممن نشأوا في يعني أطراف داغستان وتلك الجهات، ماذا بارك الله فيكم، وقاموا وقضوا على العبيديين أو على البويهيين وعادوا الهيبة إلى أمة الإسلام. إذن في تلك الأيام كان الرافضة في بغداد كثر، فحصل حرب طاحنة وحرب عظيمة بين أهل السنة وبين الرافضة، نصر الله أهل السنة نصرا عظيما في بغداد، ونكلوا بالرافضة أيما تنكيل. وكان من ضمن أولئك الأرفاض الذين هزموا والأشرار الذين أذلوا ابن العلقمي. ابن العلقمي كان يحترق غيظا ليلا ونهارا أن أهل السنة سحقوهم سحقا، وبفضل الله محق يعني محقوا محقا، فانتظر الفرصة السانحة حتى أصبح من أعظم وزراء المستعصم، فسرح جيش الإسلام وسرح من كانوا في القيادة من أولئك العظام، وأبقى من كانوا يعني من ضعفاء الناس. فطيب تولى خاقان يسمى منكو خان، يعني منكو ابن رجل كأنه كيوخ ابن جنكز خان، هذا هو الحفيد جنكز خان. ذكره أهل التاريخ أنه كان كثير الشبه بجده اللعين جنكز خان، وكان كثيرا ما يتأسى بأعمال جده اللعين جنكز خان، فكان لديه من القوة والسطوة والجبروت ما جعله يأمر بتجهيز الجيوش للقضاء على الدولة العباسية والقضاء على الدول الإسلامية. طيب استدعى هذا اللعين أخاه المدبر والشيطان المجرم هولاكو، استدعى أخاه إلى قراقور، يعني لم تكن الذاكرة عن اسم العاصمة، وجمع له الجيوش وجلب له المهندسين، ما هوش مهندسين البيوت، مهندسين الذين سيصنعون له الجسور، لأن منغوليا تقع في أقصى المشرق بجوار روسيا وبجوار الصين، فهم سيمرون على بحيرات عظيمة وعلى أنهار متوافرة، فجلب له أولئك المهندسين الذين يبنون ماذا؟ الجسور العظيمة للجيوش، وجلب له القادة العظام الذين استولوا على روسيا والصين وعلى ماذا؟ تشكوسلافيا وعلى ماذا بارك الله فيكم، تلك الجهات العظيمة،
واستولوا على بلاد يعني خراسان وأذربيجان، فجلب أولئك القوى يعني القواد العظام من أجل يعني الدخول والقضاء على الخلافة العباسية. استمر ذلك الطاغي كما قال أهل التاريخ يقطع المسافات أكثر من سنة ونصف من قراقوم إلى أن وصل إلى إيران. كان النصارى يراسلونه ويستحثونه في الإسراع، لأن النصارى لا ينسون ما صنع بهم أهل الإسلام في الأيام الأولى للانتصارات الإسلامية في عهد الصحابة الكرام، فقد نصر الله أهل الإسلام في أيام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حين أرسل سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فحطم دعائم دولة الفرس وبدد يعني الروم وحطم تلك الإمبراطورية العظيمة. فالروم لا ينسون، والنصارى نعم ما زالوا يتذكرون أنهم هزموا في كل الجبهات وأنهم أذلوا وأرغموا يعني وأرغمت أنوفهم في كل المعارك والصولات. فمجرد أن اقترب ذلك اللعين الذي علم بشدة الفروسية وحنكة القيادة وعلم بصرامة الموقف عدو الله اللعين هولاكو، بدأ النصارى يراسلونه ويستحثونه على الإسراع ويعدونه بالنصر إذا تقدم لتحطيم يعني الدولة العباسية. وبدأ الأرفاض والزنادقة من الباطنية فرقة الحشاشية تراسل هولاكو وتعده بالنصر إذا تقدم إليهم للقضاء على الدولة العباسية. وصل هولاكو واقترب من غرب إيران والتي تسمى في تلك الأيام شرق العراق، تسمى في تلك الأيام شرق العراق. كانت فرقة الحشاشية من أخطر الفرق الباطنية، وكانت قد دربت آلاف الشباب ليلا ونهارا على الاغتيال، فكانوا كلما علموا بقيادة إسلامية قوية بادروا إلى اغتيالهم تحت جناح الظلام بحركات يعني ذكرها المؤرخون أنها لا تكاد تنكشف إلا نادرا. وأسسوا قلاع عظيمة أسموها بقلاع الموت، ودربوا الرجال وجلبوا الأموال والسلاح وتدربوا لعشرات السنوات، وأصبحت فرقة الحشاشية، واقرأوا عن فرقة الحشاشية في كتب التاريخ، أصبحت من أخطر الفرق الباطنية في تلك الأيام. مرت الأيام واقترب منهم هولاكو وأرسلوا إليه أنهم سيعينوا في محاصرة بغداد وإسقاط الخلافة العباسية، لكن ذلك اللعين كان لا يريد أن يترك شيء للمفاجأة، ما يريد يترك ولا شيء للمفاجأة. أي مفاجأة؟ مفاجأة تأتي ربما من الظهر احتمالا 1% من هؤلاء الأنجاز الأرجاز الحشاشية. فقرر مهاجمة فرقة الحشاشية، وانظروا هذه الفرقة اللعينة كم ثبتت سنة كاملة، ثبتت من سنة، انتبهوا للتاريخ، من سنة 655 إلى بداية سنة 656، سنة كاملة استغرق هولاكو في قتال أولئك الزنادقة فرقة الحشاشية الباطنية، لأن لهم قلاع عظيمة وأسوار مرتفعة يعني جعلت هولاكو يحاصرهم ويقاتلهم سنة كاملة، حتى بددهم وحتى قتلهم قتلا ذريعا. مثل هذه الفرق، فرقة الباطنية يا إخوة الرافضة، والله أنهم موعودون. ولو تقرؤون ولو رجع أهل اليمن إلى تاريخ اليمن وممن أرخوا لليمن وإلى تاريخ الإسلام وممن أرخوا لتاريخ الإسلام، كيف أن الباطنية أو الرافضة وإن حصلت لهم صولة وجولة إلا أن الله جل وعلا في نهاية المطاف يهينهم إهانة عظيمة ويقتلون تقتيلا عظيما ويفتك بهم فتكا عظيما. واقرأوا في كتب التاريخ، أنا أخاطب أهل اليمن أن يرجعوا حتى ونخاطبهم بعضهم بالدليل والحجة، وبعضهم نخاطبهم بالعقل، نخاطبهم بالعقل أن يقرأوا في تاريخ اليمن وفي تاريخ البلدان التي سيطر عليها الرافضة والباطنية، كيف بددهم الله وكيف أهانهم الله وكيف أخزاهم الله وكيف قتلهم الله جل وعلا. مثل هذه الفرقة الحشاشية كانت من ضمن الفرق التي ستهجم على بغداد، لكنهم لما طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد
ولما فعلوا الأفاعل بأهل الإسلام ولما كفروا بالله من غير ما وجه أهانهم الله على أيدي الظلمة الغشمة المغول والتتار. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. أراد الله أن يهانوا ليكونوا عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. فالتاريخ عبرة، كما قال القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقال قائل: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعد التاريخ في صدره، ومن حفظ أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. فنكر بهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى، ثم تقدم هولاكو إلى أطراف العراق وأرسل رسالة لو تقرؤونها، ما كتبها هذا الطاغية اللعين، ولا كتبها المغول، ولا ساغها المغول، فهم أقل وأذل وأحقر أن يكتبوا مثل تلك الرسائل العظيمة. إنما كتبها بعض من نكسه الله، وبعض من ماذا بارك الله فيكم أراد الله له الخزي والشنار والعذاب والنكال في الآخرة، ممن كانوا على الإسلام وقد شهروا بالكتابات ودراسة اللغة العربية وماذا صياغة الأبيات ودراسة البلاغة العظيمة، كانوا يسيغون لهولاكو رسائل لو تقرؤونها في الرسائل التي أرسلها إلى الخليفة العباسي المستعصم، ستقولون: هذا المجرم من أين أتى بهذه الأبيات؟ ستقولون: من أين استدل بهذه الآيات؟ ستقولون: من أين استدل بهذه العبارات القوية الجزلة؟ أرسل رسائل عظيمة إلى الخليفة المستعصم، ما كتبه هو أقل وأذل من أن يكتب تلك الرسائل، لكن كتب هؤلاء يعني أهل الدبور والبغي عليهم من الله ما يستحقون. كتب رسالة ورفقها بأبيات وآيات وأشياء، فلما قرأها المستعصم لم يخف، وأراد يعني السيطرة على نفسه وعلى جيشه، وكتب كتابا عظيما وأرسله فيه التهديد والوعيد لهولاكو. فقال هولاكو، لأنه أمر بالاستسلام ووعده بأنه لا يصنع به شيئا، وكان هذا من باب الكذب يعني المجارات السياسية كما يقولون، فتقدم هولاكو وقسم جيشه ثلاثة أقسام وحاصروا بغداد من كل مكان. تقدم جيش من جيوش بغداد وجيوش الخليفة جيشا صغيرا ذليلا، هزم في أول ساعة القتال ثم فر إلى بغداد، وكانت بغداد حاضرة الدنيا. لو تقرون عن بغداد سترون عجبا عجابا. أرخ المؤرخ الخطيب تاريخ مدينة السلام يعني بعدة مجلدات، اقرأوا في تاريخ مدينة السلام، كانت تسمى مدينة السلام، نعم بارك الله فيكم، وكانت تعتبر لؤلؤة الدنيا وحاضرة العالم، فيها من العلماء والفقهاء والعباد والزهاد الشيء الكثير، إلا أنهم كانوا في تلك الأيام بمقارنة بمن يعيش في تلك الأيام لا يعدون إلا شيئا يسيرا. نعم كان فيها من المكاتب العظيمة، فيها مكتبة بغداد أعظم مكتبة في الدنيا، في بغداد مدن وقصور عظيمة بناها خلفاء بني العباس حتى أصبحت تحفة معمارية جميلة لأهل الإسلام، فيها الأسوار العالية والأبراج المرتفعة، إلا أن الله جل وعلا قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. لما تخلف الناس عن دين الله في تلك الأيام، وبينما كان أهل بغداد يعيشون في رفاهية عظيمة ويعيشون في رغد من العيش ويعيشون في أبهة عظيمة، فتلك أسواق النخاسين قد ملئت بالبنات، وبعضهم قد مال إلى الشراب والركن إلى الدنيا، وبعضهم قد مال إلى الدنيا وإلى حطامها الزائل، وبعضهم قد يعني شغل بما هو فيه من الباطل والعياذ بالله. إذن ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة عظيمة ولجوء إلى الله جل وعلا كبير، فلن تعز هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى الله. والله اليهود والنصارى لا يأبهون بنا، وليسوا يعني مكترثين بأي رجل منا، إلا إذا رجعنا إلى الله هم يخافون. والله ما يخافون لا من دبابة ولا من طائرة ولا من يعني نووي، ولا يخافون من شيء، يخافون أن يرجع الناس إلى دين الله، إلى سنة رسول الله، يخافون أن يرجع الناس إلى بيوت الله ليؤدوا فرائض الله. هذا الذي يقلق اليهود والنصارى وأعداء الإسلام من المنافقين. والله ما يخافون لا من جيوش ولا من أشياء ولا من أسلحة، والله لن يخافون إلا إذا رجع الناس إلى الله. ومن تخاطب ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رماد،
يعني علماء الأمة. وماذا بارك الله فيكم، علماء الدنيا في هذه الأيام ينادون الناس بالرجوع إلى الله لعل الله أن يكشف ما بهم من الغمة، ويعني أن تمحى عنهم تلك السمعة. أرض غزة سنتين وهم يقتلون ويشردون، تقتل النساء والأبرياء والأطفال، ويحاصرون حتى من الدواء والغذاء، وأمة الإسلام 1,600,000,000 يتفرجون بس الذي يظاهر والذي يعتصم. يا مسكين تظاهر لك سنتين تظاهر، هل اقترث اليهود بمظاهرتك؟ أبدا. هل اقترثوا بالاعتصامات؟ أبدا. هل اقترثوا بالتنديد وأن يشجبوا؟ ما ينفع هذا كله. والله اليهود والنصارى ما يقترثون إلا إذا رجعنا إلى الله، وما يخافون إلا إذا رجع الناس إلى سنة رسول الله، هنا يخافون. أما أن تظاهر ولا اعتصم وإلا خرج وإلا، لأن أغلب الذي يعني حماسيين وظاهر بعضهم ما يصلي. كيف تنصر الإسلام أنت ما تصلي؟ أولا عليك أن تنتصر على نفسك قبل أن تنتصر على إخوان القردة والخنازير اليهود. انتصر على نفسك الأمارة بالسوء وجاهدها، فصلي صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد جهاد النفس. إذن قصفت بغداد قصفا عظيما ليلا ونهارا بالمنجنيقات والعرادات، وكان أولئك الطواة الأنجاس الأرجاس من المغول والتتار قد صنعوا عرادات يعني تقذف بأحجار عظيمة، وصنعوا المنجنيقات، وفي الليل كانوا يلبسون تلك الأحجار جلود ويطلون تلك الجلود بالزيت ثم يشعلون فيها النيران ثم تقذف إلى بغداد. فكان الناس يخافون خوفا عظيما. ولا تصدقوا في كتب التاريخ أن الخليفة ذات يوم جالس ويعني البنات يرقصن بين يديه وغنين، ويأتي سهم فيقتل الجارية، وإن كان قد حصل هذا في يعني بعض كتب أهل التاريخ. نعم إخواني في الله، أين يقع السهم ويخترق يعني تلك الأماكن البعيدة حتى يصل إلى قصر الخليفة؟ نعم إخواني في الله. إذن ماذا بارك الله فيكم وحفظكم الله، حصل عليهم حصار عظيم وشنار ودمار، كانت العرادات تقذف بالأحجار إلى بغداد، فربما هدمت بعض المنازل، وربما هدمت بعض المساجد، وربما تعرض كثيرا من الناس للقتل. فجاء اللعين ابن العلقمي الذي أكد للخليفة العباسي إنه إن سلم نفسه واستسلم وفتح مدينة السلام، مدينة بغداد التاريخية العريقة، أنه هولاكو لن يصنع به شيئا. ثم ذهب إلى هولاكو وأخبره أن ماذا بارك الله فيكم، أن الخليفة قد رضي بأن يستسلم أن يفتح مدينة السلام بغداد. هذا اللعين لم يوافق، قال: لا، حتى يخرج الخليفة بأعيان البلد، العلماء موجودون على اسم الدعاة، الخطباء، القضاة، الفقهاء، القادة، السادة، من يكونون نخبة البلد موجودون بأسمائهم عنده هولاكو من ابن العلقمي وغيره من الأرفاض. فذهب إلى الخليفة وقال: لابد أن تخرج بأعيان البلد وستستقبلون استقبالا عظيما. هؤلاء المساكين الذين في الحقيقة ضعفوا عن دينهم والتمسك بسنة نبيهم أصبحوا في حيرة عظيمة، وتشاوروا إلى أن اتفقوا أن يخرجوا. خرجوا ما في معه واحد حتى خنجر، تخيل سيخرجون إلى يعني مجزرة عظيمة قد جهز هولاكو الجلادين وبسطت الجلود أي النطوع، وجهز الجلادون لقتل صفوة البلد. ما أن خرج الخليفة معه 600 رجل من أعيان البلد، ومر في تلك الآونة، وكان هولاكو قد رتب الجنود كالنقاط، يعني هنا يمسكون كذا وهنا يمسكون كذا. أول ما ماذا أمسكوا ببعض الرجال الذي تبعوه، ثم أمسكوا بفرقة أخرى، ثم سمح للخليفة مع 17 رجل فقط حتى اقترب من هولاكو، فالتفت وإذا بأولئك الجلادون من المغول والتتار يقتلون العلماء والفقهاء والقضاة ويقتلون أولئك الأمراء من بني العباس، حتى خلص مع ولديه بين يدي هولاكو، فأمر هولاكو بأن يقتل ولدي الخليفة بين يديه. انظروا إلى الإجرام العظيم، انظروا إلى ما وصلت إليه أمة الإسلام. والله ما وصلت أمة الإسلام إلى وصلت من الحضيض في تلك الأيام إلا بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي أهلك الله البلدان ودمر الأرض، أغرق الله الأرض بمن عليها بسبب الذنوب والمعاصي، إلا من آمن بالله جل وعلا ومكن مع نوح عليه الصلاة والسلام. أهلك الله
عاد تلك الأمة الذي قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. أهلك الله ثمود، أهلك يعني الأقوام الذي عصت وطغت وبغت. انظروا إلى هؤلاء يخرجون في غاية من الذل، ثم يقتلون ما عند الواحد منهم حتى خنجر. ثم بقي فقط الخليفة، فقاله هولاكو أريد هدايا لقادة جيشي. فذهب مع مجموعة كبيرة من المغول إلى بغداد، وأخرج أموال عظيمة وملابس ملكية فارهة، فقال هولاكو هذه هدايا لجندي، أنا هدية الذهب الإبريز الخالص الذي دله عليه من العلقمي أن لديهم ثروة عظيمة لبني العباس. فذهب الخليفة مغلوب على أمره وأخرج أموال عظيمة، قال أهل التاريخ، وذكر بعض أهل التاريخ أن هولاكو قال للخليفة المستعصم العباسي، قال بربع هذا المال، بربع هذا المال كنت استطعت حاربنا حتى تردنا إلى منغوليا بربع هذا المال، لأن الحرب وقودها الرجال، ووقود الرجال والأبطال المال، البطل والقائد لما تعطيه مبلغ عظيم هنا يقاتل حتى النهاية، والجندي وغير ذلك. نعم، فكان ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أمره هولاكو فلف الخليفة فيه لأنهم كانوا لا يرون، وهذا من تاريخ هؤلاء الزنادقة المغول والتتار أنهم يرون أن لا يقتل الملك، الملك هذا لا يسفك دمه أبدا، فلفوه في جلد ثم وضعوا أمام الخيول فداسته حتى مات، ثم رموا به في النار نار دجلة. حصل على أمة الإسلام من الضيم والهذ ما لا يعلمه إلا الله. ثم دخل المغول من أبواب مدينة السلام، مدينة بغداد، دخلوا على أناس قد وضعوا السيوف واستسلموا استسلاما عظيما، فقتلوا منهم من قتلوا إلى درجة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله، قال كان الناس يفرون إلى البيوت فيأتي المغول ويكسرون الأبواب، بل ربما إذا استطاعوا أن يكسروها أحرقوا الأبواب لأنها من خشب. ثم صعدوا وقتلوا الأولاد والنساء والآباء، قال وكان يفرون الحوانيت البقالات والدكاكين، يكسرون الأبواب ويدخلون فيقتلونهم في الحوانيت، وبعض الناس كان يفر إلى السطوح فيذبح بالسطوح حتى كانت تجري ميازيب من الدماء في سكك المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان البعض منهم يفر إلى أماكن الحشوش، يعني أماكن يعني الأذى وغير ذلك، ويظل أيام حتى ربما يموت من الرائحة. وحصل على أمة الإسلام من الضيم والهضم، قتل هولاكو في 3 أيام ما يقارب 1,000,000 رجل وامرأة وطفل من أهل بغداد. ذكر أهل التاريخ أن 50 ولد كانوا قد اجتمعوا في مكان يبكون لأنهم رأوا بأمهات أعينهم حين قتل الآباء والأمهات، اجتمعوا في مكان يبكون. جاء رجل من المغول قال أرحم هؤلاء الأطفال، فقام وذبح قطع أعناقهم. هذه للرحمة، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. ثم ماذا؟ عمدوا إلى لؤلؤة الدنيا وحاضرة العالم، مكتبة بغداد، أخذوا تلك المكتبة التي أفنى فيها العلماء الأعمار وساهر الليالي الليل والنهار، وهم ينقحون العلوم ويكتبون تلك الفهوم العظيمة، حتى ألقوا بها في نهر دجلة حتى سود الماء من كثرة المداد، وعبروا على تلك الكتب مجتازين مدينة بغداد من أجل ألا يصابوا بشيء من الرائحة ويحصل لهم من المرض والعناء، واجتازوا ودخلوا فيها المياه، وكان الذي قد اختبأ في الحشوش قليل خرجوا فقتلتهم الروائح، ورآهم الناس بهيئة الأشباح، وجعلوا ابن العلقمي ذلك المدبر أميرا للمدينة. ثم تقدم المغول والتتار وأهانه إهانة عظيمة حتى مات مغبونا قبحه الله، وهذه نهاية أولئك الطغاة. ثم تقدم هولاكو إلى بلاد الشام، تقدم إلى بلاد الشام تلك البلدة المباركة، وبينما بلاد الشام كانت تتفرج على ما يحصل لأهل الإسلام في بغداد إذا بالدور يأتي عليهم. كانت بلاد الشام تحت إمرة الدولة الأيوبية، لكن بنو الأيوب كانوا قد تقاسموا وأصبح لكل أمير من أمراء الدولة الأيوبية مكان، هذا له دمشق وهذا له حمص وهذا له حلب وهذا له الكرك، وهذا مثلا الملك نعم الناصر والملك المغيث عمر والملك محمد كان من أعظمهم، فهو كان في مدينة ماذا مفارقين القريبة من تركيا، رفض الاستسلام لهولاكو، فتقدم هولاكو وحاصره 2 شهر وعرضه بالمنجنيقة لأن المدينة كانت محصنة، فمات 3/4 من أهل مفارقين من الجوع، وقرروا أن يموتوا جوعا على أن لا يفتحوا المغول والتتار الأبواب. ودخل المغول بعد أن يئس الناس من الحياة
وبعض من استطاع أن يقوم بشدة الجوع، وقتلوا من تبقى من أهل المدينة، فأصبحت كارثة عظيمة لأهل الإسلام في مدينة مي فارقين التي الآن في أرض تركيا. طيب، تقدم المغول والتتار واجتاحوا بلاد الشام، وصلوا إلى أين؟ إلى فلسطين، واجتاحوا فلسطين ووصلوا إلى غزة. الآن عندنا تمهيد يسير كيف نشأ المماليك. انظروا عباد الله، ولكم أن تتأملوا في هذه الأشياء العظيمة. قتل الله فرعون هذه الأمة بمن؟ بغلامين يتيمين، معاذ ومعوذ. الله أكبر، لتكن إهانة، ومن يهين الله فما له من مكرم. ما قتله يعني حمزة بن عبد المطلب، ولا قتله علي بن أبي طالب، ولا قتله يعني ماذا بارك الله فيكم عمر بن الخطاب، ولا قتله أبا بكر، ولا قتله رجل من عظماء الإسلام. أراد الله أن يهين فرعون هذه الأمة فيقتله غلامين يتيمين، معاذ ومعوذ، وأن يجهز عليه في الأخير عبد الله بن مسعود الضعيف الذي كان إذا صعد النخلة يعني بدت ساقاه، فيتعجب الناس من دقة ساقيه، فيقول صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف الجسد قوي في الإيمان. ماذا أتعجب من دقة ساقيه؟ والله أنهما في الميزان أثقل من أحد. أجهز عليه وقطع رأسه بعد أن قال بالله عليك لمن الدار اليوم؟ قال لله ولرسوله. هل أخزاك الله يا عدو الله؟ أخزاه الله خزاء عظيم، وهو الذي قد عرض عليه أبو سفيان في الطريق، كتب له رسالة بعد أن نجا بالقافلة، قال إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، أما وقد نجاها الله لكم فارجعوا فليس لكم حاجة في قتال محمد مع أصحابه. فقال عدو الله والله لا نرجع، أو قال قبحه الله واللات والعزة لا نرجع حتى نرد بدر. لماذا كان يريد يرد بدر؟ لأن بدر سوق من أسواق الجاهلية قبل الإسلام. والله لا نرجع حتى نرد بدر، فننحر الجزر ونشرب الخمر وتغنينا القيان، فلا يزال العرب يسمعون بنا وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. أراد عدو الله أن يهيمن فقتله الله، وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف. قال الراوي والله لقد رأيت الذي عد النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم كلهم صرع يوم بدر قد غيرت الشمس جوام. فلا تستعجل الدعاء، سنوات وزمن طويل حتى استجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. نعم، أراد الله أن يهين المغول والتتار الذين أهانوا أهل الإسلام وقتلوا الكبار والصغار، وفعلوا في أمة الإسلام ما لا تفعله أمة منذ القدم إلى الآن. أراد الله يهينهم بمن؟ بالمماليك. مماليك، انتبهوا لهذه الفقرة، كانوا عبيد عند ملوك بني أيوب، فأراد الله أن تكون عبرة للمعتبرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. من يهين الله فما له من مكرم، إن تنصروا الله ينصركم. لما انتصر المماليك العبيد الذي كانوا مملوكين، انتصروا لدين الله وانتصروا لسنة رسول الله وعملوا بأسباب النصر، نصرهم الله كما ستسمعون. إذن نرجع قليل، التمهيد يسير على الممالك، وكيف قام الممالك وقيموا دولة عظيمة. طيب، بارك الله فيكم، المماليك في مصر كانوا يتبعون الملك الصالح أيوب رحمه الله، الملك أيوب الصالح الذي أعز الله به الدين، والذي جعله الله جل وعلا ماذا يعني إمام من أئمة أهل المسلمين في الجهاد، قاتل النصارى واستعاد بيت المقدس، وكاد أن يجمع الدولة الأيوبية مرة أخرى لولا المناكفات، واقتفى أن يمتلك مصر وأنشأ جيوش عظيمة في بلاد مصر. من أين الجنود هذا؟ هؤلاء من المماليك. كان يأتي بالمماليك وهم أبناء 10 سنوات، 12 سنة بالأكثر، 15 سنة، يأتي بالمملوك من بلاد رتبل والأتراك وأطراف المغول وتلك الجهات، يأتي بهم بالآلاف. أول ما يصل هذا المملوك الصغير، أول شيء يهتم بلباسه وطعامه، ثم أهم شيء أن يهتم فيعلم كيف يتعلم اللغة العربية، يدرس ليل نهار الحروف ألف باء تاء ثاء، فإذا حفظ الحروف الأبجدية تعلم كيف يجمع الحروف، كيف يقرأ الكلمات، ما هي إلا سنوات يسيرة حتى يستطيع أن يجمع الكلمات وأن يقرأ، ثم يحفظ ما يسر له من كتاب الله، بعضهم يحفظ القرآن، ثم يعلم العقيدة الصحيحة. درسهم سنوات العقيدة الصحيحة
حتى كان يصبح الغلام ابن 18 سنة ابن 20 سنة، فيبدأ يعلمه على الفروسية، أولا يعلمه على اللغة العربية وحفظ القرآن أو تعلم العقيدة، ثم يعلم على الفروسية سنوات حتى يجيد الفروسية. إذن صاحب عقيدة وصاحب إيش؟ صاحب فروسية. تمر الأيام والأزمان، فيأمر الملك الصالح أيوب بأن تبنى قصور وأبنية عظيمة على نهر النيل، ذلك النهر الذي يسمى الذي كالبحر، تبنى للمماليك قصور على النهر. انظر على اهتمام عجيب. ثم كان يعني قل أن لا يأكل في بيته، أن يأكل في بيته، كان دائما ما يأكل مع المماليك، حتى رب نخبة عظيمة من المماليك، منهم ماذا؟ فارس الدين أقطاي، ومنهم الظاهر ببرس، وقد اشترى هو بنفسه رحمه الله قطز، وكان اسمه محمود ابن ممدود، وكان ابن أخي السلطان على الدين الخوارزمي. المغول لما أرادوا أن يهونوا يعني بنو الخوارزمي، أخذوا هذا الرجل الذي سيكون سبب لهلاكهم وباعوه في بلاد الشام واحتقروا وسموه قطز أي الكلب الشرس، ولا اسمه محمود، وأهانوا حتى وصل إلى ماذا؟ إلى الملك الصالح أيوب رحمه الله، فاعتنى به أيما اعتنى، فبرز نجم ماذا بارك الله فيكم؟ فارس الدين أقطاي. ثم بدأ بإنشاء أسطول بحر وتسليح أولئك المماليك حتى جاءه المرض ومرض في آخر عمره. علمت فرنسا النصرانية أن الملك مريض، فطمعوا في أرض مصر، وطمعوا في المنصورة ودمياط، وطمعوا في نهر ماذا بارك الله فيكم؟ ماذا؟ نهر النيل، وطمعوا في القاهرة والمملكة المصرية، فأعدوا حملة عظيمة كان يقودها الملك الفرنسي لويس السادس عشر بنفسه، وخرج بأسطول عظيم. علم الملك المريض الهزيل، مريض الجسد، قوي الإيمان والعقل، الملك الصالح أيوب قال احملوني، هو في مرض الموت، سبحان الله، مريض مرض الموت يقول احملوني إلى أرض المعركة، ما يقول وين تولوا بي أنا مريض، أي واحد سيأتي يقتلني، لا، قال احملوني من أجل قوي عزائم الجيش. حمله وخرج أهل مصر، وخرج منه أيوب، وخرج الممالك على رأس الجيش، رأس الحرب الممالك، كانوا رأس الحربة، في مقدمة الصفوف هم الممالك، القادة هم الممالك، انظر من مملوك إلى قائد عظيم، يعتز بدينه، يعتز بفروسيته، يعتز بهذا الدين العظيم الذي أعزه الله جل وعلا به. هذا يعني يتأتى النص من هذه الجهة، أن الإنسان يعتز بدينه، يعتز بعقيدته، يعتز بسلفيته، يعتز بكتاب ربه، بسنة نبيه قبل ذلك، يعني بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل الاعتزاز، يعتز بالدين. فماذا بارك الله فيكم؟ حملوه مريض، اجتاح النصارى مدينة دمياط التي على البحر، ثم خططوا خطة عظيمة لإسقاط نعم المنصورة. كان الملك المريض الصالح أيوب رحمه الله يعرف أنهم يريدون المنصورة أولا، ليش؟ من أجل في مدينة المنصورة أنهار تصل إلى نهر النيل، وسيصلون عبر نهر النيل بأساطل إلى القاهرة، كانت خطة محكمة من النصارى الذين ليل نهار يدرسون تحت الكواليس خطط الحرب وصناعات الحرب وغير ذلك. فقرر أن يعد الجيش في المنصورة، فقبل أن يلتقي الجيوش مات الملك نعم الصالح أيوب رحمه الله. كان معه من أذكى النساء في تلك الأيام، ما اسمها؟ شجرة الدر، هذه المرأة الصحيحة التي صنعت يعني أمجاد يعني لتلك الدولة في تلك الأيام، دولة أيوبية في تلك الأيام. ما علمت بموت الملك حتى حنطته وفعلت فيه شيء من أجل أن لا يتغير في الرائحة، ثم أخفت موته تماما، وأرسلت إلى القائد المحنك فارس الدين أقطاي والظاهر ببرس وغيرهم من فرسان يعني المماليك، وأمرتهم بمناوشة يعني الجيش الفرنسي النصراني. فدارت معارك واستمرت لأيام، أي معركة يوم، كانوا بين الكر والفر يهزمون وينتصرون، حتى انتصروا في الأيام الأخيرة وأسروا الملك لويس، لولا أنه افتدى نفسه بأموال عظيمة وصرحته شجرة الدر فدفع لها الأموال على حسب الاتفاق. فماذا بارك الله فيكم؟
بعدها لما انتصر الناس أظهرت موت الملك الصالح واستدعت ابن الملك الصالح توران شاه فحضر وتسلم الملك زمام الدولة وأصبح هو الملك بعد أبيه. إلا أن النفس حريص على المال كان يتهمها بأنها أخفت الأموال العظيمة أموال أبيه، فكانت معه في شد وجدر وغير ذلك، حتى يعني أهانها ببعض الكلمات. كان هذه الملكة أو المرأة يقف وراءها جيش عظيم منهم الممالك. الممالك أرادوا أن يحفظوا هذا المعروف لزوجها فحفظوا المعروف في زوجته، نعم، فوقفوا وراءها. ويوم من الأيام قتلوا الملك تورانشه ابن السلطان أو الملك النعام الصالح أيوب رحمه الله. توالت الأيام وملكوا ماذا هؤلاء المغول الممالك، ملكوا من شجرة الدر. طبعا هذه الأحداث كانت قبل أن يغتال أو أن يجتاز المغول والتتار بغداد. ثم لما تملكت شجرة الدر وكانت من الذكاء والسياسة والحنكة بمكان، إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولا أمر أمره. فالعلماء في أرجاء الدنيا اعترضوا اعتراضا عظيما وكتبوا المقالات والكلام وماذا أتوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أرسل الخليفة المستعصم العباسي إلى أهل مصر قال إن كان قد فقدتم الرجال أرسلنا لكم رجل ليحكمكم. فأراد الشجرة الدر أن تمسك بالعصا من النصف، تكون هي الحاكمة لكن من وراء الستار، ويكون وراء يعني الرجل أمام الناس أنه حاكم والمرأة الصح لتحكمهم شجرة الدر. فنظرت وتفرزت أيام وهي تنظر من يصلح أن تتزوج به وأن يكون قوي بطل مقدام وأن لا يكون له نهمة وحرص على السياسة لأنه سيزيح عن الكرسي. فقررت أن تتزوج عز يعني عز الدين أيبك. هذا الرجل كان من الشجاعة بمكانه من الممالك، فتزوجت به. ووصل الرجل على ثروة عظيمة جدا من ثروة الدولة الأيوبية، وبدأ يخادعها ويهادنها، فكان يشتري له ممالك ويعلمهم. مرت السنوات وأصبح عنده ممالك عظيمة وأجناد كثيرة، سماهم بالممالك المعزية. الآن عندنا ممالك نوعين، أشهم الممالك البحرية والممالك المعزية، لكن أصبح الممالك المعزية هم الأقوياء نسبة إلى الملك لأنهم بجوارهم، أما الممالك لك قد ضعفوا لأن الصولة والدولة أصبحت بيد الممالك عز الدين، بيد الملك عز الدين أيبك. مرت الأيام والأعوام وتآمر هؤلاء المماليك، وكان هؤلاء الممالك البحرية يهينون من عز الدين أيبك لأنهم متماسكين مع شجرة الدر. طيب قام عز الدين أيبك وقتل من؟ رئيس الممالك البحرية فارس الدين أقطاي من أجل إهداء قليل، وبعض الفرسان العظام من أجل إهداء الممالك البحرية قليل. ثم نشأ ذلك الرجل وأصبح يقود الممالك البحرية أو الممالك المعزية من؟ قطز. طيب مرت الأيام وكذا وانتشر واتسعت المملكة، وماذا بارك الله فيكم جاء دور شجرة الدر. شجرة الدر جاء لها الخبر أن الملك عز الدين أيبك يريد يتزوج بامرأة من بني أيوب من أجل يسبغ الملك بسبغة شرعية، متزوج من بني أيوب. فجن جنونها وخططت مع الممالك، فيعني قتلوا من؟ قتلت زوجها في قلعة الموت، قتلت زوجها عز الدين أيبك. فجاءت النساء وبنات عز الدين أيبك وقتلنها بالقباقب أي بالنعال، وأصبحت أرض مصر مسرح للقتل والقتال، حتى ملكوا رجل يسمى نور الدين وكان دون 15. بينما هم يملكوه إذ هجم المغول والتتار على بغداد وقضوا على الخلافة العباسية، ثم هجموا على بلاد الشام، ثم هجموا على فلسطين. فقام قطز واجتمع بالقادة وأخبرهم أن هذا الملك الهزيل الصغير لا يصلح أن يكون ملك لمصر، وقد فر أعظم الأجناد وأعظم القادة إلى مصر. فقام الناس وملكوا من قطز رحمه الله، وأصبح هو الملك في أيام ذلك العالم وإن كان عنده شيء العز بن عبد السلام. وتضافرت الجهود وصنعت يعني السلاح وحصل شيء، ورجع الناس إلى الله ووثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى، وماذا جمعوا الرأي والعدة على مقاتلة المغول والتتار. لما صدقوا مع الله صدقهم الله، مثل ذلك الأعرابي الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ودخل في الإسلام، ثم حصلت معركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، ثم جاءوا له بنصيبه من الغنيمة، فأخذ الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال حظك من الغنيمة. قال ما على هذا بيعتك على سهم يأتي منها هنا ويخرج منها هنا.
قال له عليه الصلاة والسلام إن تصدق إلا يصدق. ونحن نعتقد أن يعني الممالك لما صدقوا مع الله وأهل مصر لما صدقوا مع الله نصرهم الله كما قال الله ولقد صدقكم الله إذ تحسنهم بإذنه. فنصرهم الله نصرا عظيما. اجتمعت الكلمة ودربت الجيوش وأعدت الجيوش لمنازلة المغول والتتار. لما صدقوا مع الله جاءت أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم أولا بالأسباب الذي يهديكم للعمل بها ثم ينصركم النصر الحقيقي. نعم، قام أهل مصر وجندوا الجيوش وعدوا العدة لمقاتلة المغول مهما كانت يعني النتيجة. هم يعلمون أن الإسلام قد قتلوا، فكان العلماء وكان الدعاة إلى الله والخطباء يعبونهم ليل نهار ويقولون بدل أن تموتوا أذلاء موتوا وأنتم على العزة والكرامة، يعني موتوا أنت شهيد والسيف بيده، ما تموتوا أنت ذليل تحت الرافضة تحت يعني المغولي. فأعد العدة وكان قطز يماطل وينتظر حتى يأتي عليه شهر رمضان حين يشتد الحر، ربما كان في شهر 6 أو 7. طيب، مرت الأيام وأراد قطز أن يخرج من مصر لكن كان يخاف من المفاجأة. ما هي المفاجأة؟ يخاف من النصارى لأنهم يحتلون الشريط الساحلي لفلسطين وهي أطراف بلاد مصر، يحتلون عكا وحيفا وصيدا ويحتلون بعض المناطق كلها الساحلية مع النصارى لأن معهم أساطيل، فخاف أن يأتوا من الخلف ويأتي المغول من الأمام فيكون بين نارين. فأرسل إلى النصارى الذي رحبوا بصلحه، بل أرسلوا إلى الملك ماذا بارك الله فيكم قطز، قالوا إن أردت مال أعطيناك، إن أردت رجال أعناك، إن تريد أي شيء نحن مستعدون. قال ما يريد شيء، يريد أن يسبغ الجهاد بسبغة شرعية إسلامية، ما يريد أن يكون النصارى عليهم منا عليه. مرت الأيام وانطلق قطز، وأراد قطز أن يصنع للإسلام وأهل الإسلام شيء يتشجعون على المغول والتتار. يعلم أن جيش هولاكو أين قريب من ماذا عين جالوت في فلسطين، ويعلم أن في غزة حامية من المغول والتتار قد احتلت غزة وفعلت بهم الأفاعيل، فأراد أن يكسر شوكة المغول. ولأنه في تلك الأيام قد انتشرت مقولة تقول الذي يقول لك أن المغولي أو التتري ينهزم لا تصدقه، يعني كانوا ينشرون مقولتهم بأنفسهم أن المغول والتتار لن يهزموا حتى تقوم الساعة، فكان الناس يخافون من هذه المقولة، المغولي ما يهتزم هذا يعني طول وأبد ما قد هزم في معركة، فكانت هذه من الدعاية الكبيرة معهم. فأراد قطز رحمه الله أن يبين الإسلام وأمة الإسلام أنهم يقتلون ويهزمون ويؤسرون ويفعل بهم ما يفعل بأعداء الله حين يتمكن يعني أهل الإسلام منهم. أرسل حامية أو أرسل جيش وجعل عليهم أعظم قائد في تلك الأيام الظاهر بيبرس الذي كان من الممالك البحرية أعداؤه، وقد حصل قتال بين الممالك البحرية والممالك المعزية حتى أن الممالك المعزية أتباع الملك المعز طردوا الممالك البحرية لبلاد الشام، وعند دخول المغول والتتار استدعاهم قطز وملكهم وجعلهم قادة الجنود. انظر على معروف عظيم صنعه مع الممالك البحرية. ثم ماذا أمر يعني الظاهر ببرس بأن يجتاح غزة. لما سمع المغول بقدوم جيش ما هو كبير إلا جزء من الجيش خرجوا يستعرضون بالقوة، فبددهم الظاهر ببرس ورأى المغول أناس لا يفرون في أرض المعركة مع أنهم كان الإسلام بعضها يقاتلون نصف ساعة ساعة ثم ينهزمون يفرون. هؤلاء المغول والتتراو يعني الظاهر ببرس قاتل بشجاعة ورأوا أصحابه لا يفرون وإنما يهجمون ويقتلون، فقتل منهم من قتل وفر وشرد النزل اليسير إلى جيش هولاكو. يصفون لهم الموقف العظيم وأنه قد جاء فرسان عظام أول مرة في حياتهم ينظرون إلى هؤلاء الفرسان الذين لا يفرون في أرض المعركة. سبحان الله، أراد الله أن تكون هذه مقدمة عظيمة لانتصارها الإسلام. فتقدم قطز رحمه الله إلى عين جالوت إلى مكان منحدر، يعني لأن المغول أصلا جاء من بلاد مثلجة بيضاء سيقاتلون في مكان حار شديدة الحرارة يعني سيضعفوا كثيرا. طيب، في ليلة 25 من شهر رمضان، وكان الناس يتوسمون أنها ليلة والوترية مباركة، وبعضهم يعتقد أو يظن أنها ليلة القدر، وبينما الناس بين يدي الله في قيام وذكر وعبادة وتضرع لله أن ينصرهم في هذه المعركة العظيمة، إذا يعني النصر يأتي من حيث لا يحتسب الناس. جاء رجل ممن كان يعمل مع المغول إلا أنه يعمل ضدهم، جاء إلى قطز في الليل، قال له أولا هولاكو غير موجود، انظروا إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لما صدقوا مع الله قبض الله روحه
من كخان ذلك الطاغية الأعظم. وماذا بارك الله فيكم؟ خاقان المغول الأعظم قبض الله روحه في تلك الأيام. هولاكو كان من الطامعين في الملك، في ملك المملكة والإمبراطورية العظمى

0: لأنكم ستنكسرون كسرة عظيمة. ثم قال له: إن أعظم قيادة من بني أيوب ومن أهل الإسلام الذين الآن في رأس الحربة مع المغول والتتار فقط منتظرين أنكم تقاتلون فيرجعون معكم. فأعطاهم يعني جمل عظيمة ومفيدة. فلما حصلت المعركة كان قطز قد أخفى نصف الجيش وراء الجبال، وكان الجبال على جبل في عين جالوت على هذا الشكل، يعني جبال محيطة هكذا، وكان أمامهم سهل عظيم. فخطط قطز رحمه الله مع قادته أنهم يقاتلون في ذلك السهل ثم ينسحبون قليلا، لأنما قادة عظام وجيش عظيم قد دربه لسنوات، وأعظم ما دربه على الإيمان بالله والانتصار لدين الله ويعني النصر لعباد الله الذين قتلوا نعم في تلك الأيام. خطط أن يقاتلوا في السهل، ثم إذا استطاعوا يسحبوا من المغول إلى داخل السهل، إلى داخل بين الجبال، من أجل يلتف الجيش من الخلف ويصعد من يصعد من على الجبال فيفاجأ المغول. لأن خالد، لو تقرون في تاريخ خالد وفروسية خالد وغزوات ومعارك خالد كلها مفاجأة، فأراد قطز رحمه الله أن يصنع مفاجأة. في الصباح، وكان يوم جمعة، التقى مع المغول والتتار ودارت معركة عظيمة. نظر المغول والتتار إلى أمة الإسلام وهم لا يفرون، نظروا إلى الميمنة وحاولوا كل ما أوتوا من قوة أن يخسروا الميمنة لكنهم فشلوا. وجدوا ناس لا يفرون، وجدوا فرسان يهجمون ولهم هجمات يعني كالأسود يعني التي تثب على الفريسة. فاستغربوا واستنكروا هذه الأشياء، أن يكون لأهل الإسلام قد جهزوا مثل هذا الجيش العظيم. وبدأت المعركة عظيمة، وكسر أهل الإسلام في الميمنة والميسرة. فنزل ماذا قطز ونزع الخوذ وقال: وإسلاماه. ثم نادى بالناس أن يموتوا في سبيل الله كراما، ثم قال: يا نصر الله اقترب. فعاود الناس الكرة ورجعوا إلى صفوفهم وأجلوا المغول والتتار عن أماكنهم. وفي أثناء ذلك الكر والفر إلى بعد الظهيرة، وبينما كان الناس قد تراجعوا إلى أماكنهم، أمر قطز بالانسحاب قليلا قليلا إلى الخلف، من أجل أن يستدرجوا إلى أن، لأن لو قاتلهم ثم رجع أو رجع كان المغول سينتبهون أن هذه خطة. لكن بعد قتال طوال اليوم حتى سحبهم قليل قليل وهم لا يشعرون، حتى أن كتباي لم ينتبه أن يجعل حامي على يعني الفوهة اللي بين الجبال، إنما فرح أن قطز بدأ ينسحب وأهل الإسلام ينسحبون، فرح ودخل بجيشه الذي يعني يعد 300,000، جيش عظيم جدا. فلما دخلوا إلى الشعب وبين الجبال، أمر قطز بالجيش من أن يلتف بعضهم من خلفهم فيسد عليهم بين الجبال، وأمر الجيش أن تصعد من بين الأشجار وأن تنزل من الجبل. فكان الناس ينزلون كما ذكر بعض أهل التاريخ، وعد معه يعني من أعلى الثياب أبيض وتحته أصفر، وعده بعضه أعلاه أحمر وتحته أسود، بعضه أعلاه أحمر وتحته أصفر، يعني ملابس، وكل فرقة من تلك التي تلبس تلك من اللباس المعلوم معها يعني تفاصيل وأشياء تصنعها في الأرض المعركة لا تصنع غيرها. فكانت الكتاب تنزل من على الجبل، وكان بجوار رجل من أهل الإسلام يخذله فيقول: ما هذه الكتيبة؟ يقول: يا هذه الكتيبة عظيمة، قاتلت يعني النصارى وقاتلت وانتصرت، وهؤلاء مدربين من عشرات السنوات، وهؤلاء. كان يلقي الرعب في قلبه حتى كسره الله كسرة عظيمة، وقتل من المغول من قتل في عين جالوت، وأسر كتبغاي وأتي به يعني يرسف في قيوده، ثم أمر به فضرب عنقه التي يعني كفرت بالله من غير ما وجه، ثم أبيد أغلب جيش المغول والتتار، وفر منهم من فر كأنه الربع أو أقل، ثم فروا إلى بلاد الشام. ثم جرد قطز الجيوش وحرر بلاد الشام وحرر بلاد العراق منطقة منطقة، وفرحت الأمة الإسلامية وخطب الخطبة في الحرمين وفي بلدان الإسلام يدعون لقطز، وحصل نصرا عظيما. وقد يقول قائل منكم: لماذا لا تذكر شيخ الإسلام في هذه المعارك؟ لا، شيخ الإسلام ولد بعد هذه المعارك بسنتين أو 3 سنين. ولد شيخ الإسلام في عام 661، وهذه المعركة دارت في عام 658 بعد أن قضي على الدولة العباسية ب3 سنوات. إذن شيخ الإسلام رحمه الله شارك في قتال المغول والتتار في سنة كم بعد ما رجع المغول مرة ثانية إلى بلاد الإسلام؟ في عام 699، وفي عام 700، وفي عام 701. وشيخ الإسلام رحمه الله يقاتل، وهذا يحتاج معكم إلى جلسة عظيمة. وأظن أن قطلنا عليكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.

هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين.

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم

0: وبعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: كالرضا والغضب والرحمة والمحبة وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله يجب إثباتها لله على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، وليست من جنس صفات المخلوقين. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين، ومرحه ليس كفرحهم، ورضا ليس كرضاهم، وهكذا رحمته ومحبته وكراهته وسمعه وبصره وغير ذلك، كلها صفات كاملة تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة جميعا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الذين ساروا على نهجهم وعلى طريقهم واستمسكوا بما كانوا عليه في العلم والعمل، هم أهل السنة والجماعة. ومنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون بعدهم كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعطاء بن رباح بن أبي رباح وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله عليهم، وهكذا أتباع التابعين كمالك بن أنس الإمام المعروف رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، وهكذا من بعدهم كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام، هؤلاء ومن بعدهم ممن سار على نهجهم هم أهل السنة والجماعة، كلهم أجمعوا على أن الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، والإيمان بمعناها وأن معناها حق لائق بالله، وأنه سبحانه لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وذلك هو مقتضى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، وما جاء في معناها من الآيات، والله ولي التوفيق. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أخونا يقول سمعت عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام، أرجو أن تتفضلوا بذكر السورة التي وردت فيها تلكم القصة، وخاصة ما حدث من بناء الخضر للجدار لأهل القرية رغم أنهم لم يحسنوا الضيافة.
0: قصة الخضر ثابتة في كتاب الله العظيم في سورة الكهف، تقرأ سورة الكهف فتجدها، والخضر على الصحيح نبي من الأنبياء، هذا هو الصحيح، ولهذا علمه الله أشياء ما علمها موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا رغب موسى في صحبته ليتعلم منه ما أخبره الله به، لأنه أخبره سبحانه وتعالى بأن في مجمع البحرين بأن لنا في مجمع البحرين عبدا، فذهب فطلب موسى لقياه ليتعلم منه، فأذن الله له في ذلك واجتمع به في مجمع البحرين، وقص الله على قصتهم في سورة الكهف، وهي قصة واضحة وبينة لا تحتاج إلى شرح. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟
0: إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظهاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر الحجة وغيرها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هناك مجموعة من الأشخاص في بلدي تواطؤوا على ظلمي، والآن والحمد لله وقد فرج الله همي، وأريد العفو عنهم باعتبار أن ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، كيف هي الطريقة المثلى التي تنصحونني بها جزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانوا قد ظلموك وأحببت العفو عنهم فأنت مأجور ولك خير عظيم وفضل كبير، لأن الله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنت على خير عظيم. فإذا ظلموك في غيبة أو مال أو سب أو نحو ذلك وعفوت عنهم فأنت مأجور جزاك الله خيرا.
1: إذن الطريقة لو سمحتم،
0: الطريقة أنه يخبرهم حتى يكون ذلك أكمل، أنه قد عفى عنه ولا يطالبهم بشيء
1: جزاكم
0: إذا كانوا قد ظلموه كما قال، وإن لم يخبرهم فلا بأس.
1: طيب.
0: المقصود العفو، إذا عفى عنهم فأجره على الله، لا ظلموه أخذوا شيء من ماله أو ضربوه أو سبوه أو ما أشبه ذلك من الظلم وعفى عنهم فأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع حسين صالح العويدي الحارثي بعث يسأل ويقول ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك، وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا، وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغائر، وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيرا.
0: اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قولي العلماء، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، ولم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها، لا يجب قصها ولا حلقها، ولو طالت ليس له قصها وليس له حلقها، عملا بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعدا عن مشابهات النساء. أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي، فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع بطلانه هو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبضة ويتأول قوله تعالى ثم لقضوا تفثهم، فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من أسفل اليد قصه في حجه وعمرته، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى ثم لقضوا تفثهم، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، والله يغفر له رضي الله عنه، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه، والمعول على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصار ذلك أن يقال عفى الله عنه اجتهد فأخطأ والله يعفو عنه. نعم.
1: يسأل سماحة الشيخ هل الأخذ منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟
0: هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إنه من الكبائر لأن تشبههم بأهل الشرك، والنبي عليه السلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهو وعيد عظيم، وقد يقال إنها من الصغائر لأن لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا، فالحاصل أنها محتملة أن تكون كبيرة ومحتملة أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح ما أعلم يقتضي أنها كبيرة، فالواجب طاعة الله ورسوله سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من قطر بعث يسأل ويقول: هناك بعض أناس يأتون بمصاحف قديمة ويضعونها في المساجد ويستبدلونها بمصاحف جديدة من نفس المسجد، فهل هذا جائز؟
0: ليس لأحد يأخذ من مصاحف المسجد شيء، المصاحف التي في المسجد يجب أن تبقى في المساجد، وليس لأحد يأخذ منها شيئا أو يبدلها، بل الواجب تركها في المساجد لأن أهلها أرادوا أنها وقف ينتفع بها المسلمون في المسجد، فليس لأحد يأخذ منها شيئا ولا يبدلها لا بقديم ولا بجديد.
1: هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟
0: ليس له يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول: سمعت أنها بدعة، فما الصحيح في ذلك؟
0: يروى عن بعض السلف أنه كان يعد تسبيح بالحصى، وبعضهم يعده بالنوى، وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده بالأصابع، كان يعد تسبيحه بالأصابع، وثبت عنه أنه أمر بعده بالعنامل يعني بالأصابع، فالسنة أن يكون ذلك بالأصابع، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى فهذا إذا كان في البيت، في محله البيت داخل البيت، فالأمر سهل إن شاء الله كما فعله بعض السلف، أما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي، لأن ذا خلاف السنة الظاهرة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الرياء بعمله ذلك، فالسنة أن يعدها بالأصابع في جميع الأوقات، لكن في المساجد وبين الناس يتأكد هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويروى عن بعض السلف، ويروى عن جويرية بنت الحارث ومن المؤمنين أن فعلت ذلك بالحصى في البيت. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
0: ورد في حديث ضعيفة، وذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله أنها من قبيل الحسن لغيره، وأن يشد بعضها بعضا، فمن مسح فلا حرج، والأفضل ترك ذلك، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح، الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي أحدهما ليس فيها مسح، وإنما جاء المسح في بعض الأحاديث الضعيفة التي في أسانيدها مقال، فالترك أولى، ومن مسح فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن جمع من أهل العلم قالوا إن أحاديث المسح من باب الحسن لغيره.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم من وضع آية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا.
1: في محل أشغالهم ويقولون إن هذا الشغل معهم ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، فما حكم فعلهم هذا؟ جزاكم الله خيرا، إذ أني سمعت حديثا معنا: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له.
0: الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث صحيح. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائل يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المساجد لا في موضع العمل، إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء، أما إذا كان بعيدا لا يسمعون النداء، فإنه لا حرج يصلوا في مكانهم جماعة، يعني سماع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر. أما المكبر فيسمعه من بعيد، لكن إذا كان يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع وكان الجو مناسبا وليس فيه ما يمنع الصوت، لكن يسمعونه يعني في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي. وبكل حال فكونهم يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة فهذا هو الخير لهم وهذا هو الأفضل لهم، وفيه امتثال أمر الله ورسوله. أما إن كانوا بعيدين يشق عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كان الأذان بالصوت المعتاد ما سمعوه لبعده فلا حرج عليهم يصلوا جماعة في محلهم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من 50,000 ريال، هل تجب فيه الزكاة علما بأنها تلبسه دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟
0: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قول العلماء، ولو كانت تستعمل ذلك الواجب عليها الزكاة، هذا هو الصحيح، وهي ربع العشر من 40,000 1,000 ومن 10,000 250، يعني 1,250 في 50,000 ربع العشر. والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر وغنم الراعية وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن يتسهل في هذه الأمور. وهكذا أوجبها عليه في الحبوب والثمار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه، وفي الوقت الآخر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرها. ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: رسول الله كنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة، بل قال: ما بلغ يزكى، يعني ما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز، أما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فإنه كنز يعذب بصاحبه يوم القيامة. يشير إلى قوله جل وعلا: ولن يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقون في السبيل فبشرهم بعذاب أليم. فالحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 11.5 جنيه، ومقداره بالإغرامات 92 غراما. فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة نادي عبد السلام بعثت تسأل وتقول: هل صلاة الأوابين صحيحة وهي 6 ركعات بعد صلاة المغرب؟
0: هذا ليس بصحيح وليس بثابت، لكن تستحب الصلاة بين المغرب والعشاء ولو أكثر من 6 ركعات، لكن ما تسمى صلاة الأوابين. صلاة الأوابين صلاة الضحى، هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى فالصلاة هنا ذاك الوقت يقالها صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر ضحا، هذه صلاة الأوابين صلاة الضحى عند شدة الحر، يعني عند علو النهار قبل الزوال بساعة أو ساعتين يقال لها صلاة الأوابين. أما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف، تسمية صلاة الأوابين ضعيف، ولكن يستحب المؤمن يصلي فيها والمؤمنة ما يسر الله له، غير سنة المغرب. أما سنة المغرب فهي مؤكدة، سنة مؤكدة ركعتان بعد المغرب، وإذا صلى زيادة ركعتين ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 10 ركعات كله طيب، ما بين صلاة المغرب والعشاء كله محل عبادة، ولو صلى كثيرة كله محل تطوع، وهكذا بعد العشاء كله محل تطوع، والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة ليلى مطر تسأل هي أيضا عن وزني ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته.
0: تقدم بيان ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ 11 جنيه و3 جنيه، يعني نصف جنيه، 11 جنيه ونصف جنيه، هذه تخرج زكاتها. أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام 92 غراما. فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل 1025، في 10,252، في 20,500، في 40,001، وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟
0: لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فالأول مشاورته، لأنه زينة، الرأس زينة وجمال، فإذا اتفقت مع زوجها على قص بعض التخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن من رؤوسهن للتخفيف. نعم.
1: الله المستعان. تسأل سؤالها الأخير وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟
0: لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله، الرجلين والبدن كله، بجلال أو عباءة أو غيرهما، تستر بدنها كله بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه، وهكذا الكفان لو ظهر لا يضر ظهورهما، لكن سترهما أفضل. أما قدمان فلا بد من سترهما مع قدرة، لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني البالغة، إلا بخمار، هو الثوب اللي يوضع على الرأس ويقال لها الشيلة، تستر بها الرأس. أما الوجه فإنه في السنة إبرازه في الصلاة، تصلي المرأة وجهها بارز ظاهر غير مستور، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم. وأما إذا كان ما عندها هذا النساء أو زوجها تستر، فإنها لا تستر وجهها بل تكفي وجهها، والأفضل ستر كفين أيضا، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. أما الرجال فالواجب سترهما. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من مدينة المرج في ليبيا، المستمعة نوارة سالم محمد بعثت برسالة وضمنتها 7 أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: والدتي يوم أن كانت صغيرة في العقد الأول من عمرها حملت ابن أختها الرضيع فوقع منها على الأرض مما أدى إلى وفاته بعد يومين، لكنها لم تخبر أهلها بذلك وظنوا أن وفاته بسبب مرض أو غيره، وقد أخبرتنا وأخبرت والدته منذ فترة بسيطة بما حصل منها وهي تستفسر عن الحكم، فأرجو إفادتها بذلك. ماذا عليها تجاه رب العزة والجلال وتجاه أولياء الطفل؟ ولكم من الله المثوبة.
0: إذا كان الواقع ما ذكرته السائلة فعلى التي وقع منها الحادث أن تخبر أولياء الطفل بما جرى، هو أرجعهم بعد ذلك في الموضوع إلى المحكمة الشرعية. إذا كانت صغيرة ما بعد بلغت الحلم فليس عليها كفارة. أما الدية فهي على العاقلة وهم العصبة، إذا ثبت ما ذكرت السائلة أن الطفل وقع منها، وإن سمح أهل الطفل فلا حرج، إذا سمحوا عن الدية فلا حرج، وإن طلبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة، لأنه خطأ ليس باختيار المرأة، وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة، أما إن كانت كبيرة قد بلغت العلوم فعليها كفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين، لأن هذا قتل خطأ حصل بسببها بسبب تفريطها وتساهلها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا يا أخت نوارة، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب 45، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا. وعن أسير بن عمرو ويقال له ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس

0: فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم، ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا، استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. الباب 48، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. الباب 49، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وبه قال بعض الناس: قال: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذا إذا دبره. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن النحام 800 درهم. قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام الأول أو مات عام أول. إذن هذا الباب في كتاب الإكراه فيما إذا أكره شخص حتى وهب عبدا أو باعه، أكره حتى وهب عبدا من عبيده تحت الإكراه أو باعه، لم يجز أي لم تجز هذه الهبة ولم يجز هذا البيع، بل يرد العبد إلى سيده، ولا تصح هبته، وكذلك البيع لا يصح في ذلك البيع، لأنه كما تقدم ما كان تحت الإكراه وبسبب الإكراه فلا يثبت به الحكم، سواء كان نكاحا أو قولا أو فعلا أو بيعا أو أي عقد من العقود لا يصح تحت الإكراه. ثم قال: وبه قال بعض الناس، والبخاري إذا قال في صحيحه بعض الناس ذهب إليه بعض الناس أو قال به بعض الناس فيريد به الحنفية، هذا هو الأصل في كلامه. فقول هنا وبه قال بعض الناس أي قالوا بهذا ووافقوا الجمهور، الجمهور الذين يقولون لا يصح البيع ولا الهبة إذا كانت بسبب الإكراه. فالحنفية أيضا وافقوا جمهور العلماء. ثم قال: قال أي إشارة إلى بعض الناس أنهم قالوا إن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذا إذا دبره، يقول إذا المشتري الذي اشترى الشيء من بائعه بالإكراه إذا نذر في ذلك العبد الذي اشتراه يجوز النذر، وكذلك إذا دبره، تدبير في الرقيق معنى أن يقول له: أنت حر بعد موتي، أنت حر دبر موتي، فيظل في حياته عبدا، فإذا مات صار عتيقا. فيقول أيضا إذا دبره يجوز، يقول البخاري كأنه يقول هذا تناقض منهم، هم قد قالوا أن البيع لا يصح، فكيف يجوز للمشتري أن يتصرف فيه بالنذر والتدبير؟ ولكنهم خصوا هذين الأمرين فقط، قالوا يجوز التصرف بالنذر والتدبير ولو لم يملكه. قال البخاري: وافق الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل في بطلانه، هم وافقوا الجمهور، وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل للملك، فإن سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر أو إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه. نعم، ما دام أن البيع باطل إذن لا يصح تصرف المشتري فيه بأي وجه من أوجه التصرف. وإن قالوا إنه ناقل فلما خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرها من التصرفات؟ قال الكرماني: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب بعض الناس الحنفية، وغرضه أنهم تناقضوا، فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير. نعم، إن صح البيع صحت جميع التصرفات ليس خاصا بالنذر والتدبير. وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا، وحاصل أنهم صححوا النذر والتدبير بدون الملك وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص. إذن فالصحيح أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، لأنه لم يصح في ذلك البيع أصلا، فبالتالي لا يصح تصرف المشتري فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألون

هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.

يستنفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

0: لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب لا يصلح الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن يحيى بن وثاب، قد جاء في بعض طرق تصريح الأعمش عن يحيى بن وثاب، وحتى لو لم يصرح فالراوي عنه هنا شعبة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث هذا أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده صحيح رجاله ثقة. قد وجد فيه خلاف ذكره الدارقطني في العلل، اختلف فيه على عدة أوجه، اختلف فيه على الأعمش، قال وأصح هذه الأوجه الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر والإسناد صحيح. وهذا الحديث يدل على مسألة مهمة ما تضمن لفظ الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي يجمع بين الأمرين مخالطة الناس والصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس أي المعتزل ولا يصبر على أذاهم. وقد أطال الناس في الخلاف في أيهما أفضل، المخالطة أو العزلة، فأيد بعضهم أن المخالطة أفضل لهذا الحديث وغيره، وأيد بعضهم أن العزلة أفضل لما جاء من الأحاديث المرغبة في العزلة. والقول الصحيح في ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف أنواع الخلطة، فإذا كانت الخلطة في أمور شرعية مرغب فيها كالتعليم مثلا وكالجهاد وكعيادة المريض واتباع الجنائز والنصح والتوجيه والدعوة إلى الله، فهذه أفضل من العزلة. فالخلطة في الخلطة في هذه الأحوال أفضل، فالذي يخالط الناس في الجهاد أفضل من الذي يعتزل الجهاد، والذي يخالط الناس في التعليم وبث العلم والدعوة والنصح والتوجيه أفضل من الذي يعتزل ذلك،

0: وهكذا الذي يخالط الناس في عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم ومواساة محتاجهم أفضل. كذلك تختلف باختلاف الأزمان، قد تكون هناك أزمنة المخالطة للناس فيها أفضل لوجود الخير، لوجود من يسمع النصح والتوجيه، وقد تكون أزمنة العزلة فيها أفضل لكثرة الفتن، لوجود الشر بين الناس، لعدم أو ندرة من يستجيب للخير وللحق. وهكذا مخالطة أصناف الناس تختلف، فمخالطة العلماء والصلحاء والأتقياء أفضل من العزلة عنهم. مخالطة العالم تزيدك علما، مخالطة التقي تزيدك تقوى. جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس رؤيته تذكر بالله، إذا رأيت وجالست تنشط على الطاعة، حتى كان بعض السلف يقول إني لأرى فلانا فأنشط في الصلاة أو العبادة أو الاجتهاد كذا كذا أياما بمجرد رؤيته له أو مجالسته له. فمثل هؤلاء الأشخاص مخالطتهم أفضل من العزلة عنهم. ومثل الفساق أصحاب المعاصي الذين يضيقون الصدر، وربما حملوا الإنسان على ارتكاب المعصية وسولوا له ذلك، فهؤلاء العزلة عنهم أفضل. فإذا لا نستطيع نقول المخالطة أفضل من كل وجه، ولا نستطيع نقول العزلة أفضل من كل وجه، بل قد تكون المخالطة أفضل وقد تكون العزلة أفضل. وعندنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، جليس صالح كحامل المسك، جليس السوء كنافخ الكير، ونحو ذلك من الأدلة التي ترشد إلى التفاوت في الخلطة وفي العزلة. فإذن الحديث معناه المؤمن الذي يخالط الناس يخالطهم في الأمور التي فيها نفع ومصلحة، خالطهم في تعليمهم، في نصحهم، في الجهاد معهم، في عيادة مريضهم، في اتباع جنائزهم، في شهود الصلاة، صلاة الجماعة معهم، في حضور مساجدهم، في دعوتهم إلى الله ونصحهم. المؤمن الذي يخالط الناس بهذه المخالطة ويصبر على أذاهم، وغالبا أن الذي يصبر على أذاهم هو الذي يدعوهم، يعلمهم، يوجههم، هو الذي يناله منهم الأذى، هذا المؤمن خير من الذي لا يخالط الناس أي يعتزل عنهم وهم بحاجة إليه. الناس بحاجة إلى النصح وهو يعتزل، الناس بحاجة إلى علمه وتعليمه وهو يبتعد يقعد في بيته لا يعلم الناس، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وذلك كما سبق مختلف باختلاف عدة اعتبارات. ثم ذكر بعده باب الصبر على الأذى. أخوني يقول أنا لا أفهم دروس الفقه، فما النصيحة؟ ستفهم إن شاء الله، اصبر وتفهم. رب إنسان يأتي يكون بادئا فقد لا يفهم مسائل البيوع والربا، ولكن بإذن الله إذا صبر على العلم يفهم ذلك وينتفع به. وأخن يقول من نصيحة، هل أخطب جمعة وأنا لست بحافظ للقرآن أي لم يكمل حفظ القرآن؟ انظر المصلحة، سمعنا أنه الذي يخطب جمعة لابد يكون حافظ القرآن، والذي لم يحفظ القرآن لا يخطب، لا. لكن نحن ننصح أن الذي لم يحفظ القرآن ولم يحفظ شيء من السنة لا يشغل بالخطابة، هذا المراد، لا يشغل. فبعض الطلاب ربما يكون بادئ أن يحفظ عدة أجزاء من القرآن ثم يجد نشوة للخطابة فيخطب يوم الجمعة، ثم من يوم السبت ثاني الجمعة وهو يحضر إلى يوم الجمعة الثاني خطبة، يرتب الأحاديث ويحفظها وخطب، وبعد ذلك أسبوع كامل يحضر، وربما يذهب عليه كثير من الوقت. فمثل هذا لا ينبغي أن يشغل نفسه، يبدأ يحفظ القرآن، يحفظ زادا طيبا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تستطيع تحضر الخطبة في ربع ساعة، تأخذ الدفتر وقلم تستحضر آيات من القرآن وأحاديث من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تجمعها، وإذا يسر الله لك تنظر بعض تفاسيرها وشروح الأحاديث، تتم الفائدة أعظم. فلا إفراط ولا تفريط. قد يكون إنسان ليس حافظا للقرآن، يحفظ 10 أجزاء 20 جزءا وعنده القدرة على الخطاب، احتاج الناس له يخطب، لا بس يخرج يخطب ينفع الناس. لكن لا تشغل نفسك، نحن رأينا بعض طلاب العلم شغل نفسه خطب ومحاضرات خطب ومحاضرات وليس عنده حصيلة جيدة من العلم. أولا يكون نفعه ضعيفا لا ينفع إلا نفع يسير، ثانيا لا يثمر لا يستفيد هو. لكن الذي يجتهد في حفظ القرآن وحفظ ما يسر الله من السنة، يجتهد في الدروس العلمية النافعة، هذا يمتلئ علما يمتلئ علما متى أراد بعد ذلك أن يخطب أو يحاضر أو ينصح يستطيع ذلك بكل يسر وسهولة. أخوني يقول القسط البحري ويقال له القسط الهندي، هل جاء في حديث أنه ينفع؟ نعم، وجاء أنه ينفع من عدة أمراض، جاء في بعض من 7 أدواء من هذا الجنب، وهو جيد ومجرب، يشرب مع الحليب، ولو يكون الحليب دافئا يجعل له برأس الملعقة من هذا القسط ويخلط ويشرب جيد. هذا الإنسان ينبغي للأولاد يعطيهم من هذا قبل نومهم أو في صباحهم، فهو فيه بركة. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أخوني يقول ما أفضل كتاب لحفظ الأحاديث لمن حفظ القرآن؟ كتاب رياض الصالحين جيد في مسألة الآداب والوعظ والخطابة، فيحتاجه طالب العلم. أيضا هو كتاب سهل يسير، أحاديثه مشهورة بين الناس، فحفظ رياض الصالحين من المهمات لطالب العلم، سهل يسير مهم تحتاجه، يشجعك على حفظ ما وراءه. إذا حفظت رياض الصالحين لكونه سهلا تنشط لحفظ ما بعده، فهو كتاب نافع لمن أراد البدء بالحفظ بعد حفظ القرآن. وهكذا كتب العلم كثير، كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ومن نشط يحفظ في الصحيحين أو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فهذه كنوز من كنوز العلم، لكن ما كل أحد يطيقها. فلو حفظ من المختصرات كرياض الصالحين، كبلوغ المرام، كعمدة الأحكام، فهذا خير كثير. ورياض الصالحين هو كاسمه، الرياض جمع روضة، الروضة هي الحديقة المثمرة الجميلة، والرياض جمع روضة. فهذا الكتاب رياض، وهو رياض للصالحين، حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. نعم، هذا الصحيح، تنزه في رياض الصالحين. أما قوله غير كتب النووي لا تعتمد، لا، هذا غير صحيح، كتب أهل العلم النافعة كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: يا شيخ، ما حكم قول المدينة المنورة وما العلة في ذلك؟
3: المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف، وهم يقولون إنها منورة، أنها استنارت بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي ينور البلاد. ولا أدري، قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن، وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ما ندري عن نيته. لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية. المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة، أحسن يعني، وإن كان ليس بلازم أيضا، لو قلت المدينة كفى. ولهذا تجد عبارات السلف كل مثلا ذهب إلى المدينة، رجع من المدينة، سكن المدينة، والرسول يقول المدينة خير لهم، ولم يقل النورة ولا النبوية. لكن إذا كان لا بد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة.

0: لأن تميزها بالنبوة أخص من تميزها بالمنورة، إذ أننا إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام صار ذلك شاملا إيش لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام. فإذا كان لا بد أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية.
1: شيخ بارك الله فيك، ما حكم اعطاء الحجام يا شيخ مال على الحجامه؟
0: ترى عليش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
0: لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع، لأن في هذا إنقاذ لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرا نقول إن هذا الأجر ردي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على الردي وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فهمت؟ نعم.
3: لماذا لا يجزئ صدقة الفطر بالفلوس أي الدراهم؟
0: نعم، لا يجزي إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ مختلفة القيمة؟ ها؟ مختلفة القيمة، يعني يندر جدا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، يندر هذا. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنه لا تجزي من القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، نقول خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. نعم.
4: ما المقصود بقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟
0: نعم، المراد هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يفوت سنة من السنوات أو وقت من الأوقات يكون فيها ثمر إلا أتته، يعني تؤتي ثمرها الذي يؤكل كل حين، يعني كل حين من وقت الثمار، وهو معنى كل حين بالليل وبالنهار كل السنة، لا،

0: شراء الذهب بدين محرم، لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يدا بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه، بأن يشتري الذهب بسيارة مثلا، أو بطعام، أو بلباس، أو بأرض عنده مثلا. المهم إذا اشترى الذهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرق قبل التقابض. وأما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا، قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يجوز، لا أبدا، هذا ربا، هذا ربا، لا يجوز إلا أن يسلم المبلغ كاملا. إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساوى في الميزان وزن سواء، والثاني القبض قبل التفرق. نعم.
1: ما حكم لبس الحرير للرجال وما الدلالة؟ لبس الحرير للرجال.
0: نعم.
1: ما حكم؟
0: حكم لبس الحرير على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتى تزول ضرورته، أي حتى يجد ثوبا مباحا. نعم. إذا كان ضرورة لا بأس يلبس، مثل الإنسان ليس معه ثوب إلا حرير. دلالة؟ شلون؟ هذه حديث سمعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم.
2: يا شيخ، لو إنسان حلف نذر بنذر محرم، فهل يجب أن ينفذ هذا النذر؟
0: نذر إيش؟
2: أن يفعل شيء محرم، فهل يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟
0: فهل
2: يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟
0: لا، إذا نذر فعل شيء محرم حرم أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو نذر أن لا يكلم عمه مثلا فالنذر حرام، وعليه أن يكلم عمه وأن يطعم 10 مساكين. ولو نذر أن لا يصلي مع الجماعة فعليه أن يصلي ويطعم 10 مساكين. فمن نذر فعل شيء محرم سواء انتهاك واجب أو انتهاك معصية فإنه لا يوفي به، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم.
3: فضيلة الشيخ صلى الله عليك، هناك جماعة مسجد يريدون في عمال يصلون معهم،
0: يريدون ايش؟
3: ان يطردوا عمال يصلون معهم بحجة انه رائحة العرق ورائحة وانهم يوسخون المسجد، والذي دعمهم على هذا الشيء هذا هناك طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على الشيء هذا، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم، فما رأيكم يا شيخ؟
0: رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تحتمل فهم يمنعون دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. وليس معنى ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحفظون. وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه.
3: ما يكون يا شيخ مقاولاتهم على طول مثلا من نفس العمارة هذه يجون الشغل بعد الصلاة على طول يرجعون الشغل.
0: إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم صلوا جماعة في محلكم ودعوا مساجد الناس للناس.
3: أغلب الأجانب الشيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مكانه أو بعضهم يصلي.
0: يعلمون كل جهل دواء والعلم.
3: وبعضهم تقول يصلي مثلا العصر والظهر والعصر يجي يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي.
0: يعلمون كل شيء دواء والعلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا أحد لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم أحد، أو ربما إنهم في أطراف البلاد أو في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. علمهم دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرزق الدين والدنيا.
4: نعم أحسن الله إليكم. هذا سائر من يعني من الحضر يسأل يقول هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله في القبر بالتابوت؟ هذا يحصل عندهم بعض البلاد الإسلامية.
0: لا يجوز أن يحنط الميت. إذا مات انتقل إلى إلى إلى الدار الآخرة، فلا يمكن أن يحاول أن يبقى بدنه. وما الفائدة من بقاء بدنه؟
4: ليس المقصود يا شيخ يعني أنه
0: وربما يحنط ليبقى بدنه ويسلط الله عليه دواب له أم في قبره ويأكل أكل.
4: بس المقصود يا شيخ لفترة مؤقتة حتى بس يعني ينقل منه.
0: أبدا لا يمكن إلا إذا كان هناك ضرورة.
4: تعفن يا شيخ إذا أبكي؟
0: كيف تعفن؟
4: يعني ينقل مثلا من المملكة إلى مثلا إلى بلد آخر.
0: طيب
4: فإذا ما حنق يتغير.
0: أولا لماذا ينقل إلى بلد آخر؟
4: يعني
0: ما هي بالأرض واحدة؟
4: لكن بناء على طلب أهله يا شيخ.
0: طيب حتى أهله يبلغون يقول ما هو بلازم. حتى لو أوصى الإنسان أن يدفن في مكان ما لا يلزم أن نمضي وصيته.
4: وإنزاله في القبر بالتابوت يا شيخ
0: لا يجوز إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلها ماء
4: نعم.
0: هذا لا بأس، أما بدون حاجة لا.
4: نعم.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله فضيلة شيخنا كل خير على هذا اللقاء الطيب وهذا التوجيه المبارك. أحب أسأل فضيلة الشيخ بما أن في أوائل شهر رجب عن العمرة في رجب، وهل لها أصل في السنة؟ وقول بعض الناس العمرة الرجبية، وهل هي تفضل يعني مثل فضيلة العمرة في رمضان أو دونها أو شيء من ذلك؟
0: أقول إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، والأشهر الحرم الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر كان تحريمها معروفا حتى في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يحرمون فيها القتال، حتى إن الرجل لا يجد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يتعرض له. وجاءت الشريعة الإسلامية بتأييد هذا، فحرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة. وإنما كانت قريش تحرم هذه الأشهر الأربعة لأن الشهور الثلاثة للحج، ذو القعدة شهر قبل الحج، ومحرم شهر بعد الحج، وذو الحجة شهر الحج. فكانوا يحرمون القتال فيها ليأمن الناس الذاهبين إلى الحج والراجعين منه. في رجب كانوا يعتمرون ذلك في رجب، ولذلك حرموا. لكن لم تأتي السنة استحباب الاعتمار في رجب، بل قال عمر رضي الله عنه إن ذلك كان شهر يعتمر فيه أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، يعني أبطل استحباب العمرة فيه. ومن السلف من كان يعتمر فيه حتى قال عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، ولكن عائشة رضي الله عنها قال إنك وهمت، وقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج كم مرة؟ أربع منها، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة حجه. فسكت عبد الله بن عمر، وعلى هذا فنقول إن ابن عمر رضي الله عنه وهم في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمر في رجب، لكن روي عن بعض السلف أنهم يعتمرون فيها، فمن اعتمر دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا بأس. وأما أن نقول إنها من السنن التابعة للشهر فلا، ولم ترد العمرة في شهر من الشهور إلا في أشهر الحج وفي شهر رمضان. وفي هذه المناسبة أود أن أقول للأخ السائل، هناك من يخص رجب بالصيام فيصوم رجب كله، وهذا بدعة وليس بالسنة، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على أهله فوجدهم قد جمعوا كيزانا للماء مستعدين للصيام في رجب، فكسر الكيزان وقال أتريدون أن تشبهوا رجب برمضان؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رأهم صائمين حتى يضع أيديهم في الطعام في رجب، فليس للصوم في رجب فضيلة، بل هو كسائر الشهور، من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمر، ومن كان يعتاد أن يصوم الأيام البيض استمر، وليس له صيام مخصوص. هذه اثنين. ثلاثة، يوجد في بعض البلاد الإسلامية صلاة في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يسمونها صلاة الرغائب، 12 ركعة، هذه أيضا لا صحة لها، وحديثها موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام إنه موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إذن لا صلاة مخصوصة في رجب، لا في أول جمعة منه، لا في أول ليلة جمعة منه، ولا في ليلة النصف منه، رجب في الصلوات كغيره من الشهور. رابعا، زيارة المسجد النبوي، في هذا الرابع ولا زيارة المسجد النبوي. يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية ويفدون إليه من كل جانب، ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية، وهذه أيضا بدعة لا أصل لها، ولم يتكلم فيها السابقون حتى من بعد القرون الثلاثة، ما تكلموا فيها، لأن الظاهر أنها حدثت متأخرة جدا، فهي بدعة. لكن من زار المدينة في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه، إنما أن يعتقد أن للزيارة في رجب، زيارة المسجد النبوي في رجب مزية، فقد أخطأ وظل، وهو من أهل البدع في هذه المسألة. خامسا، يعتقد كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط. هم يعتقدون أنه في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة، وعليه فيكون غلط من وجهين. الوجه الأول من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السابقين إنه كان في رجب، بل قالوا إنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال في رمضان، والصواب أنه في ربيع الأول. الناحية الثانية التي غلطوا فيها الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلا أنها ليلة 27 من رجب فإن الاحتفال بها بدعة، لأنهم يحتفلون بها يعتقدون ذلك دينا وقربا إلى الله عز وجل، فهو من البدع ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحتها من الناحية التاريخية ولعدم مشروعيتها من الناحية التعبدية.
6: سبحان الله، ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن، وهل ورد في ذلك وعيد؟
0: ورد إيش؟
6: وعيد.
0: أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام، يعني إنسان بيجلس يقول بقرأ لكم بأجرة، هذا محرم ولا ثواب له. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، والمهر عوض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض، كما في قصة السرية الذين نزلوا ضيوفا على قوم من العرب فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوهم، فتنحوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا فلدغته، وأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قال: نعم. قالوا: نعم، لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء. فأعطوهم قطيع من الغنم فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة، فقام الذي كأنما نشط من يقظة، وأخذوا الغنم وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا

0: Oh.
1: حرم مزدحم.
2: نعم.
1: والإنسان داخل الحرم.
2: نعم.
1: لكن لم يتجه إلى اتجاه الكعبة كاملة، فالخطوط أو ساتر أو هذه الأشياء، تصح صلاته أو لابد من عين الكعبة؟
2: لابد من، من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة، فلا بد أن يشاهد الكعبة وأن يكون متجها إليها بجميع بدنه.
1: لداخل المسجد.
2: ها؟
1: الأعمدة.
2: نعم.
1: وبالنسبة مثلا إذا الصف امتد لخارج المسجد ما يستطيع.
2: أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط، كل الساحات اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقينا، وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. لا، مو شرط الرؤية، المهم أن يكون متجه للكعبة حتى لو حال بينه وبينها عمود.
1: طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامت الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى إكمال الصفوف تحت؟
2: لا ما يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الدور الثاني.
3: حكم البصر والثوم للرجل قبل الصلاة.
2: يجوز للإنسان أن يأكل البصر والثوم ولو كان قرب وقت الصلاة إذا كان لا يريد التحيل على ترك الصلاة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة لا تزال في فمه فلا يحضر المسجد، وإن ولعله يحاول أن يستعمل من الأشياء ما تزول به الرائحة حتى يحصل له حضور المسجد.
4: هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة العاشرة؟
2: نعم. وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل، يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة العاشرة في وقتنا هذا، لأن العاشرة قبل منتصف الليل، وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة العاشرة في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل.
3: ما حكم سلام النساء للرجال الأجانب؟
2: سلام؟ لا يجوز المرأة تسلم على رجل أجنبي، لأن هذا فتنة، لا سيما إذا كان شاب، وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة فإنه يسقط استحباب، حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأل عن حاجة التي تريد وتكلم عليها. نعم.
5: يا شيخ، ذكر الشيخ مرعي كرمي في متن الدليل في كتاب النكاح وله أن يستمني بيده من الزوجة، هل هذا الكلام صحيح؟
2: بيد الزوجة؟
5: نعم
2: صحيح.
5: صحيح.
2: نعم. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سمعت حديث من أحيا سنة عند فساد أمة له أجر شهيد، ما صحة الحديث؟
2: هذا الحديث والله لا يحفظ صحته، لكنه لا شك أن من أحيا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
7: شيخ أحسن الله إليك، ما هو القول الراجح في حضور المرأة
6: في صلاة الجمعة.
2: القول الراجح أنه لا يسن لها الحضور في صلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو لصلوات أخرى أو لحاجة مسوف أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة ولا متعجرفة في مشيتها، يعني تمشي بحياء.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 96، وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. 293. عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. أخرجه البخاري. 790. الباب السابع والتسعون، ما يقال في الركوع والسجود. 294. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أخرجه البخاري. 817. الباب 98، النهي عن القراءة في الركوع والسجود. 295. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب تبارك وتعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الباب 99، ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 296. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الباب 100، فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. 297. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. الباب 100، الدعاء في السجود. 298. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. الباب الثاني بعد المئة على كم يسجد. 299 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا أكفت الثياب ولا الشعر. أخرجه البخاري. 812 الباب الثالث بعد المئة الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. 300 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الباب الرابع بعد المئة التجنيح في السجود. 301 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. أخرجه البخاري. 390 الباب الخامس بعد المئة صفة الجلوس في الصلاة. 302 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. الباب السادس بعد المئة الإقعاء على القدمين. 303 عن طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهم في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الباب السابع بعد المئة التشهد في الصلاة. 304 عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس رضي الله عنهما لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنهم. أخرجه البخاري 687. الباب 22 بعد 100: إذا تخلف الإمام يقدم غيره. 320. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
أخرجه البخاري 182. الباب 123، ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. الباب 124، في فضل الجماعة. 322، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: يؤذن فيه. الباب 126 في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. 323. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري. 477. الباب 127، فضل العشاء والصبح في جماعة. 324. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، التي هي خير المجالس وأزكاها وأفضلها. فهذه المجالس مجالس صلاح القلوب، مجالس انشراح الصدور، مجالس يحضرها المؤمن فيخرج منها وقد ازداد إيمانا، وقد ازداد ثوابا، وقد ازداد صلاحا، ورب كلمة يسمعها أو آية

تتلى عليه أو حديث يذكر به ينفعه الله سبحانه وتعالى به حتى يلقاه، فهي مجالس تصلح فيها القلوب وتداوى فيها العيوب، يدعى فيها لحسن الأخلاق وجميل الأعمال والأقوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس وغيره من مجالس الذكر، وأن يجزي خيرا من كان سببا في ذلك، والله المستعان. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة وجعل منهم المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر، والبر والفاجر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وجعل حياة المؤمنين أطيب حياة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر إيمان العبد وعلى قدر صلاحه واستقامته وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى تطيب حياته في هذه الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى جعل الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. فهذه الدنيا جعل الله فيها الطيب والخبيث، وجعل الله تعالى فيها الخير والشر. والدار الآخرة دار القرار، جعلها الله تعالى محلين: إما دار طيب خالص لا خبث فيه أبدا وهي الجنة، وإما دار خبث خالص لا طيب فيه وهي النار. فمن كان من الطيبين في هذه الحياة ومن أهل الحياة الطيبة أسكنه الله تعالى دار الطيبين، ومن كان من أهل الخبث في هذه الحياة أسكنه الله تعالى دار الخبث وبئس القرار. وبقدر قرب العبد من ربه سبحانه يطيب عيشه، فالمؤمن أطيب الناس عيشا، وعلى قدر إيمانه وصلاحه يطيب له العيش ويهنأ، وعلى قدر صلاحه وقربه من الله تغمره السعادة في هذه الحياة الدنيا. ابن القيم رحمه الله حكى عن شيخ ابن تيمية في كتاب الوابل الصيب، فكان مما قال: قال: ويعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، رغم البلاء الذي كان عليه، بلاء شديد ابتلي، عاش في السجون ومات في السجن رحمه الله، ضرب، أوذي، كان على فقر،
بل مات عليه رحمة الله وقد جاوز 60 عاما ولم يتزوج، لا رغبة عن سنة الأنبياء والمرسلين، ولكن لما حصل له من الانشغال والأذى من أعدائه. ومع ذلك يقول عنه تلميذه ابن القيم: ووالله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، رغم ما كان فيه من البلاء وخلاف الرفاهية. قال: وكنا إذا اشتد بنا الحال وساءت منا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا كل ما نجد. قال: فسبحان من أشهد بعض عباده جنته وهم لا يزالون في هذه الحياة الدنيا. طيب عيش عظيم، طيب عيش، استقرار، سعادة، طمأنينة، هذه حياة ينشدها كل أحد، كل الناس يريد أن يطيب عيشه. السارق يسرق ليرتاح، ليطيب عيشه. الزاني يزني يريد أن يرتاح، أن يسعد بذلك. شارب الخمر يشرب الخمر، سامع الأغاني والملاهي، الناظر إلى الصور المحرمة، وهكذا الذي يسهر على غير طاعة الله، كل واحد يطلب الراحة، كل واحد يطلب طيب الحياة. وطيب الحياة قد ضمنه الله تعالى لمن عمل بأسبابه، والسعادة والطمأنينة والاستقرار قد بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام طرق نيلها والأسباب الموصلة إليها. ولا بأس في هذا المقام أن نتذاكر أمورا عظيمة تكون سببا في طيب حياة المؤمن، تكون سببا في استقراره، في طمأنينته، في انشراح صدره، في طيب عيشه في هذه الحياة الدنيا. ولن يطيب العيش على الوجه الأكمل إلا في الآخرة، ولكن يختلف الناس في طيب عيشهم في هذه الحياة. فإن الناس كثير منهم يشكو البلاء، يشكو الضيق، يشكو الهموم والغموم. كثير من الناس سيطرت عليه الخيالات والأوهام، كثير من الناس يقتل وقته ويضيعه ويمحقه في غير ما يعود عليه بالنفع، وكل واحد ينشد هذا المنشد العظيم ويطلب هذا المقصد الجليل، ألا وهو طيب الحياة. كثر عند الناس الحالات النفسية والأزمات النفسية، صار بعضهم يلجأ إلى أفكار سيئة وإلى جماعات حاقدة، كل ذلك بسبب ما يجده من عدم استقرار، من عدم طيب في حياته وانشراح في صدره. وهذا والله حري بأن يعالج وبأن ينظر في أسبابه التي تؤدي إليه وفي الأسباب التي تزيله وتذهبه. ألا وإن من أهم الأمور وأعظم الأسباب في الحياة الطيبة لهو تحقيق الإيمان
بالله جل وعلا. فكلما كان العبد محققا للإيمان بالله سبحانه ولما يدعو إليه الإيمان كلما طابت حياته. وهذا وعد الله تعالى الذي لا يخلف. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن محقق للإيمان فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة بكل معاني هذه الكلمة، حياة طيبة في عبادته، في طاعته، في جسده، في نفسيته، في انفراده، في اجتماعه بالناس، في بيته، في مسجده، في معاملته للخلق. حياة طيبة على قدر إيمانه بالله وعلى قدر أدائه للعمل الصالح تكون حياته الطيبة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب ابن سنان الذي أخرجه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المؤمن إن أصابته السراء، الشيء الذي يسره، النعم، الصحة، المال، الولد الصالح، الجار الحسن، إن أصابته سراء شكر الله جل وعلا. لا تحمل هذه النعم على البطر. بعض الناس إذا أصابته النعم يبطر، يغفل عن دين الله، عن ذكر الله، يعصي الله جل وعلا بهذه النعم، يسخرها في غير ما يرضي الله. هذا ليس من المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالحياة الطيبة، ليس من المؤمنين كامل الإيمان الذين يهنؤون بالحياة الطيبة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شيء ضره، مرض، فقر، بلاء، أعداء، صبر، لا يتجاوز، لا يبغي، لا يتسخط، لا يذم أقدار الله ويعترض عليها، لا يصبر. والمؤمن بين سراء وضراء، إما في سراء ورخاء أو في ضراء وشدة، فإذا استعمل هذين الأمرين كان أطيب الناس حياة، جاءته النعم يشكر الله تعالى عليه، يسخره في طاعة الله، جاءه البلاء والضر يصبر، لا يتعدى الحد، لا يتسخط أقدار الله جل وعلا، يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا بهذا البلاء، فإن الله أرحم بعبده، الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فهل الأم تفعل بولدها ما يؤذيه وما يضره؟ أبدا. فالله أرحم بالإنسان من الأم بولدها، ولو ابتلاه أراد به خيرا بالبلاء، فالبلاء الذي كتبه الله له خير له من عدم البلاء، لأن الله تعالى أرحم بالمؤمن.
فإذا كان سيرضى سيصبر على هذا البلاء سيرتاح، سينشرح صدره، والله ستهنأ حياته. أما بعض الناس يأتيه البلاء يتسخط، يتضجر، لا يصبر، فلا هو بالذي عوفي من البلاء، ولا بالذي هو طاب عيشه، ولا بالذي سيسلم من عذاب الله إن أراد الله تعذيبه. أما الذي يصبر ينشرح صدره، يرضى، يطمئن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للخير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالذي يصبر على البلاء ينال الخير الكثير. فهذا الأمر العظيم أعظم أسباب الحياة الطيبة، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. وليكن من هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالشكر من الإيمان، وهو من أكبر أسباب طيب الحياة، لأن الإنسان إنما يشكر الله تعالى على النعمة إذا عرفها ولحظها، أما إذا غفل عن النعم لا يشكرها. ومما يذهب الشكر من قلب العبد أن ينظر الإنسان في هذه الحياة إلى من هو أعلى منه نعمة وأحسن منه حالا، وهذا أمر حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم فهو أقدر، أي أحرى وأولى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا نظر إلى من هو فوقه احتقر نعمة الله عليه، وإذا احتقر نعمة الله عليه لم يشكرها. لكن إذا نظر إلى من هو دونه ينظر إلى من هو أفقر منه، ينظر إلى من هو أشد بلاء منه، ينظر إلى من هو في شدة أشد من حاله الذي هو عليه، فهنالك سيرى نعمة الله عليه، فتحمله تلك الرؤية على شكر نعمة الله. ولذا جاء في بعض الروايات: إذا نظر أحدكم، أي إن حصل منه نظر إلى من فضل عليه في المال أو الخلق فلينظر إلى من هو دونه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال يقول: هذا الإنسان أكثر مالا مني، عنده بيت أحسن من بيتي، عنده أولاد أحسن من أولادي، عنده حال أحسن من حالي. أو إلى من فضل عليه في الخلق: أجمل منه، أقوى منه، أصح منه جسدا. ينظر إليه ويرى عيوب نفسه، إن حصل منه ذلك قال: لينظر إلى من هو دونه. لماذا لينظر إلى من هو دونه؟ حتى تشكر نعمة الله. هذا من أكبر أسباب السعادة، أن يرى الإنسان حاله الذي هو فيه ويقنع به ويشكر الله تعالى عليه. فإنك سترى أيها الإنسان من هو أشد قوة منك، سترى من هو أعلم منك، سترى من هو أذكى منك، سترى من هو أعقل منك، سترى من هو أكثر مالا منك، سترى من هو أكثر جاها وأولادا وخيرا منك. إذا ظللت ترفع بصرك إلى هذا الذي هو أرفع منك متى تشكر نعمة الله عليك؟ لا، انظر إلى حالك الذي أنت فيه.
واعرف قدر نعمة الله عليك، وهكذا انظر إلى من دونك، إلى من هو أسفل منك، حتى تعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليك. وانظر ماذا قال الله تعالى لموسى حين آتاه التوراة والعلم، قال خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الشيء الذي آتيتك يأخذه، لا تطمح فيما مع غيرك، لا تنظر إلى ما بيد غيرك. قال الله لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فيا أيها المؤمن، إن من أكبر الأسباب لطيب حياتك أن تكون محققا للإيمان، ومن صفات المؤمنين شكر الله تعالى عند السراء والصبر عند البلاء والضراء. أيضا من أسباب طيب الحياة والسعادة فيها الإقبال على ذكر الله وعلى العلم، الإقبال على ذكر الله، على طاعته، على حلق العلم والتعليم. ولا يكون الإنسان من أهل الغفلة، فبقدر ذكر العبد لله جل وعلا وإقباله على ذلك تطيب حياته، وهذا وعد الله سبحانه كما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن هذه القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن هذه القلوب بذكر الله جل وعلا. فذكر الله راحة، طمأنينة للقلب، دواء من الهم والغم، زوال للأحزان والأوهام والخيالات التي سيطرت على حياة كثير من الناس، فعاش في هذه الحياة الدنيا في شقاء. والذاكر لله الذي يعيش مع العلم والتعليم أطيب الناس نفسا وأشرحهم صدرا وأهنأهم عيشا، لأن الله تعالى وعد بذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا وعد من الله تعالى، إما يأتينكم مني هدى، هذا الهدى هو ذكر الله، هو القرآن، هو السنة. فمن اتبع هداي، اتبع هذا الهدى، لا يضل ولا يشقى. صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن واتبعه ألا يضل في الدنيا، يعيش على الهدى حتى يموت، ولا يشقى في الآخرة أيضا، ولا يشقى في الدنيا، فلا يشقى، بل هو أطيب الناس حياة بعيد عن الشقاوة. فمن اتبع هداي، عاش مع هذا الهدى، مع هذا الذكر، لا يضل ولا يشقى، فيكون بعيدا عن الضلال، مهتديا إلى الصراط المستقيم، ولا يشقى، بعيد عن الشقاء، هو في سعادة، دائما في سعادة، في راحة، في طمأنينة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن هذا الذكر، ابتعد عنه، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا تشمل المعيشة الضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة،
ظنك. فإذا ذكر الله والإقبال عليه وتعلمه طيب حياة، انشراح صدر سعادة، أيما سعادة. جاء في حديث المسعود عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول فيدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. ذكر الله يزيل الهم، يزيل الأحزان، يبدل مكانها السرور والفرح والراحة وانشراح الصدر. فمن أعظم الأسباب لطيب الحياة ولهناءة العيش في الدنيا وفي الآخرة هو الإقبال على هذا الذكر العظيم، ذكر الله تعالى الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب العظيمة لطيب الحياة ولسعادتها صدق التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. فالمتوكل على الله تعالى قلبه معلق بالله جل وعلا، مهما حصل لا يتكدر، مهما حصل لا يشقى، مهما حصل لا تفارقه طمأنينة القلب، لأن هذا القلب معتمد على الله جل وعلا. الناس بعضهم يخاف من قلة الرزق، بعضهم يخاف من الأعداء، بعضهم يخاف من أمور تحصل له فيضطرب، يقلق، ربما لا يأتيه النوم، ربما أصيب بالحالات النفسية، ربما تسلطت عليه الأوهام والخيالات وجلس يحسب لها الحسابات. ضعيف التوكل على الله جل وعلا. أما المتوكل على الله سبحانه الذي حقق الإيمان بقضاء الله وقدره لا تؤثر في هذه الأمور، وإن ناله شيء من الضيق سرعان ما ينجلي عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا حسبه كافيه. فكلما كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى كلما طاب عيشه، وبقدر توكله على الله جل وعلا واعتماده عليه يطيب عيشه، وبقدر تعلق القلب بالمخلوقين واعتماده عليهم يدخل على العبد الضيق، يدخل عليه القلق، يدخل عليه الهم والحزن، يدخل عليه شقاء كثير. فعلق قلبك بالله جل وعلا، لا تعلق قلبك بالمخلوقين في كل أمورك، واعلم أن ما قضى الله سبحانه وتعالى سيكون، ما قضاه الله سيكون، شئت أم أبيت، عليك أن تبذل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا وليس عليك أكثر من ذلك.
توكل على الله جل وعلا أيها المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. تخاف من الموت؟ ما تموت إلا بقدر الله. تخاف من الفقر؟ ما تفتقر إلا بقدر الله. تخاف من العدو؟ تخاف من شدة ستنزل بك؟ كل ذلك لن يصيبك إلا بقدر الله. فإذا لماذا؟ لماذا تضطرب؟ لماذا تقلق؟ لماذا تنزعج؟ اشرح صدرك، وما قضاه الله جل وعلا سيكون، ما أراده الله تعالى سيقع. رزقك مقسوم قسمه الله، شقاوتك وسعادتك مقسومة قسمها الله، ما ينالك في هذه الحياة الدنيا مكتوب مقدر قسمه الله لك قبل أن تولد. فاشرح صدرك أيها المؤمن، علق هذا القلب بالله. الأنبياء واجهوا أمم، أتظن أن ضعيف التوكل على الله يستطيع يواجه الناس؟ لا والله ما يواجه الناس، يضيق حاله، ربما لا يأتيه النوم إذا خاصمه الناس. أنبياء واجهوا أمم، موسى واجه فرعون الذي كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، واجهه موسى وهو واحد ومعه أخوه ونصرهم الله تعالى عليه. فكن متوكلا على الله. إبراهيم لما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجمع عليه كل المشركين، المشركون واليهود والمنافقون، وهو عليه الصلاة والسلام محاصر مع من معه في المدينة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا كان في غزوة أحد، فاخشوهم خافوا من الناس، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتوكل على الله، فإن توكلك على الله سبحانه ستطيب به حياتك. من جميل ما نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله وغفر له أنه حين خرجت هذه الطائرات التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، قالوا للشيخ ابن باز رحمه الله سمعت بهذا الخبر أن هناك طائرة تمشي بدون طيار وترمي بالدقيقة كذا وكذا من الصواريخ؟ قال تمشي فوق السماء أو تحت السماء؟ قالوا لا شك أنها تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، مهما كان، مهما بلغت قوة من يريد بك خيرا شرا، فالله جل وعلا قوته أقوى منه. فتوكل على الله، توكل على الله في رزقك، لا تهتم لأمر الرزق مقسوم، يقول السبب الشرعي. بعض الناس يصاب بجنون، والله يصل بعض الناس إلى حد الجنون، ضعف إيمان في جانب رزقه أو أولاده أو بيته أو ذريته أو من يتربص به من أعدائه، لا تدري إلا وقد صال في حالة نفسية مرهقة جدا. ضعف التوكل على الله سبحانه. قدر الله سيمضي شئت أم أبيت، فاقنع بذلك وأن ما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون. فإذا هذا من أسباب طيب الحياة وسعادة العيش وهناءته، أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، معلقا قلبه بالله جل وعلا، معتمدا عليه في كل أموره وشؤونه.
أيضا من أسباب طيب الحياة وسعادتها السعي في نفع الخلق والإحسان إليهم، وهذا ملاحظ ملموس أن من سعى في نفع الخلق سواء سعى في تعليمهم أو سعى في قضاء حوائجهم أو سعى في إعانتهم أو سعى في الإحسان إليهم بأي وجه من وجوه الإحسان انشرح صدره وطاب عيشه، وكلما كان الإنسان مقتصرا على حاجة نفسه ولا يأبه بحاجة غيره كلما فاته من طيب الحياة وانشراح الصدر بقدر ما يفوته من ذلك. فمن أسباب طيب الحياة أن يسعى الإنسان في نفع أخيه المسلم، لأن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولأن من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف بين عليه الصلاة والسلام مثلا للمنفق المتصدق وللبخيل الممسك القابض. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان، وفي بعض الألفاظ جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني جمعت يداه بجبة من حديد من صدره إلى ترقوتيه إلى أسفل العنق. قال: فأما المنفق فلا يريد أن ينفق إلا توسعت هذه الجبة حتى تستر بنانه أي أصابعه، وحتى تعفي أثره أي تمسح وراءه. وأما البخيل فلا يريد أن يتصدق أو ينفق إلا لزقت كل حلقة في مكانها، اشتدت عليه القبة، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. تأمل هذا المثل العظيم في الذي يسعى في نفع الناس بالصدقة عليهم ونفعهم، يطيب حاله، ينشرح صدره، حتى إن هذه القبة التي عليه تعفو أثره أي تمسح ما وراءه، حتى وإن عمل الإساءة في أوساط الناس لا يحملون عليه الإساءة ولا ينقمون عليه الإساءة، إحسانه قد مسح إساءته، فيطيب بذلك عيشه وينشرح لذلك صدره ويتوسع عليه. البخيل يريد يتصدق، يريد يعطي، يريد أن ينفق، يضيق حاله، يضيق صدره، فلا تطيب نفسه بإخراج المال ولا بنفع الناس، فيناله من ضيق صدره بقدر حبسه للمال. فإن المال أخبر الله تعالى أنه يعذب به أناس في الدنيا قبل الآخرة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمال قد يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في أنه يتعب فيه، يشقى فيه، يرهقه جمعه، يرهقه خزانته، يرهقه إحصاؤه، يرهقه الحفاظ عليه، ثم يشح به ولا تطيب نفسه لبذله، بل يظل مهموما لإخراج شيء من المال فيعذب بماله في الدنيا. فالسعي في نفع الناس والإحسان إليهم
هذا من أسباب طيب الحياة انشراح صدر. ولذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في نفع الناس على عبادات قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا. لأن أمشي في حاجة أخي، أخي له حاجة أسعى معه حتى أقضي حاجته، أحب إلي من أن أعتكف شهرا. والاعتكاف من العبادات العظيمة، لا سيما الاعتكاف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب طيب الحياة، بل هو من أعظم ذلك، أن ينظر الإنسان لحاضره وليومه الذي هو فيه، ويقطع النظر عن مستقبله الذي يتخوف منه أو عن ماضيه الذي يحزنه. فالماضي فيه أمور محزنة إذا التفت إليه ربما سيشقيك، والمستقبل إذا لم تكن معتمدا على الله جل وعلا وظللت تفكر فيه سيوقعك في الهم والغم والقلق. فكن ابن يومك وعش ساعتك التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالذي مضى فات ولا يمكن أن ترده ولا أن تتداركه، والذي سيأتي غيب لا تدري ما الله تعالى مدخر لك، ولا تدري ما يأتيك في غيب الله، ولكن عش يومك الذي أنت فيه وابذل جهدك وطاقتك واجتهد في أن تحسن في يومك الذي أنت فيه. الذي مضى مضى، لن يرجع ولن يعود أبدا. كل يوم غابت شمسه فلن يعود إليك أبدا، كل ساعة فاتت لن ترجع إليك أبدا. فلماذا تقلق نفسك في التفكير فيما مضى؟ إن كان هناك ذنب فيما مضى فتب إلى الله تعالى منه وارجع إليه واستغفر، ولا تشغل نفسك بالتفكير فيه. وهكذا حاضرك ومستقبلك بيد الله، لا تدري ما الذي يأتيك فيه، فلماذا تجهد نفسك في الخوف من مستقبلك أو الهم والقلق من أجله؟ فالذي حفظك ووفقك ويسر أمورك فيما مضى هو الذي سيحفظك ويوفقك ويسر أمورك فيما سيأتي. وكم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الكثيرة التي كان يقول فيها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم غالبا يكون الهم لما سيأتي للمستقبل، والحزن على ما فات على ما مضى. فهذه حالة يستعيذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام من الهم ومن الحزن، وحذر الإنسان أن يلوم ما مضى من عمله وأن يعترض على قدر الله. ولا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني صنعت كذا وكذا، لماذا ما فعلت تلك الحاجة، لماذا ما قضيت ذلك الأمر؟ هذا شيء فات يا أخي، مضى. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء قدره الله، شيء مضى وانجلى، شيء سبق به قدر الله ووقع، فلا داعي للوم النفس على ما مضى. فمن أعظم أسباب السعادة وطيب الحياة أن ينظر الإنسان إلى حاله. أنا اليوم موجود، غدا ربما أموت،
لماذا أجهد نفسي في التفكير فيما سيأتي غدا؟ لماذا أرهق نفسي وأتعبها وأضاعف عليه الهموم والقلق لما سيأتي؟ أنا ربما غدا ميت،

0: الفراغ هذا اغتنم الفراغ قبل أن تشغل. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ عند بعض الناس قاتل. كثير من يسرق ما سرق إلا بسبب الفراغ. فراغ ما عنده شيء يشغله، فكر بالسرقة. الذي جالس الناس سيئين كثير منهم ما جالسهم إلا بسبب الفراغ الذي ملأ به حياته. حتى إنك وللعجب تسمع بعض الناس يقول: نخرج نضيع وقت. والله هذه الأيام الوقت طويل، فارغ ما عنده شيء، فيتسلط عليه الشيطان، تتسلط عليه الهموم والأفكار، تتسلط عليه الوساوس والأوهام والتخيلات. ولو شغل نفسه بطاعة الله وبما ينفعه لانشرح صدره، لا يأتي عليه الليل إلا وهو مرهق يريد أن ينام، يقضي يومه كله ليس عنده وقت للفراغ، إما في علم أو تعليم أو في صلاة أو ذكر لله جل وعلا أو في زيارة لإخوانه أو جلوس مع من يجلس معه من المسلمين للمناصحة والمذاكرة. فالحمد لله يقضي يومه كله بطاعة الله، ما عنده فراغ. يقتل عليه الخير الذي هو فيه. فالفراغ إن لم يشغل بطاعة الله جلب العبد أو جلب على العبد الشقاء من وجوه كثيرة. وإذا شغل الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى ارتاح العبد وانشرح صدره وطابت حياته في هذه الحياة الدنيا. أيضا من أسباب طيب الحياة وانشراح الصدر، وهو أمر مهم جدا، أن يعامل الإنسان غيره من الناس ويرضى بما فيهم من النقص. فالكمال لله جل وعلا، فمهما عاشرت من أحد ففيه نقص، فوطن نفسك. أن الناس فيهم نقص، حتى إذا رأيت من نقصهم وإساءتهم وخطئهم تقبلت ذلك بطيب نفس. فإن بعض الناس يريد أن يعامله الناس بوجه الكمال، فإذا صدر من الناس خطأ في حقه أو تقصير فيما يتعلق به اغتم واهتم وتكدر وأصابه القلق وذهب عن طيب الحياة. مهما بلغ الإنسان ففي نقص، لن يكمل إنسان. ولذا إذا نظرنا في حديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا إشارة لطيفة، في جليس هو من أقرب الجلساء إلى الإنسان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنه، لا يفرك أي يكره ويمل من كل الوجوه، لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا في الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذه الأمة، يقول: هذه الزوجة أقرب الجلساء إليك، فلا يمكن أن تكرهها من كل وجه وهي مؤمنة. لا، لكن هيئ نفسك أن فيها خصال خير وأن فيها غير ذلك. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يقارن الرأي إساءة، الرأي إساءة، إن رأى خطأ قارن فيما يجد من الإحسان، قارن فيما يجد من الخير، قارن فيما يجده من الصلاح فهان عليه ما يجد من السوء، ما يجد من الخطأ. وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن المعاملة للناس لا يمكن أن تجد الإنسان الذي هو كامل من كل وجه. فإذا أردت أن تطيب حياتك وأن لا يصيبك هم ولا قلق، فوطن نفسك على معاملة الناس بما فيهم من أخطاء مع إصلاحك للخطأ ونصحك في تصحيحه. ولكن
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله،

0: أخرى إذ
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟

0: فوسوس إليه الشيطان قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر ابن محمد ابن جبير ابن مطعم أن محمد ابن جبير قال: أخبرني جبير ابن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقفله من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وقال رحمه الله: باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، سعد بن أبي وقاص، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. والقائل فحدثت به مصعبا هو عبد الملك بن عمير، أي حدثت به مصعب ابن سعد رضي الله عنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر، معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذان بابان فيما يتعلق بالشجاعة وضد الشجاعة، وهو الجبن. فقال: باب الشجاعة في الحرب والجبن، أي مدح الشجاعة وذم الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ولا يكون من إنسان إلا ضعيف القلب مؤثر لحب الدنيا ومتعلق بها، فإن ذلك يحمل الإنسان على الجبن. ومما يدل على مدح الشجاعة هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وأنه نفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما في الحديث الثاني أن يكون جبانا. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا وأشجع الناس، وهكذا كان أنبياء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء واقفون في وجوه أمم مشركة بأسرها وهم بمفردهم حين بعثهم الله، ينالهم الأذى، ينالهم التهديد، ينالهم الوعيد، وهو واحد بين أوساط أناس مشركين يريدون التخلص منه بأي طريق، وهذا يدل على الشجاعة العظيمة. قال: وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، أي حصل فزع وسمعوا صوتا في ناحية المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، وهذا الفرس كان لأبي طلحة، وقال: وجدناه بحرا، أي الفرس، وجدناه بحرا، والمراد بقول بحرا أي واسع الخطى سريع الجري، شبه سرعته وسعة خطاه بسعة البحر وكثرة البحر. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم سبق إلى جهة الصوت، فلم يخرج الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، أليس عليكم خوف ولا قلق. والحديث الثاني الشاهد منه: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، وهذا في ذم الجبن، قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل والكذب وهما مذمومان، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بينما هو يسير جبير بن مطعم مع الرسول ومعه الناس مقفله من حنين، مقفله أي زمن رجوعه، قفل أي رجع، فمعنى قوله مقفله من حنين أي زمن رجوعه من حنين، حين رجع من حنين. فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى أعراب يسألونه المال ويلحفون عليه في المسألة، يظنونه كسائر الملوك أو أنه من أصحاب الأموال والثراء، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شيئا عنده، كلما جاء أنفقه، ولم تضره هذه النظرة من الناس ينظرون إليه أنه من أصحاب المال أو الثراء. وكلما مر في موضع وهو راجع من حنين أحاطوا به يسألون من الدنيا، فكثير من الناس هذه نظرته، حتى من شدة سؤالهم له وإلحافهم في المسألة اضطروا إلى سمرة، أي ألجأوه إلى جهة شجرة، زاحموه في المسير حتى اقترب من هذه الشجرة أو التصق بها حتى خطفت رداءه، أي علق رداءه بشوكها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة، والعظاة الشجرة التي فيها الشوك، نعما أي إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أي إذا قال وفى بقوله، فلا يبخل عليهم ولا يكذبهم. والشاهد منه نفيه صلى الله عليه وسلم الجبن عن نفسه، وقارنه بهذه المحرمات وبهذه الصفات التي من صفات الذم. وفي هذا أن إمام الناس وكبيرهم لا يكون بخيلا، يكون كريما سخيا، ولا يكون كذوبا بل يتحرى السر ويحرص عليه، ولا يكون جبانا بل يحرص على الشجاعة ويكون معها. والباب الثاني في تعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن، يستعيذ بالله من هذا الخلق الذميم ومن هذه الصفة المشينة أن يكون جبانا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، فإن هذا إنما يكون مع ضعف القلب، ضعف التوكل على الله والثقة به، التعلق بالدنيا والحرص عليها، مع ذلك يكون الجبن. قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. وقد ذكر الحافظ أنه كان له من الأولاد 31، 14 من الذكور، أو 14 من الذكور و17 من الإناث، مع أنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم كان له أبناء؟ ها، بنت واحدة وهي عائشة. قال: ويلا يرثني إلا ابنة لي. ثم رزقه الله بعد تلك الحادثة 30. قال الحافظ: وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات أولاد سعد، فذكر من الذكور 14 نفسا، ومن الإناث 17، وروى عنه الحديث منهم 5 الذين رووا الحديث: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أي لأن الاستعاذة منها من الدعاء النافع المهم للإنسان. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. والمراد بدبر الصلاة هنا أي قبل السلام، فإن دبر الشيء يطلق على ما كان منه على مؤخرته منه، ويطلق على ما كان خارجا عنه وليس منه. وسبق أن ذكرنا أن دبر الصلاة إذا جاء ينظر في إذا كان دعاء فإنه قبل السلام، وإذا كان ذكرا فإنه بعد السلام، وذلك لأن قبل السلام هو موطن الدعاء، وهو الموضع الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه بقوله ثم يتخير من المسألة ما شاء، وقال ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أي قبل أن يسلم بعد أن يفرغ من التشهد. فإذا وجدت في حديث دبر الصلاة وما تضمنه دعاء فاعلم أن هذا يقال قبل السلام، وإذا كان ذلك ذكرا من الأذكار ليس في دعاء فإنه يكون بعد السلام. فهذا الحديث هذا دعاء استعاذة بالله تعالى من هذه الأمور، فتكون هذه قبل السلام. كان يتعوذ منهن دبر الصلاة

قالته صلى الله عليه وسلم من الجبن. والحديث الثاني حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قال الحافظ: والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، كسل ضعف الجسد، فتور الجسد، يترك الشيء مع أنه قادر على فعله، هذا هو الكسل. والعجز عدم القدرة، أي يترك الشيء مع عدم القدرة على الأخذ به، هذا عاجز. قال عجز عنه، أي لا قدرة له عليه. وأما الكسل فهو تركه مع القدرة. والجبن والهرم، والجبن السابق والهرم هو بمعنى أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي من كل فتنة في الحياة. ومن فتنة الممات قيل فتنة القبر، وقيل ما يحصل للإنسان عند السكرات، يحاول الشيطان أن يفتنه عن دينه في آخر لحظة من حياته. حتى إنهم ذكروا في قصة موت الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع وهو في سياق الموت يقول: ليس بعد، ليس بعد، وكان كالمغمى عليه، فأفاق فقال له ولده: سمعناك تقول ليس بعد. فقال: إنه أتاني الشيطان فيقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فالأمر بيد الله، قد يزل الإنسان ولو في ذلك الحين. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المحيا ويستعيذ بالله من فتنة الممات، أي يستعيذ بالله أن يفتن في سياق موته. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. والشاهد من الحديث كما سبق استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن. فإذا بوب البخاري على هذين البابين في كتاب الجهاد على ذم الجبن والاستعاذة بالله تعالى منه، ليبين أن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لا يكون جبانا، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج أن يكون صاحبه شجاعا، وعلى قدر شجاعته وإخلاصه لله ينصر الله تعالى به ويقهر به عدوه. فإن العدو إذا رأى من المسلم شجاعة وقوة انكسر وضعف. ولذا نهى الله تعالى عن الوهن وعن الضعف أمام الأعداء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فنهى الله تعالى عن الضعف. والجبن ضعف، الجبن إنما يكون من ضعف القلب، ومثل هذا لا يستطيع الجهاد أو الثبات في القتال. أخ يقول: بماذا يبدأ المصلي، بالتكبير للعيد أم يبدأ بأذكار الصلاة؟ سبق التنبيه، نبهنا عليه في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه يبدأ يكبر تكبيرات العيد ثم يأتي بأذكار الصلاة، وهذا ظاهر ما جاء عن السلف وظاهر فتاوى أهل العلم. وسبق ذكرنا قولا للإمام أحمد رحمه الله أنه حين سئل عن التكبير هل يكبر وهو لا يزال مستقبلا للقبلة أم ينصرف إلى الناس ثم يكبر، أي الإمام، فقال يكبر وهو مستقبل للقبلة، أي يبدأ بأذكار بالتكبير قبل الأذكار. ويقول: الذي يأتي مصلى العيد وقد صلى الإمام هل يقضي الصلاة أم يجلس يستمع الخطبة ويكفي؟
لا يصلي إذا جاء وقر

0: صلى الإمام يصلي ثم يبقى يستمع الخطبة، إن وجد جماعة صلى معهم وإلا صلى منفردا. أخ يقول: ما حكم الذي يقذف زوجته بالزنا، وهل تحل له بعد قذفها بالزنا؟ علي أن يأتي به الشهود أو اللعان يلاعن، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيشهد أربع شهادات إنه صادق فيما رماها به، ثم الخامسة يشهد أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا، أو يأتي بأربع شهود، فبأيهما أتى سلم. وإما إذا لم يأتي بأربع شهود ولم يلاعن فإنه يقام عليه الحد، حد القذف. بقي إذا لاعن لا تحل له، إذا لاعن زوجته لا تحل له أبدا، تصير محرمة عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولا

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون

قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين.

الظالمين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون.

لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

تنتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على رب

قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحي

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما

وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في

يقولون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

مرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إن

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم

أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتين

إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في

لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزنوا.

كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء.

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا ما

من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له. مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا
3: الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. لماذا؟ لأنه جمع بين أمرين، بين القول به والدعوة إليه. والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو له فقط، لأن هذا يقول به ويدعو إليه ويعاقب من خالف، يجبر الناس عليه. الثالث: والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب، لأنه إذا كفر صار وجب عليه أن يقتله، وجب أن يقتله، لأن المرسل يجب قتله إلا أن يتوب فيرفع عنه القتل. وهذه الدرجات التي ذكرها المؤلف واضحة جدا.
2: ومع نعم. هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد
3: يعني الآن الإمام أحمد يكفر الجهمية، عرفنا هذا. وهؤلاء الخلفاء والأئمة يدعون يقولون بالمذهب الجهمية ويدعون إليه ويعاقبون من خالفه وربما يكفرونه، ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو لهم ويترحم عليهم، ولو كانوا عنده كفارا
2: ما دعاهم
3: ما دعاهم ولا ترحم عليهم. فهنا فرق بين تكفير النوع وتكفير العين، وهذا فرق مهم. نعم.
2: وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. كيف هذا الشيخ؟ قال نعم. كفرت بالله العظيم.
3: نعم يعني معناه قلت قول كافر، ولم يرد أنه كفر هو بعينه، لكن كفرت يعني قلت قولا نعم يكفر.
2: وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد
3: هذا قاله الشافعي رحمه الله، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. كيف ذلك؟ أولا لا بد أن نعرف من هم القدرية. القدرية هم الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله لا علاقة لله به، فهو مستقل يفعل بإرادته ويترك بإرادته ولا تدبير لله تعالى فيه. فيقول ناظرهم بالعلم، قل له هل علم الله تعالى فعل هذا العبد أو لا؟ إذا قال لا فهو كافر. ولهذا كفروا غلاة القدرية الأولين الذين قالوا إن الأمر أنف مستأنف، وإن الله لا يعلم من أفعال العبد إلا ما وقع، فإن أقروا به خصم. كيف الخصم؟ أن يقال هل وقع ما وقع على خلاف معلومه أو على وثاقه؟ ماذا يقولون؟
2: إن قالوا
3: لا هو ما أنكروا العلم، ما أنكروا العلم، فيقال لهم هل وقع ما وقع من العبد على وفق معلوم الله أو على خلاف معلوم الله؟ نعم على كلام على الأول. إذا كان على الأول فهو مراد الله، لأنه لا يمكن أن يقع ما يخالف مراده. وإن قالوا بالثاني أنه لم يعلم فهم كفار، يعني انكر لن كفر، يعني غور علم الأولين عجيب سبحان الله. وإلا هذه ما تفعل على بال الإنسان، ربما يقول إذا أقروا أنه على علمه أو على وفق علمه كل سواء، المهم أنهم يقولون لم يقع في إرادتي، لكن هذه الحجة ظاهرة. إن قالوا أنه وقع على خلاف معلومه لأنه غير مراد الله قلنا هذا كفر، وإن قالوا إنه وقع على وفق معلومه قلنا لا بد أن يكون مراد له، وإلا لوقع في ملكه ما لا يريد. نعم.
4: أحسن الله عليكم. ذكرت أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حديث
3: صوت النبي صلى الله عليه وسلم تكفر. إذا قال نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لكن لا أوافق. لا هم ما قالوا الرسول قال حديث الذباب إذا وقع في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، ما أنكروا لأن الرسول قال، يعني لو قالوا قال الرسول ولكن لا نقبل صح يكفرون، لكن يقول بيننا وبين الرسول رجال قد يتوهموا أو أخطأوا أو غلطوا. وحديث الذباب الحمد لله الآن الأطباء المتأخرون شهدوا بأنه مطابق تماما للواقع، وأن الجناح أحد جناحيه في غدة صغيرة إذا سقط انفجرت وأثرت على الشراب، والثاني بإذن الله فيه غدة أخرى تنفجر وتقضي على هذا، ولهذا أمر برمسه. نعم. هل
5: إذا وردنا تكفير عالم العلماء؟
3: إذا وردنا
5: تكفير عالم العلماء السنة برد معين،
3: نعم،
5: هل يلزمنا أن نقول بما قال؟
3: لا، لازم أن نقول بما قال، أن ننظر، لأنه قد يتوهم نفس اللي كفر هذا الرجل، قد يتوهم
5: يكون عكس ذلك.
3: كل ما يلزم أن نكفر إلا ما دل الكتاب والسنة على كفر.
5: بعضهم يقول
3: مأمون. نعم.
5: من كان مأمون
3: نعم.
5: هذا قول يوم أحمد
3: أننا
5: نكفره. هذا قول يوم أحمد.
3: أننا أننا نكفره أو لا نكفره.
5: لا نكفره.
3: ها؟
5: نعم نكفره.
3: كيف الإمام أحمد يدعو له ومكفره؟
5: يقول هذا اجتهاد الإمام أحمد.
3: طيب. أنا أقول لازم إذا قام عندك الدليل أن المأمون كافر فكفر، ولو قال الإمام حدث بكافر، لكن كونه ينسب للإمام أحمد أنه كفره وهو لم يكفر هذا هو الغلط. نعم. الثالث هذا هو محمد خليل، وين الرقاب؟ هذا الثالث. السؤال ثلاثة، هذا الثالث. طيب.
5: الحديث
3: صحيح عند صحيح
5: البخاري ومسلم، يعني مثلا اجتمع العلم على صحته
3: في
5: جملة. نعم. الحديث المنتقدة
3: من المعروفة. نعم.
5: إذا كانت الأحاديث المسلم على صحته وجاء شخص بعقلانية ينفيها ويقول هذا لم تكن، إذا انفتح هذا الباب يعني يقول كل واحد يتعرض لصحيح عند الناس، فكيف يكون الرادع لهؤلاء؟
3: الحمد لله الرادع لهؤلاء أنه ما من إنسان يتكلم في إبطال حق إنا سخر الله من يرد قوله عليه، وهذا هو الواقع الآن. نعم.
2: وسئل أحمد عن القدري هل يكفر؟ فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية، وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه، قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيها.
3: هذا حق، يعني من لازم من قتل الإنسان الداعي إلى بدعة أن تكون بدعته مكفرة، لأنه قد يقتل الإنسان لكف شره، فإن صاحب الشر كالصائم إذا لم يندفع عليه بالقتل وجب قتله. ثم أيضا شيء آخر لا يلزم من القتال جواز القتل، وهذه مسألة ثانية. ولهذا قال العلماء إن الأذان والإقامة فرض كفاية، ويقاتل أهل بلد تركوهم ومع ذلك لا يحل قتلهم، يعني لا يحل تجيب واحد من أهل البلد وتقتله تقول لأنكم تركتم الأذى، لكن قاتلهم حتى يؤذن ويقيم، كما في قوله قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وما قال الشيخ رحمه الله أظن إن شاء الله واضح. لا بد للتكفير من شروط، الأول أن يثبت بالكتاب والسنة أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر، ونحن تبين لنا أن المكفرات إما أقوال وإما أفعال وإما تروك، فمثلا لو قال قائل إن اللات حق والعزة حق ومات حق، هذا كفر بإيش؟
2: بالقول.
3: أو قال إن الله ثالث ثلاثة، أو سخر بالله أو آياته أو شرعه أو رسوله، كل هذا كفر بالقول. يكفر بالفعل مثل أن يسجد للصنم المصنوع وغير المصنوع، يسجد لصنم من صنعه وجعله ربا، أو غير مصنوع كأن يسجد لشجرة أو نحو ذلك، هذا يكفر بالفعل. يكفر بالترك مثل ترك الصلاة، هذا يكفر كما دلت عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة. يكفر أيضا بالجحد، والجحد ترك، لأن جاحد ترك الإقرار. إذا جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جحد بعضه فهو كافر. فلو جحد آية من كتاب الله كفر، حتى لو أقر بكل القرآن إلا هذا فهو كافر، لأن الإيمان ببعض الشريعة دون بعض لا يستقيم أبدا. بل إذا كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالجميع. ولذلك نقول إن الضابط للردة هو دائر بين شيئين، إما تكذيب وإما استكبار. كلام الشيخ رحمه الله يعني في هذا الموضع واضح، لكن قد مر علي في كلامي في الفتاوى أن عوام الروافض لا يكفرون، عوام الروافض لا يكفرون، لكني طلبته ولم أجد. فإما أن يكون ذاهلا وأنه مر عليه في غير الفتاوي، أو ما أدري، أو أني مليت من المراجعة وكليت وخليت. نعم، تعليق على كلامي هذا ولا سؤال جديد؟ لا أصل. فلذلك لو أن 37 نفرا منكم كل واحد أخذ مجلد وتتبعه صفحة صفحة وسطرا سطرا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ونقطة نقطة وتشكيلا تشكيلا لكن هذا طيب.
6: أنا الأول أسأل.
3: نعم
6: الأول
3: المجلد الأول طيب زين. ها؟ لا الاستفادة ما تستطيع ولا بشرطية. تصفوا وشوفوا كلام الشيخ على الرافضة وعدم تكفير عوامهم، هذا هو الموضوع، عدم تكفير العوام من الرافضة. طيب فيها الفتاوى الكبرى بس أظن ها؟ ها؟ منهاج؟ والله عاد ما ادري، منهاج السنه كثير. ها؟ عشره؟ طيب ها؟ ايش؟ 12 مجلد. انا عندي مجلدين في اربع اجزاء منهاج السنه الطبعه القديمه. خلوا من اللي قاله بهذا الحمد لله، والا لما ان شاء الله رد ثاني. طيب نخلي بكره الاثنين
6: الثلاثة
3: يعني يوم الاربعاء
6: يعني يوم واحد بس.
3: ها؟
6: يوم واحد؟
3: لا يومين. كيف اليوم ثلاثة؟ اجل يوم الخميس ان شاء الله. ها؟

0: أو أن على عاده كم ساعة توقيت الزواني؟ كم ثلث؟ لا معنى معنى وقت. نعم.
1: نرى أن علماء يعني يكفرون من أنكر
0: يعني كلمة واحدة من
1: القرآن الكريم، يقول أنه كافر. لأنها سببت في بتوعر.
0: نعم.
1: طيب شكل ماذا علماء ما يكفرون من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: كيف؟
1: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في من المسلمين ما ينكرون هذا ومجيء عيسى عليه السلام آخر زمان. وبعض الأشياء الغيبية ينكرونها وأنها ثبتت عن طريق تواتر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكفرون من أنكر شيء كلمة واحدة في القرآن الكريم ولا يكفرون من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني يكون هناك تأويل مثلا أو عدم ثبوتها عندها أسباب الذي ذكر شيخ الإسلام، لكن القرآن ما في إشكال.
1: هل ما ثبت بتواتر كيف في إشكال؟ لا
0: يعني ما ثبت بتواتر يقيني. ربما ما ندري. نعم.
2: طلاب
0: غير من المنقسمين
2: الى الالتزام يتسرعون بالحكم بمجرد ان الشخص يخالف في مساله الاعتقاد، تبين معنى في الدروس هنا في الواسطيه والمتطوعات ان في بعض المسائل الاعتقاد اختلف فيها اهل السنه.
0: اي نعم.
2: ولا تكفر فيها احد من الاخر. فيعني نريد ان نشرح لكم الله ما هو الذي الشيء الذي يخرج به الشخص من مسمى اهل السنه والجماعه حتى يكون ضابط عامل يرجع اليه الله بالعلم.
0: وسلمك الله. الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة نوعان، خروج مطلق ومطلق خروج. فمطلق خروج معناه أنه يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، فهنا لا يجوز أن نقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، بل نقول في هذه المسألة كالاستواء على العرش، فإن بعضهم ينكر الاستواء على العرش ولكن لا ينكر العلو ولا ينكر بقية الصفات. بعضهم ينكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولا ينكر الصفات المعلومية، فلا يجوز أن نصفه بالخروج المطلق، بل هذا معه مطلق خروج، ونقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في كذا، يجب أن نقيد. نعم
3: شيخ بارك الله فيكم. الفرق التي ابتلي بها المسلمون اليوم مثل فرقة الإخوان والتبليغ وما أشبه ذلك من فرق، هل مثل هذه لا يزالون في منهج السلف منهج السنة والجماعة أم أنهم يقال خرجوا أم أنهم خروج مطلق خروج؟
0: لا ما خرجوا، لكن مطلق خروج في بعض المسائل.
3: بعض المسائل.
0: نعم. نعم يا سليم.
4: الرافضة يا شيخ خالفوا شيء بين، يعني ما هو شيء
0: صحيح. نعم صحيح.
4: أول ما يكون إنهم قالوا خان جبريل خان بلا معنى مرسل العلي وهو نزلها على محمد. ثاني يكفرون بعض عمر رضي الله عنهم وأرضاهم وعائشة، هذا يا شيخ هم الرسول صلى الله عليه وسلم شهدهم بالجنة ومطلع فضلهم على الأمة كلها. والثاني إنهم باعتقاداتهم اعتقاد يعني بين اعتقاد إنهم من اعتقادهم غير مخالف للسنة ومخالف للجماعة. هذا شيء كلها ما يغبي على عام ولا على عام.
0: صحيح. لا غلاتهم يعني يقولون قولا شنيعا، يقول يدبر الكون أئمتهم ليس رب العالمين. مشاكل.
4: هناك واحد شيخ عنا واحد صادم سيارتين وحاضر ويوم واحد منهم راضي يوم من صدم السيارتين ويبعد يدي على يدي على يدي يا علي يا علي
0: الحياة والموت. الحياة والموت. يعني أنا أسمع مثل دولة يدعون عند الشدائد علي بن أبي طالب.
4: حكاني
0: فيها إنسان ما يبين. نعم يا عبد الرحمن.
5: ماذا يفهم الإنسان أنه مبتدع؟ هل إذا فعل بدعة أو إذا دعا إلى بدعة؟
0: كل من تعبد لله بغير ما شرع فهو مبتدع، لكن لا يعطى أحكام المبتدع حتى يبين

0: الحق، وذلك لأن هذا المبتدع والذي تعبد الله بغير ما شرع قد يظن هذا هو الحق، فنقول هو مبتدع في ظاهر الحال ونحكم عليه بأنه مبتدع حتى يتبين لنا ما يمنع أن يصف بهذا.
1: هذا المبتدع خفي عليه الحق في أول الأمر،
0: نعم،
1: يكون هو رئيسا على الدعوة إلى البدعة ويكون صانعها ومثقفها، فيكون هو رأس الأمر، كل من جاء بدليل ما رأى أنه يعني له حق
0: في
1: ما رأى
0: أنه
1: بين له الحق.
0: هذا معاند، يعتبر معاند، وإذا كان معاندا فإذا كانت الخلافة قوية قد يعامل بأشد العقوبات، وإذا كان المسألة ما هنا خلافة قوية فكما يقال يستأسد الهر إن لم يوجد الأسد، فهمت؟
1: ذكرنا من واحد الشيخ الإكراه،
0: نعم،
1: هل هي فله ضابط وهل إكراه وهل يكون إكراه يمنع
0: الكفر؟ إيه نعم، الإكراه أن يقال له إما أن تفعل كذا أو قتلناه، وهو على حسب المكره عليه، هنا شيء لو هددوه بالضرب لكان إكراها، وهنا شيء ما يمكن يبيحه إلا القتل أو الحبس المؤبد كما يقولون أو ما أشبه ذلك. نعم
2: شيخ، أنت كثير خرج على المسلمين بالتكفير وكفروا حتى أهل السنة، وأتبع ذلك بأفعال كالدخول على المساجد وتكفير المسلمين لأنهم يقولون بتكفيرهم، هل هؤلاء يكفرون؟
0: ما أدري، إذا ما أظن ما وراء هذا شيء من الذنب، ما وراءها شيء، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين في مساجدهم، وش أكبر من هذا؟ تصحيح؟ ها؟ عندي 29 ولا 29؟ 19. طيب جزاك الله خير، صح
3: صفحة
0: كم شيخ؟ عندي خطية
3: نسخة تحت.
0: نعم زي لا ايش معاش مياه احسن ايه احسن. نعم ها؟
3: من مشرع القوانين الوضعيه،
0: نعم،
3: كفر مطلقا لانه طاغوت شرع للناس
0: قوانين
3: ودعاهم
0: لطاعته. هذا اذا علم الحق وقال انه لا يصلح الناس الا هذه القوانين المخالفه للشرع فهذا كافر، لكن اذا لم يعلم الحق ولبس عليه يكون كغير من المتاولين. نعم، ولو كان ايش؟ هنا نعم كل واحد، لانه قد يسر القوانين يظن انها لا تخالف الشرع، لان المصالح المرسله الذين يقولون بها وسعوها جدا، حتى اجازوا الربا اذا كان الاستثمار لا لا لا الاستغلال. المشكله. نعم يحيى. نعم ظاهر كان الشيخ الإسلام حتى رؤساء، لكن المذهب اللي استقر عليه مذهب الحنابلة أن الداعية المجتهد اللي غير مقلد يكفر. نعم نعم
4: يقول لأن كتاب يحيى بن يحيى كتاب الحيدة يعني ذكر فيه مناظرة كثيرة في الحق، وذلك فارق المؤمن واقتنع بقول عبد العزيز بن يحيى الذي يعني ناقش بشرى النبي، فلماذا حينئذ لا يكفر مع بيان الحق له على هذا الوجه؟ فإما يعني بأحد أولا إما أن يكون أنه كافر بالنسبة للكتاب أو أنه كتاب مشكوك
0: بالنسبة للكتاب. لا، هو الكتاب مشكوك فيه، كثير من الناس ينكر هذا الكتاب. ما تجي الكنان. نعم.
3: الذين يشرعون قوانين خالف المعلوم من الدين بالضرورة.
0: نعم.
3: يعني يشرع قانون في إباحة الزنا، إباحة شرب الخمر، ليس من الأشياء المصالح المرسلة.
0: لا لا، هذا حتى لو ما شرع قوانين، إذا قال إن الزنا حلال هذا كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف. لا، ما هو هذا الحال. هل تظن أن يوجد في قوانين دول مسلمة إن الزنا حلال؟
3: موجود شيء
0: موجود؟ إن الزنا حلال؟
3: حلال.
5: ويعاقبون من
3: يعاقب القوانين ينظرون عملية هذه الفاحشة، أما بالنص أنه حلال ما في، إنما قوانين ينظمون فيها يعني هذه الفاحشة ويكون لها نظام واتجاه معين وأوقات معينة وأماكن معينة وهكذا.
0: يعني استحلال، يفعلون فعل المستحل لكن لا يصرحون.
3: لا يصرحون.
6: الله عنك. يعني يقولوا إن زنت المرأة على فراش زوجها له الحق أن يطالبها ويحاكمها، وإن زنت على غير فراش زوجها فليس له
0: الحق. فهي حرة. هذه الإباحة. لا بس لازم تراجعون هذا صحيح ولا لا.
7: أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع.
8: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم تزيين المساجد بالزخارف والبوية الحمراء والصفراء؟
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا
3: بسم الله الرحمن الرحيم
2: مباركا فيه. أما بعد، فهذا الفعل من المنكرات، لأنه تشبه بالنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتزخرفنها كما زخرفها أولئك، أو قال كما زخرفوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، وقال عمر: أكن الناس ولا تصفر ولا تخذر، أو قال تحمر، معناه أنه لا يجعل فيها ألوانا، وإنما يكنه من الحر والقر. فهذا هو الصواب في بناء المساجد التي يراد بها وجه الله. أما التباهي فيها فإنه من التشبه بالنصارى في كنائسهم. قد قالت أم سلمة، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وما فيها من التصاوير، جعلت تصف ما فيها من التصاوير. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. زخرفت المساجد ملهية، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعظام، فلما فرغ خلعها وقال: اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومعنى ذلك أنها فيها بعض الزخارف ملهية، فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لسبب أنها شغلته في صلاته. المساجد بنيت لذكر الله، ما بنيت للمناظر والتباهي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد بيوت الله، تنزه عن اللهو وعن مشابهة البنايات الدنيوية. المساجد عظمتها هي ذكر الله عز وجل، وبناؤها وتشييدها بناؤها بذكر الله، وما عمارتها ذكر الله. ومما ذكر البيحاني رحمه الله متعلما مما يصنعه بعض الناس في المساجد، ظانين أن هذا من تعظيم شعائر الله، وليس كذلك. قال: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا قال وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. غالبا تجد هذه المساجد العامرة المشيدة يؤذن المؤذن والإمام وقليل معه شوية من الناس. والله أخبرنا أن القبة مع مسجد صغير من الداخل مكلفة 8 مليون سعودي، القبة هذه التي في الوسط عن نجفة، هذه التي يطرحون فيها نجفة كبيرة، وشيء من الزخارف داخل المسجد تدخله تقول كم مكلف هذا؟ يعني 8 مليون، هذا مبلغ كبير، ومن الداخل مسجد صغير ما فيه إلا تلك القبة والنجفات، 8 مليون. هذه 8 مليون يبنى بها عدة مساجد بغير زخارف وبغير منارات وبغير تلاعبات شيطانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. وهذا دليل على أن بناء المساجد ولو كانت متواضعة فيها تلك الأجور، أما الزخارف وكذلك ابتغاء الثناء لأنه بنى بلغ كذا وكذا من الأموال فيه وجعل المنارة تعدل قيمتها قيمة المسجد وغير ذلك، هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله.
1: يقول السائل: هل يبدأ الطالب في حفظ الأحاديث برياض الصالحين أم بصحيح مسلم؟
2: البادئ أنصحه أن يبدأ برياض الصالحين، يتتلمذ عليه كتاب سهل، حيث أنه مثلا يبدأ بكتاب الإخلاص، يحفظ تلك الأحاديث مع الآيات المذكورة ويتقنها، ويجد خيرا، يعني يفهم شيئا، ثم يليه الباب الذي يليه والذي يليه والذي يليه، باب بعد باب وأبواب مختصرة، بعض الآيات وبعض الأحاديث في الباب، وشيء من التعاليق اليسيرة على الأبواب وعلى الأحاديث، يعني شروح مختصرة بأبواب، يعني على كلمات بعض الكلمات فيها. هذه عبارة عن تدرج في العلم. صحيح مسلم نعم أنه كتاب عظيم، لكن قد تتعب في الأسانيد، وقد تدخل في أحاديث في الطهارة والصلاة وإلى آخرها ترتيبا فقهيا قد لا تحسن فهمه في بداية طلبك. أما هذا التربية، رياض الصالحين كتاب مواعظ، والبادئ يحتاجها، يتهذب يتربى، بادئ يحتاجها، ينفع نفسه وغيره إذا حضر مجلسا، إذا حضر مجلسا قد يسرد لهم أحاديث التوبة، باب التوبة مثلا، باب الإخلاص، ويأخذ منه يلتقط منه أحاديث، وهكذا أيضا بعض الخطابات ينتفع به. كتاب الصالحين، كتاب رياض الصالحين اسم على مسمى، ابدأ به. والنووي اشترط فيه الصحة كما اشترط في 40 النووية الصحة، كما ترى في مقدمة كتابه الصحة أو ما يقاربها من حسن ونحوه، ما وفى بشرطه في كل حديث، لكن كل ما ذكره، جل ما ذكره صحيح، والقليل جدا الذي ينزل عن رتبة الصحيح لغيره أو لذاته، لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره، القليل جدا على الأصابع، قليل جدا، أو لا يندرج تحت أصل، يعني أن هذا قد يحصل. فما كان اصطلاحه في رياض الصالحين كاصطلاحه في الأذكار، الأذكار سلك فيها مسلك ما إذا قال أبو داود سكت عنه أبو داود ذكره على أنه حسن، وما سكت عنه فهو عندي حسن، هو عنده حسن لكن قد يكون غير حسن عند غيره، فوقع له في الأذكار، بل وتوسع وقع له في الأذكار جملة أحاديث ضعيفة، جملة كثيرة ما هي سهلة. أما رياض الصالحين كتاب نظيف في الجملة، الضعيف فيه يسير، فهو كتاب مأخوذ، نعم بعض الأحاديث ربما كتبها من حفظ فوهم، وهذا لسهل، هذا الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجلي أضمن له الجنة، وهكذا جملة أحاديث وهم فيها لأن الظاهر كتبها من حفظه أو كتبها مثلا من بعض المصادر غير الأصل، فهذا هو، هذا كتاب تربية. وددنا أنه يدرس ويعلم ويحفظ للبادئين بابا بعد باب للبادئين، وهذا الذي كانت قررته المملكة، يعني أو وزارة هناك على أهل المساجد، أن يقرأ على أهل المساجد بعد صلاة العصر من رياض الصالحين، واستمر على ذلك الأئمة في مساجدهم كلها بعد الصلاة، بعد الصلوات، إما بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر غالبا، يقرؤون على المصلين من رياض الصالحين، حتى إن شرح رياض الصالحين للعثيمين هو من هذا الباب، هو من تلك القراءة التي كان يقرأها، لكن شرح عالم، بينما شروح غيره قد تكون دون ذلك، أقصد بعده. وهكذا أيضا شرح الشيخ بن باز رحمه الله عليه السلام من هذا الباب، وقد ذكروا أنه قد دعاه مرة الملك يعني لبعض الأمور، فدخل عليه وزاره وتحدث معه وحضرت الصلاة، وربما كانوا قاصدين أن يصلي عندهم، فاستأذن وقال عندي درس، والدرس هذا يستغرق للمصلين بعد الصلاة الذين يبقون نحو 10، قليل جدا في مسجده بعد الصلاة، ومع ذلك حرص عليه، ما تخلف عنه من أجل جلسة مع الملك أو بجلسة في كذا، بل صلى في مسجده من أجل أن يلقي درسه القصير مع العدد اليسير. هذا لتعلموا أهمية العلم عند العلماء ونشر العلم عند العلماء على قليل أو كثير، وأيضا الاستمرار فيه. وخرج شرحه، شرح مختصر تقرأون فيه، شرح مختصر جيد على مستوى العامة، واختيارات جيدة فيه، كلام طيب مطبوع، أعني بذلك كتاب تربية، ولهذا عني به، اعتنى به الناس حفظا، اعتنى به الناس شرحا وتعليقا، اعتنى به الناس. لماذا؟ ما هو من أجل أنه مثل صحيح مسلم، هو ما يأخذ من صحيح مسلم، من صحيح البخاري، من السنن، ما يرى عنده صالح للباب، ما هو من هذا، لكنه كتاب جمع بين الوعظ، وجمع بين الأحكام، وجمع بين يعني كذلك الترغيب والترهيب، وجمع بين الوعد والوعيد، وجمع بين مسائل كثيرة. أنا من فضل الله عز وجل من هو من أول ما بدأت فيه وحفظت ما يسر الله عز وجل، حفظته أو يعني ما يسر الله عز وجل، ومع ذلك أصطحبه في أسفاري، إذا سافرت أحطه في الشنطة، إن وجدت فرصة وجدت جلسة مع بعض إخواننا أخذت منه وجعلنا إخواننا يقرأون وأنا أشرح منه، لأنه سهل تأخذ لك صحيح مسلم معك لأنه تشرح فيه واسع ومتع، أقصد التعب تحتاج إلى توسع، وصحيح البخاري وكذا، لكن هذا سهل، احفظ منه حديث، يعني يحفظون حديث تشرح لهم أو حديثين، وإذا به نافع اصطحبوا معي، كتاب طيب هذا الذي أراه، صحيح مسلم لا شك أنه أصل الأصول، أجمع المسلمون على تلقيه بالقبول بعد البخاري، هو البخاري صحيح البخاري، إنما القصد أن هذا للبادئ مثل 40 نووية ورياض الصالحين أمثال ذلك،

0: باب، والباب القصير أضف إليه ما كان من بابه وإذا به خطبة. واعتبر أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يديه، اعتبر أنه كتاب خطب، كل جمعة خذ لك منه باب، خطبة في التوحيد، خطبة في تحريم الذبح لغير الله، خطبة في كذا، كل خطب. وقد فعلوا ذلك، هذه كتب خطب، كتب مواعظ، كتب علم، ما أنها توحيد، ما أنها علوم، لكنها مفيدة. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
1: يقول السائل: بماذا يبدأ الطالب في دروس العقيدة والتوحيد؟
0: يبدأ بما يسهل عليه، يبدأ بما يسهل عليه، يتدرج في العلوم بما يسهل عليه. مثلا فلامية شيخ الإسلام مطعون في ثبوتها إلى شيخ الإسلام، لكنها تضمنت عقيدة صحيحة. لامية شيخ الإسلام بعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها، بغض النظر عن ثبوتها وعدمه، المذكور فيها معتقد صحيح. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محرر في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، إلى آخرها، كلها جيدة في عقيدة السلف، فهي طيبة. لو بدأ بها مثلا عوام الناس وأشباههم، يحفظ تلك الأبيات اليسيرة، يحفظ بيتا بيتا، كل يوم بيت واحد فقط لعوام الناس، ما تراكم عليه ما لا يطيق، بيت واحد اشرحه وهذبه هكذا، ثم البيت الثاني ثم الثالث، سيجد خيرا. لا توسع له الشرح، عوام الناس لا توسع عليهم الشرح، تراكم عليهم ما لا تحتمله أذهانهم، ولكن فهمه المتن وفهمه وعلق عليه بتعاليق آيات وأحاديث حتى يسهل عليه ذلك ويفهمه، وبعده كذلك غيره كذلك وهكذا. ويبدأ كذلك أيضا بالأصول الثلاثة وأمثال هذه التي هي من بابها، فهي كتب جيدة مثل هذه البدائيات الواسطية، آية وحديث، تعتبر من مختصرات كتب العقيدة الواسطية، من مختصرات كتب العقيدة، ومن السهولة بمكان، ولله الحمد.
1: يقول السائل: رجل يقوم على أيتام في بعض الأوقات وليس على الدوام، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟
0: هو ما يلزم أنه ما يدخل تحت هذا الفضل وهذه البشرى إلا من داوم على ذلك حتى يموت، ألزم. ولكن إن كفل يتيما، إن كفل يتيما واعتنى به حتى مثلا نفعه الله، أو فهذا هذه بشرى لو كفله مثلا في سنة واحدة أو حتى بلغ مثلا عدة سنين ثم انقطع ذلك، فلا يلزم مداومة ذلك حتى يدخل تحت هذه البشرى أن يستديم هذا. وإن استدام ذلك فهنيئا له، أجره أكثر. لكن من تيسر له أن يكفل يتيما له أو لغيره، يتيم كأن يكون اليتيم قريبه، اليتيم قريبه مثلا هو قائم عليه وهو راعيه، فهو كافل يتيم. وإن كان هو مسؤوله وليس له راعي غيره كافل يتيم. أو كان بعيدا مثلا ويكفله تحت رعاية أمه بعد موت أبيه، ويعطيه المساعدة الشهرية ذلك، يعني ذلك البيت الطيب، بحيث يكفله حتى يكفله مثلا حتى يكبر، يكفل ذلك اليتيم أو أكثر من يتيم ذكرا كان أو أنثى حتى يقوم على ساقيه ويقوم بشؤونه، يزول عنه اليتم، فإنه كافل يتيم. رعاه أو علمه أو قام عليه أو ترى رباه كافل يتيم. أو كذلك أيضا أطعمه وسقاه وكساه ورعى ماذا، ولو كان عند أمه أو عند بعض أقاربه الذين يقومون عليه، فهو كافل يتيم. فكفالة اليتيم لا تختص بأن يكون في حجرك، في حجرك، ولا كذلك تختص بالإنفاق المالي، قد تعم ما يتعلق بالتربية والتعليم والتهذيب، وكذلك أيضا حسن الخلق وما كان من ذلك كلها. فإن كفله من جميع جوانبه فهنيئا، وإن كان من بعض

0: جوانبه دخل تحت هذه البشرى.
1: يقول السائل: رجل كبير السن مرض واستمر معه المرض سنة كاملة حتى مات، وهو مريض ولم يصم رمضان الذي مر عليه في تلك السنة لا أداء ولا قضاء لاستمرار المرض معه حتى الموت، فماذا على أوليائه؟ هل يصومون عنه أم يطعمون؟
0: من مرض مثلا من أول رمضان، دخل رمضان وهو مريض واستمر مرضه حال كونه عاجزا عن الصيام، فمات أثناء رمضان أو بعد رمضان ما تمكن من الصيام، ما شفي حتى يتمكن من الصيام، فإن جمهور العلماء والحال هذا يرون أنه ما تمكن، أنه لا يلزم القضاء عنه. أما شيخنا رحمه الله وجماعة من أهل العلم فيستدلون بعموم صام عنه وليه، وأنه من مات وعليه صوم هذا مات وكان حقه أن يصوم، أو من المكلفين ومن شأنه أن يصوم إلا أنه عاجز، الأبرأ والأفضل أن يصام عنه، الأبرأ للذمة أن يصام عنه. وإلا فالجمهور كما سمعت ما يلزمون بمثل هذا الذي استدام مرضه حتى مات، إنما من مرض ثم شفي فتمكن فعجز يصام عنه لأن انعقد ذمته على ذلك، والأول أورع وأبرأ للذمة.
1: تقول السائلة: لقد قمت بالتسجيل في موقع فينتد لبيع الملابس لشراء قطعة من الملابس.
0: تسجيل فين؟ في أي موضع؟
1: في موقع فينتد لبيع الملابس لشراء قطعة من الملابس، وهم يوجبون على المشتري دفع رسوم حماية المشتري بالإضافة إلى السعر الذي حدده البائع، ويعتمد مقدار هذه التكاليف على سعر الطلب، وهذه التكاليف هي مسؤولية المشتري وليس البائع الذي لا يقوم بتحصيل هذه التكاليف، وتغطي هذه الرسوم المشتري في حالة حدوث خطأ في السلعة التي تم شراؤها، أو إذا تم استلام السلعة تالفة، مما يسمح له بإعادة السلعة إلى البائع مجانا، ولكن أيضا مع إمكانية استرداد قيمتها. هل رسوم حماية المشتري هذه مماثلة للربا؟
0: معناه أنه باع بيعا بمبلغ كذا وكذا ثم زاد ما يسمى بالرسوم، هذا بيع تضمن بيعا وشرطا، اشترط عليه رسوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. نعم.
1: تقول السائلة: امرأة أسلمت في بلد كفر وليس لها محرم من المسلمين، ثم تزوجت برجل مسلم يصلي لكنه ليس بملتزم، وأنجبت له بنات، ثم طلقها، وبعد فترة تعلمت مزيدا من الدين وأرادت الهجرة، فأخذت البنات بدون أن تخبر الأب، لأنه لو عرف لمنعهن. هل هذا الفعل جائز مع العلم أن الأب يريد البقاء هناك؟
0: الجواب: هي مرعية وبناتها مرعيون، كلكم راع نسل رعيته، وهو الراعي الأب، فكونها تأخذ البنات بغير إذنه وتشرد بهن باعتبار أنها تريد أن تهاجر بالبنات بغير إذنه وما كان من ذلك، هذا تصرف خاطئ في نفسها، بحيث أنها ما خالعت فذهبت بغير إذنه وهي ما تزال في عصمته، والمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، تصرف خاطئ في بناته بغير إذنه وهو الراعي. نعم، طلقها. وكذلك إذا كان مثلا بطلق الرجعية، أما إذا كان البائن سهل، ولا يجوز لها أن تأخذ أولادها بغير إذنه، هذا تصرف فيه نظر، ولو كان الهجرة إذا طلقها لها أن تهاجر بنفسها، أما الأبناء فلا بد من رضا الأب، لا بد وهو والحضانة بعد زواجها أن تزوجت إليه، وإن لم تتزوج فهي أحق، لكن أحق لا أنها تشرد بهم فيتضيعهم عليه وتبعده عن صلة أبنائه ورعاية أبنائه، هذا شيء من الظلم. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز حضور الولائم التي فيها المنكر لكن يكون المنكر بعد الوليمة ووجبة الطعام بعدة ساعات؟
0: إن حضر للإنكار فذاك خير، حضر ينكر فهذه دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد ينصحه ينكر عليه، وإن حضر لغير إنكار حضر الوليمة وهو يعلم أنها في ذلك العرس منكر وما أنكر، فهذا يتضمن ويعلمه، وهو يعلم مثلا يتضمن الإقرار والتكثر به، فيقال حضر وليمتنا فلان بن فلان بن فلان أو الداعي فلان أو شيء من ذلك، وكان عندنا كذا ما نصحنا، فإذن أنتم أيها الناصحون تشددون، فيكون ذلك فيه إقرار، ولو لم يكن في وقت، غالبا أن الناس وقت الطعام ما يقولون طبلوا، إحنا نأكل نتطبل، أن الناس وقت الطعام ما يطبلون ويزمرون، وكذلك أيضا يغنون يقولون تغني وإحنا نأكل، هذا غالبا أن وقت الطعام يهدؤون، فإذن هذا إقرار، ولو كان في غير وقت الطعام، في غير وقت المعصية، لا تذهب إلى وليمة فيها معصية حصلت فيها معاصي وحصل كذا، كإقرار يكون يتضمن الإقرار لها، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مر الكرام إلا إذا كان على سبيل النصح، وإن لم يكن هناك نصح فلا تذهب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يصاب الإنسان بأكثر من عين في جسده؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب نعم، كما أنه يصاب بأكثر المرض، يعني يصاب بصداع، يصاب بحمى، يصاب كذلك أيضا بمغص في البطن، يصاب بآلام في المفاصل، يصاب بعدة أمراض، فلا مانع من أن يصاب بأكثر من مرض من طريق العين، فإن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء الواحدة أو أكثر، فلو رآه هذا فأعجبه أو سمعه فأعجبه فأصابه بعين، لا يمنع أن آخر لو رآه أو سمعه فأعجبه أن يصيبه بعين كان عيانا أو لم يبرك، فلا مانع من أن يصاب بأكثر من عين، كما أنه ربما يصاب بأكثر من مس. وكم ترى من الناس من عنده مس مثلا يعني بسبب كذا أو صرع بسبب كذا، وأكثر من شيطان يكون فيه جني، هذا لا مانع منه الأدلة. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز تمني الموت وسبب ذلك محبة الله والشوق إلى لقائه مع أننا مقصرون ولكن نتمنى ذلك؟
0: الجواب لا، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وسائر الصحابة لا يتمنون الموت وسمعوا هذا النهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، قال: إن طول عمر المرء المسلم المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. حتى وإن كنت محبا للقاء الله، لكن طول عمرك وأنت على هذا الحال خير لك، إلا إذا أحدقت بك فتنة لا يعني ترى أنها ربما تهلك دينك، تتلف دينك، تضر دينك، في هذا الحال لك أن تقول احيني ما دامت الحياة خيرا لي، واتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذا أيضا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والموت خير للمؤمن من الفتنة. فيجوز جوازا أن يتمنى الموت في حالة رؤية اضمحلال الدين وضعف الدين منهم والخوف على نفسه من الزيغ، يعني من الزيغ. أما غير ذلك، أما لضر نزل به أو لغير ذلك فلا. نعم.
1: يقول السائل: من قائل هذه الكلمة ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه؟
0: مرت بنا أبي الدرداء في قصة أهل قبرص، لما فتحت قبرص وجعل يعني الناس يعني السبي، حصل سبي كثير، اعتزل أبو الدرداء يبكي، قال له جبير بن نفير: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ونصر فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الناس على الله إنهم عصوا، بينما هم أمة ظاهرة لهم الملك، عصوا الله فانظر إلى ما صاروا. ثابت عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
1: يقول السائل: ما حكم تصوير الكتب لطالب العلم، لطلب العلم لنفسه لا لأجل التجارة التي فيها حقوق طبع؟
0: ما يؤلف المؤلف الكتاب إلا ويريد أن يستفاد منه إذا كان نيته طيبة، فإذا كان هذا من مقاصد المؤلف، ومثل هذا لا يضر. إذا كان هذا يصور لنفسه ليقرأ لا يضر بالطابع الذي بذل المال، لا يضر به، لأن ذاك منتشر في السوق على طبع جيد واشترى، ولا يضر به. فلا بأس أن يصور الإنسان كتابا يقرأ فيه فقط لقراءة فيه للاستفادة منه لا للبيع، لا يصور أعدادا مثلا للبيع والاتجار، لكن القراءة لا بأس، ولا يكون اعتدى على حقوق طبعه، لأن الاعتداء معناه ذاك يتاجر وهذا يتاجر من تحته، فيأخذ ماله بغير حق ويتاجر به وقد بذل أموالا لطبع الكتاب، وهذا ظلم لا يجوز، ولو شكاه لأنصفوه منه غالبا، لأن هذه حقوق. هذه الصورة ليست كصورة السرقة، هذا يأخذ الكتاب برمته ويطبعه ويبيع، ما يجوز، لأنه طبع دار كذا وقد بذلت أموالا، بينما السرقة الذي يقدم فيها ويؤخر ويفعل ذلك ويزيد وينقص، هذا ما يكون فيها يعني مثل هذا، يكون مذموما ملوما، لكن لأنه ما يكون قد اعتدى على حقه بعينه. سرقة ما أكثرها في هذا الزمان، ولا يكون يعني اعتدى على حقه بعينه، ربما زاد نقص فعل كذا وكذا صرف فيه ثم كأنه غيره، حتى قالوا عن ابن دريد والله أعلم، قالوا: ابن دريد بقرة وفيه لؤم وشره، قد ادعى لنفسه كتاب، وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين، إلا أنه قد غيره. فكثير تجد مثلا أنه من هذا ما يكون ما يستحق بذلك المحاكمة وأنه اعتدى عليه، وإن كانت على صفة سرقة. وكثير من السراق يقعون في إحراجات لأنفسهم، ومن ذلك ما ذكروا أن بعضهم سرق كتاب امرأة لنفسه ويعني طبعه باسمه وزاد فيه قليلا نقص أخذ الكتاب، ثم إن المرأة أثناء مقدمتها أو أثناء كلامها تعتذر للقراء من حصول تقصير في البحث، وأن سبب هذا التقصير كان لأنها كان البحث مر بها البحث وبحثت وهي حامل، فتقول في أثناء كلامها أنها تعتذر لأنني كنت في حالة البحث كنت حاملا وكنت كذا، يعني شأن المرأة والرجل نزل الكتاب وإذا به الاعتذار باسم فلان الدكتور فلان أنه كان حامل. الله المستعان.
1: يقول السائل: أنا طالب في جامعة وأسكن مع رجل عنده أفكار سيئة، يقول الإسلام سبب لتأخرنا وغير ذلك من الأفكار، وقد نصحته، فكيف تكون معاملتي له؟
0: لا تساكنه مثل هذا الذي يظن، الذي يرى أو يعتقد أو قد حصل في حصل له من الفكر أن الإسلام سبب تأخير الأمة، هذا فكر خاطئ جدا، اعتقاد فاسد، سوء ظن بالإسلام ونظرة دنيوية. يقول الإسلام أخرنا عن التطور، الإسلام أخرنا، وين تريد؟ يعني لا خير إلا في الإسلام، كما قال الله سبحانه: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ولا فلاح إلا في الإسلام، قد أفلح من أسلم ورزقك كفافا وقنعه الله بما آتاه، وهكذا لا يقبل الله إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الله ودين ملائكته ودين جميع أنبيائه الإسلام، وهو طريق الجنة، ولا طريق الجنة إلا به، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فمن أين سيجد الإنسان خيرا في غير الإسلام؟ ما يجد. فهذا التصور قد ربما أخذه من جوال أو أخذه من مدرسة من مدارس الغرب أو شيء من ذلك من الإسلام، لأنهم يطعنون في الإسلام بهذه الكيفية وبهذه الأقوال الكاذبة: الإسلام سبب التأخر، الإسلام يعني سبب الرجعية، الإسلام سبب الإرهاب، الإسلام سبب كذلك أيضا يعني ماذا الفقر، لأنه حرم على الناس ما يتعلق بالاكتساب اكتسابات كثيرة مثل الضرائب ومثل يعني بعض المعاملات، الإسلام سبب يعني القوقعة، أن يبقى الإنسان متقوقعا لأنه حرم عليه الاختلاط بالنساء ومتعته الروحية ومتعته النفسية. الإسلام طعون كثيرة في الإسلام، هذا أخذ له منها، أخذ منها من تلك الطعون في الإسلام من الزنادقة. فمن كان هذا حاله على خطر عظيم، بل يعتبر زنديقا الذي يطعن في الإسلام. قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالطعن في دين الله: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طعن في دين الإسلام أنه دين الرجعية، دين كذا دين كذا، هذا شأن الكافرين والمنافقين، وهو كفر. ولكن مثل هذا ربما التقط له كلمة من هذه الكتب، كتب الزنادقة أو منشورات الزنادقة في هذه الآونة كثيرة، احذر من هذا الكلام في الإسلام، فإنه كلام يجر إلى الردة. لا تجالس مثل هذا، مجالسة مثل هذا أشد عليك من مجالسة العقارب والحيات، كما قال البربهاري رحمه الله. ومجالسة أهل الأهواء وأصحاب مثل هذه الأفكار خطيرة، مفسدة للقلوب، مضرة بالإيمان، مضرة بالاستقامة. التمس لك جليسا غير هذا، وإلا فها مثل هذا لا يجوز لك مجالسته لما قد يحصل عليك من الضرر وراء ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: يقول السائل: ما حكم من زنى بامرأة ثم يتزوج بها؟ هل يجوز له الزواج بها بدون أن يقام عليه الحد الشرعي؟
0: لا يقام الحد إذا كانت بكر وهو بكر، أو لم يتزوج كلاهما، فيقام عليهم الحد ويزوج بها لحد يقام. قال: واغضي عليه إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فالجلد يقام عليهما الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا حد من حدود الله، لا ينتفي هذا الحد بكونه زوج بها، ويسقط هذا الحد بزواج بها، يقام عليهم الحد، لكن خير ما يفعلون أن يزوج بها. على هذا وبهذا أفتى أبو بكر رضي الله عنه بزواج الزاني بالزانية، أي إذا زنى بها أنه يقام عليه الحد ويتزوجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هي الفوائد التي تقيد في الدروس؟ وأيضا نريد كيفية تقييد الفوائد.
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الفوائد التي تقيد في الدروس هي التي أنت ترى أنك تستفيد منها، فالذي ما يقيد الفائدة التي هو بحاجة إليها وقد سمعها واستفادها تذهب عنه. العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقد كان هذا التقييد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله علي بن أبي طالب بتلك الصحيفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. وهكذا بعد ذلك، وانظر إلى كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وكتب الفوائد لابن القيم، سواء بدائل الفوائد أو الفوائد أو غير ذلك من الكتب التي هي ما استحضره كتبه، وربما كتب عن شيخه. فيقول ابن القيم رحمه: قال شيخنا قدس الله روحه، ثم ينقل تلك الفوائد التي سمعها من شيخه. أنت قد لا تدرك أهمية الفائدة لأنك بادئ، لكن الذي يعرف البحث وقد تعب فيه وتعب في مسائل كثيرة، إذا وجد الفائدة فرح بها جذلا، ويعتبر أنها جاءت هدية، كما قال الشعبي: خذها بغير شيء أو قال بغير مقابل، كان يرحل إلى مثلها إلى كذا وكذا. فبعض الفوائد نحن أنفسنا نفرح بها والله إذا مرت بنا، يعني هي ما هي فائدة فقط لك، قد تكون فائدة لك ولمن قرأها من كتب العلم، وتحرير مسألة، وتحرير حديث. وقد يفتح الله في بعض الأحيان ما لا يفتح سبحانه وتعالى في أحوال أخرى على المتكلم مثلا. بعض الحالات يكون فيها الإنسان نشيطا، فربما أعطى المسألة قسطا من حقها، وبعض الأوقات لا يكون نشيطا فقد لا يعطيها إلا اليسير، أو ربما ما يؤدي فيها المقصود، فاقنص الفائدة واستغل لها فرصة أن وجدتها، ونسقها ورتبها، واجعل الفوائد الفقهية على حدة والفوائد الحديثية على حدة تجدها عند بحثك لها. وإن استطعت أن تجعل الفوائد أيضا الشعرية والفوائد النحوية والفوائد بشتى أنواعها حسب ما يتيسر لك، كل على جانب على حدة، هذا في دفتر وهذا في دفتر، أو تصنف دفترك على عدة فوائد فتكمله وتأتي بغيره، حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف إلى آخر الأحرف، يسهل عليك ذلك. وتركم الدفتر مع الدفتر والمسألة مع المسألة، ثم تستخرج منها بعد حين ما شئت، إما ضمن بحوثك التي أنت تبحثها أو على حدة قد تجد في تلك الفوائد يعني بعضها محررا، تجد بعضها محررا وبعضها فيه تدقيق وبعضها كذلك أيضا فتاوى وبعض، فهذا هكذا. ثم لا تكتبها بخط رديء ولا تقدم السؤال بخط رديء، لا الفائدة ولا السؤال، اكتبها بخط جيد وقدم السؤال بخط جيد، وأيضا اكتبها مهذبة إن كان بنصها، وإن كنت تحسن تهذيبها مثلا إذا كانت طويلة وقرئت أقوال كثيرة في بحوث وكذا، ما تستطيع تكتب لك صفحات قرئت في مسألة كذا وكذا وحاصلها واستدل على مسألة كذا بكذا وأمثال ذلك، تلخصها إن كان لك قدرة وتحيل إلى المصادر التي أخذت منها. هذا ومن أحسن ما تعتني به في الفوائد ترتيبها وحسن الكتابة فيها ومذاكرتها عند نشاطك، تقلب دفترك وتنظر تلك الفوائد. في بعض الفتاوى التي مرت بنا من فتاوى شيخنا ما زلنا نستفيد منها إلى الآن، والأقوال والحكم وهكذا رحمة الله عليه، وهكذا في بعض ما قد مر بحثه في الكنز الثمين أو في بعض كتب المحقق السابقة، ربما إلى هذا الظرف قد نسيت بعضه، فإذا جاء السؤال مثلا عنه أبحث عنه في الفتاوى الأولى من كتبي أو في الأقوال الأخرى مثلا إما فتاوى وإما بحث، أراجع ماذا تقدم في هذا من ذكر الأدلة، فربما وجدت من الأدلة ما أحتاج أزيد عليه، أو وجدت من الأدلة ما أذكرني أن أذكره، أذكرني أن أذكره وأن أحتاج إلى مزيد أن أذكره إن كنا نسيناه. فهكذا يكون الإنسان تارة، ونسأل الله التوفيق. وعلى كل لا شك أن إهمال مجالس العلم أنه خسارة، وقد ذم الله أولئك من بني إسرائيل أنهم أحدهم كالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يستفيد الحمار من الكتب؟ إذا أوقروه بالكتب ماذا يستفيد؟ ما معه إلا الثقل. فإنسان يجلس في الحلقة مع أنه يفهم ما يقال، يفهم ما يقال، ثم لا يستفيد من الحلقة ويخرج منها صفر اليدين، ولا يستفيد منها علما يعني الحلقة بعد الحلقة أو الدرس بعد الدرس، فربما مضى عليه الشهر ومضت عليه السنة وهو غير مستفيد مما قد استفاد منه غيره وخرجوا به نافعين. والله إن بعضهم كان يأتي في العطلة الصيفية، كانت نحو 3 أو 4 أشهر، ويمكث عند الشيخ رحمه الله هذه 4 أشهر، فيأخذ عديدا من الدروس، ربما أتقن التحفة، أتقن الأصول الثلاثة، وأتقن الفرائض الرائد أو غير ذلك من الكتب، وأتقن كذلك أيضا وراجع القرآن من القرآن ما فتح الله عليه أو راجعه، وأخذ من كتب كذا وكتب كذا وفنون كذا مع الدروس العامة، ولا تدري إلا وقد أقام دعوة نافعة وصار من خلال تلك 4 أشهر عنده حصيلة أكثر من أصحاب 4 سنين في 4 أشهر، أكثر من صاحب 4 سنين. ما السبب؟ ما الفرق؟ الفرق أن هذا بارد وجالس ويقول سهل نطلب العلم بدون نباهة. ما هناك نباهة، لا نباهة على أن الوقت سيذهب، لا نباهة على أن العمر يمضي، لا نباهة على أن الفتن تهجم وتسبب تفرقا وتسبب ضيق صدر نعم، وأنت اليوم في فراغ وغدا في شغل، وأنت اليوم في أمن وغدا في غيره إلا أن شاء الله شيئا، وأنت اليوم في كذلك صحة وغدا في مرض. ما في نباهة لمثل هذا، بينما ذاك الذي أتى مركزا على أشياء يريد يحضرها محتاج إليها مضطر إليها أتقنها، وصاحبنا صاحب 4 سنين ما قد أتقنها. للغفلة وعدم النباهة وعدم وضعف الهمة، وضعف الهمة. إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. فيا إخواننا حفظكم الله، أحث سائر من كان مشغولا هنا، أنا ما عن المتفرغ، هنيئا له المنكب على العلم وليزدد من ذلك، أحث سائر المشغول من كان مشغولا هنا أن لا يشغل عن العلم، بل يقوم بشغله ورأس ماله ورأس وعظيم كسبه هو العلم الذي أتى من أجله. هب أنك مشغول بعمل، كثير منا مشغول بأعمال، ما في واحد إلا ويحتاج أن يقوم بعمل. الإمام أحمد كان يأتي بالقرب، وابن معين أمثال هؤلاء لما ذهبوا إلى عبد الرزاق يذهب يجيب الماء، يأتي بالماء من مكان بعيد ويطلب الحديث ويطلب العلم، وإمام أحمد ومع ذلك يأتي بالماء على ظهره من مسافة كذا كيلو، منه يشرب ومنه يتوضأ ومنه يغتسل ومنه كذا، ثم اليوم الثاني كذلك. ما كان هذه النعمة آبار، وأيضا ما هو آبار تنزح بيدك، آبار ولما الفم افتح، فقط افتح الحنفية واشرب، ولا افتح الحنفية واغتسل، آبار إلى الفم، كما يقال حالي بارد. فهذا شيء النعم تعتبر نعم، والله عدم استحضارها غفلة. وجود الماء، وجود الأمن، وجود شيء من التغذية، وجود السكن إن تيسر لك، وجود كذلك أيضا الفراغ، وجود من يعينك ولو ببعض الشيء. طالب العلم ما هو لازم مثلا أن كل شيء يتوفر له، أنه لازم يتحقق له كموظف ضابط يتحقق له كل شيء وقصر هذا ونقص هذا، ولكن ببعض الشيء. أهم شيء أنك تتفرغ لطلب العلم حتى تحصل منه على ما يسر الله عز وجل. الحرف ليست حراما على طالب العلم ولا غيره أن يكون محترفا، لكن من تيسر له التفرغ لطلب العلم، من تيسر له التفرغ لطلب العلم هذه مكرمة. فبالله عليك لا تتناسى هذا الخير، أعني هذه النعمة من التفرغ وأسباب التفرغ، إلى مستوى أنك إذا مرضت وجدت من يعينك ببعض الشيء تعالج. هذه ما تيسرت لمن هو خير منا بأضعاف مضاعفة، وليكن هذا أيضا موطن شكر الله، هذا وغيره موطن شكر الله عندك، وأن تستحضره تدعو الله عز وجل أن يسبق عليك نعمه وعلى سائر إخوانك. كافئ هذه النعمة بالأخوة في الله، كافئ هذه النعمة بالتعاون، كافئ هذه النعمة أيضا بالحذر، كل الحذر أن يأتيك الشيطان من جانب اختزالك وإبعادك واحتقارها. كافئ هذه النعمة بالدعاء، فإن النعم لا تزول إلا إذا حقرت، ويعني ماذا ولم يشتشكر دعاء الله. كافئ هذه النعمة بما ترى أنه من قوامها وأسبابها، فهي نعمة ليست على أحد بفرده، نعمة شاملة، نعمة على الرجال، نعمة على النساء، نعمة على الكبار، نعمة على الصغار على الأبناء، نعمة علم، نعمة سنة، نعمة دعوة، نعمة أخوة، نعمة تفرغ للعبادة، نعمة حفظ أوقات، نعمة كذلك أيضا انتهاز العمر، بحيث ربما يحصل لك في هذا التفرغ ما يكون سبب سعادتك في عمرك كله وتوفيقك وغير ذلك. حافظ وفقك الله واعرف قدرها، وهذا كله من هذا من أهم الآداب في طلب العلم، هذا من أهم الآداب في طلب العلم، والله الموفق.
1: يقول السائل: حبذا لو تكثر وتكثف دروس الآداب في طلب العلم وكيفية الطلب والأسباب التي تعين على ذلك لكثرة الطلبة البادئين.
0: أعد فقرة فقرة.
1: حبذا لو تكثر وتكثف دروس الآداب في طلب العلم.
0: هذا مهم، وإننا لنفرح إن جاء زائر وطرق بعض مواضيع الآداب في العلم وطلبه والتهذيب فيه والسكينة فيه وحب أهله وحب طلاب العلم وحب له. أنت تعتبر إذا التقيت بمثل هذه المجالس ظفرت بشيء كبير، ستجد إخوانا لك من بلد كذا ومن بلد كذا ومن بلد كذا ومن بلد كذا ومن دولة كذا ومن دولة كذا. إن كنت على استقامة انتشرت دعوتك في هذه المواضع جميعا ونفع الله بك، وإن حصل لك مرض دعوا لك، وإن حصل لك موت دعوا لك، وإن حصل لك ألم تألموا لألمك، وإن حصل لك فرح آنسوك. فاظفر يا أخي، لا تغفل عن هذا الخير، فإن الشيطان عياذا بالله منه يفوت على الإنسان أعظم مقاصده الخيرية من الإخلاص وما دونه، ويأتيه من جانب الحسد ومن جانب الحرص تارة، ومن جانب كذلك أيضا الترفع تارة، ومن جانب أيضا يعني الوقت ضيع عليه وقته تارة، فيترك أهم الأمور بشيء من أهم الأمور، يترك أهمها لبعض ما هو من أهمها لا مطلقا. هذا هو ما يتعلق بالآداب، الحرص على ذلك مهم. ومن كان له مثلا من إخواننا المشايخ يعني كلمة فيما يتعلق به نصيحة في أدب أو كذا، جعل له وقتا. ربما أنا أغفل في بعض الأوقات عن يعني دروس الأدب، إنما عن طريق شيء من التذكير أو شرح حديث أو إجابة عن سؤال أو كذا. والكل كل كما يقال المؤمن للمؤمن كاليد للأخرى، ما يقال هذا مثل كاليد للأخرى، يعني كل واحدة تغسل الثانية وتنظف الثانية نقف الأخرى، نسأل الله العون. في الحديث المؤمن مرآة أخيه، لا تكن نقادا فقط. بعض الإخوان أنتم عندكم وعندكم، يا أخي عندي فعلا، أنا عندي كثرة أحتاج من يعين، أليس كذلك؟ عندي إيه، لما يقول وحصل كذا ويحصل، طيب يحصل فعلا يحصل، لكن يا أخي إن تجد عيبا فسد الخلل. قل من لا عيب له وعلى، جل من لا عيب له وعلى، سد الخلل. ونعم ذكرني مثلا حتى أقوم معك وحتى نتعاون على سد الخلل. قد أغفل، قد أنسى، قد لا أرى هذا الخلل، قد لا أرى هذا، فأنت تسد وأنا أسد، كل واحد نربي أبناء المسلمين. كثير من أبناء المسلمين يأتي عوج، أليس هذا؟ والله عوج، يحتاج تقومه وتعدله وتصلح من هنا ومن هنا حتى يستقيم في الطريق، يكون عولا لك. وهذا الاستقامة تحتاج إلى تعب وجهد. فيأتي من مجتمع، ذاك المدخن، ذاك المخزن، مجتمع عنده أفكار وأقوال، عنده حساب، ربما بعضهم ما ترك الحزبية إلا مؤخرا واستقام مؤخرا، يحتاج إلى تقويم. فسد وعلم وقوم، علم بالقرآن، علم بالسنة، علم بالدعوة، علم بالأخلاق، اشرح الدعوة بحالك وقالك بقدر المستطاع، كن أسوة حسنة. الناس إذا رأوا أسوة حسنة فرحوا وأحبوا. ونحن نحث إخواننا في المراكز الأخرى، لا أعني في اليمن فقط، في اليمن وخارجها، أن يكونوا متعاونين متضافرين جادين مستعينين بالله سبحانه وتعالى على تربية هذا المجتمع المسلم قدر المستطاع على الأخوة. وإني والله لأعتب بشدة على كثير من بعض إخوان الذي يذهب إلى بلده وتراه يتحاك مع أخي سني، وإذا به راكم علينا بعض خلافات الطلاب الذين عندهم هناك، هذا يختلف مع هذا، والحمل على كاهل الدعوة، على كاهل الدعوة. لماذا؟ أخونا فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، يا أخي ربي صلح، هذب المجتمع، هذب حتى تكون الدعوة السلفية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، اليمن وفي غير اليمن، على قلب رجل واحد بقدر المستطاع. ما يمكن هذا، لكن بقدر المستطاع. يجمعنا كتاب وسنة ومنهج سلف، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. أما مسألة الترأس، وهذا مع فلان وهذا مع فلان وكل واحد يكاثر الثاني، هذه خلوها للمنتخبين، خلوها لأصحاب الدنيا. أو القصد من ذلك أن هذا يربو على هذا ويرفع على هذا؟ إن كنا على هذا الحال تفشل الدعوة، تضيع. ولكن القصد أن تكمل نقص أخيك ويكمل نقصك وتعينه ويعينك وتعينه ويعينك وتقوم الدعوة. ليس هناك مانع أن يكون مثلا في البلد الواحد بل في المحافظة الواحدة أكثر من مركز ويكون متعاونين متضافرين متناصرين متزاورين متحابين ما شاء الله على نور يكون في مثل هذا الحال. لكن كل واحد يهتر الثاني ويريد هو أن يكون الرأس وذاك دونه وكل واحد ينقص الثاني ويريد يكون هو الكامل وذاك دونه وكل واحد يحتقر الثاني ويريد هو أن يكون يعني ما ذاك محتقر. هذا تفتفت هذا تفتفت. ونحن نقول لبعض إخواننا وطلابنا أقول لهم اسمعوا والله هذا عندنا سني وهذا عندنا سني تأدبوا واعرفوا قدر الحق عظموه. ما تكونوا تعظمون فلان كل واحد يعظم رأس من الناس وهذا يعظم رأس الآخر الذي هو معه ويتركون تعظيم الحق والسنة ثم يجرجرون على المراكز الخلاف أو بعض الخلاف في أشياء ما أحسنتموها ولا أحسنها الذين أنتم تقولون بقوله. وهم واجب عليهم أن يعودوا إلى العلم الصحيح الصريح وأن يأخذوه وأن يعرفوا ما يعني ماذا وأن يعرفوا عظمة العلم وفضل العلم الذي تلقوه وتربوا عليهم أنفسهم. هذا أيضا مما هو من أدب العلم ومحبة أهله تقوى السنة تقوى الدعوة يقوى الخير يقوى الخير. الكفار عملوا ضوابط يسمونها قوانين شو يسيرون عليها كاذبة باطلة. نحن عندنا ضوابط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن أخذنا بها سعدنا في الدنيا والآخرة وصرنا على خير كثير. نعم الفقرة بعدها
1: يقول وما هي الأسباب التي تعين على طلب العلم؟
0: الأسباب التي تعين على طلب العلم كثيرة. أهمها أنك جئت لطلب العلم تريد بذلك وجه الله فإذا صدقت مع الله صدقك الله. وأيضا أهمها التفرغ لذلك أهمها علو الهمة أهمها أو من أهمها كذلك أن تتربى هذه التربية على أيدي صالحين تعينك على طلب العلم وحبه والاستمرار فيه. أهمها أن تحذر على نفسك أن لا يكون طلبك العلم للدنيا فإنك ستصرف اليوم أو غد. إن كان طلبك العلم طلبك للعلم تريد به شهرة أو رفعة أو الدنيا أو يقال أو تذكر أو ما إلى ذلك والله هذه نوايا صاحبها قل أن يثبت إلا أن يداركه الله بإخلاص أن يصلح الله حاله. لأن القلوب موطن نظر الرحمن سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما هو خافي أمرك على الله؟ أمرك غير خافي على الله. فإصلح الباطن يصلح الله لك الظاهر والباطن وتزداد خيرا ويزيدك الله من الهدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن الهدى الإخلاص والصدق في الطلب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه حديث إلهي. وهذا عمل صالح وعبادة طلب العلم. أهمها الاتباع أنك تعمل تتعلم وتعمل هذه كلها تعينك على الاستمرار في طلب العلم. أهمها أنك إذا جاءتك ابتلاءات وأمراض وشيء من الأذى أن تعتبر ذلك بلوى بعدها خير إن شاء الله وتكثر من الدعاء واللجوء أن يدفع الله عنك البلاء ويهيئ لك أسباب العلم. أهمها صيانة العلم أن تصون ما عندك من العلم حتى يبقى صافيا نقيا زكيا عندك وعند إخوانك وتصير معروفا بالخير عند أهل السنة صيانة وغير ذلك مما هو كثير. فهذه كلها مهمات في حق طالب العلم والتوفيق من الله صلى الله التوفيق. حرب بين طالب العلم وبين الشيطان حرب ضروس حرب ضروس. والله لو لم يوفق الله الإنسان حتى طلع كان مكثرا أو مقلا من طلب العلم ربما طاح على الفراش من كثرة الهموم والتفكيرات وما كان من ذلك حتى يشغله الشيطان عن أمور مهمة من طلب العلم وعبادة. إما أن يشغله كذلك بما يعتبره من الهموم والقلق والتفكيرات والمستقبل وضيع يعني ضيع أوقاته بأشياء من هذه. أو يفكر كذلك يدخل بعض الذين طلبوا العلم معنا وطلبوا العلم عندنا أيضا بعد ذلك، ذهبوا الآن ما صاروا راضين بهذا الخير وذهبوا إلى فكر على أن هذا الطريقة عبارة عن يعني مرحلة أولى. المرحلة الثانية لابد أن تكون في الجامعة ولابد أن يكون جامعيا ولابد أن تحضر لك كلية ويكون لك كلية، ثم يدخلون في أمور هي في حقيقتها شيء من المعاصي وشيء من المخالفات وشيء من ضياع الأوقات وشيء من الأبهات وشيء من طلب السمعة، ويعني ماذا وذكر النتائج عند هذا وعند هذا وعند هذا، فمن هنا ربما ذهبت البركة. هذا الخير فيه بركة، هذا الصبر على هذا الخير فيه بركة ملحوظة ملموسة محسوسة. حافظ على هذا الخير، الله أعلم كم بقي من العمر، كم يا أخي ستأكل؟ أنت تريد كان قصدك الدنيا.
1: يقول: كيف يطلب العلم لأنه يوجد كثير من الطلاب البادئين؟
0: يطلب العلم عند أهله، لا تطلب العلم عند أهل الأهواء، ويطلب العلم كذلك على تدرج، لا تطلب العلم بتوثب وتقفز وأنت لا تحسن ما قد مر بك، فامشي حبة حبة حتى تستفيد. يطلب العلم باستمرار ومداومة ومثابرة، يطلب العلم بنهمة وحرص، كما في حديث: لقد علمت يا أبا هريرة أن أسأل عن هذا أحد قبلك، أو لما علمت من حرصك على العلم، لما علمت من حرصك على العلم. برز أبو هريرة كثيرا. يطلب العلم كذلك أيضا على قناعة بالخير، قناعة. يطلب العلم على عدم يعني ماذا اختيارية من هنا ومن هنا ومن هنا، بحيث أنه يجلس عند هذا قليل يجلس عند هذا قليل وما أخذ من العلم ما يكفي، وما أدري إلا وهو يعني ينظر فقط الأجواء من هنا الجو المناسب أو ما إلى ذلك. وما كان من ذلك بابه واسع، وقد سبق التنبيه على بعضه، والله الموفق.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: حضرنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفية بمسجد عثمان بن عفان بمدينة عتق محافظة شبوة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة لإخواننا في هذا المركز العامر بالخير والعامر بالكتاب والسنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن نتزاور، فهي نعمة عظيمة للزائر والمزور، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. أوجب الله على نفسه تفضلا محبة من زار أخا له في الله، ومن جلس في مثل هذا المجلس يبتغي بذلك وجه الله. ولله الحمد والمنة، فأهل السنة في خير عظيم بالزيارات واللقاءات وهذه المجالس العلمية المباركة. ثم شكر الله لأخينا الشيخ المبارك محمد الصلوي حفظه الله، الذي ينوب شيخنا المبارك الشيخ عبد الوهاب الشميري الذي يقوم على هذا المركز المبارك. وقد نفع الله سبحانه وتعالى بالشيخ عبد الوهاب نفعا عظيما، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الدعوة إلى الله. وشكر الله للشيخ محمد الصلوي الذي ينوب الشيخ أثناء غيابه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتناوب مشايخ وعلماء أهل السنة على هذه الدعوة المباركة. وشكر الله لمشايخ الدار والمدرسين والقائمين على الخير في هذا المركز جزاهم الله خيرا، والمتعاونين والحاضرين شكر الله للجميع. وفي الحقيقة نحن سعداء بزيارتكم واللقاء بكم، وهذا من فضل الله علينا وعليكم. وكما ذكر الشيخ محمد حفظه الله أننا نتكلم عن شيء من التاريخ، وقد بين بارك الله فيه أن الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا في باب الحديث، وهذا في باب الفقه، وهذا في باب العقيدة، وهذا في باب المصطلح، وذاك في باب ماذا بارك الله فيكم النحو، وهذا في باب السيرة والتاريخ، وهذا وهذا. نعم بارك الله فيكم، جعل الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة بما فيها من البركة دعوة شمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكذلك كان العلماء من قبل، أما نحن فضعفاء ومساكين نسأل الله العافية. فلذلك ترى كثير من العلماء واحد برز في علم العقيدة، واحد برز في علم الفقه، واحد برز في علم الحديث، واحد سبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى لأهل السنة وفي دعوتهم بركة عظيمة قديما وحديثا. ونحن في هذه الليلة التي نسأل من الله من خيرها ونعوذ به من شرها، وبين يدي إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم، أحببنا أن نتذاكر عن شيء من ماضي هذه الأمة المجيد وما حصل من الرفعة والسناء لمن تمسك بدين الله وجاهد في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم عباد الله، هذه الأمة ما ذلت إلا لما تركت الجهاد في سبيل الله. فلما حصل الخنوع واستشرى الشر، انتشرت المعاصي، وروج اليهود والنصارى للفواحش، ضعف أهل الإسلام. نعم إخواني في الله، ولذلك بارك الله فيكم أهل السنة يعتقدون الجهاد الشرعي مع ولي الأمر بضوابطه الشرعية، لا كما يصنع بعض الجهاديين أو المتحمسين أو المفجرين أو غير ذلك، إنما جهاد شرعي في ضوابط شرعية. نعم إخواني في الله، تحت راية بينة واضحة يأمر بها ولي الأمر، ويحصل بذلك خير كثير. انتصر المسلمون قديما انتصارات عظيمة لما كان الجهاد لله ومن أجل الله، ولما كان الجهاد في سبيل الله وتحت راية، نعم بارك الله فيكم، يقودها ولي الأمر أو يأمر بها، حصل انتصارات أو حصلت انتصارات عظيمة، وكللت تلك الانتصارات بالنجاح، وفتحت البلدان ومصرت الأمصار، وحصل خيرا عظيما لأمة الإسلام. والناظر إلى أحوال الأمة في هذه الأيام يرى عجبا عجابا، يرى أن الأمة الإسلامية في ذل لا يعلم به إلا الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وأخبر يعني تكلم بالتاء، وأنه سيصير ذلا عظيما، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالدواء، لن ينزعه منكم، أي سلط الله عليكم ذلا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فلن يكون لأهل الأمة هذه وفي آخر هذه الأمة النصر والسناء والانتصار إلا إذا راجعوا ورجعوا إلى دينهم وعملوا بكتاب ربهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، أحببت في هذه الليلة أن نتذاكر شيء من تاريخ المغول والتتار الأشرار الذين انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وهدموا المساجد وعبثوا بالمقدسات الإسلامية، وحصل منهم من الشر العريض من تهديم البلدان والأسوار، وماذا بارك الله فيكم، التخريب العظيم، حتى لقد عجزت أقلام أهل التاريخ أن تكتب في ذلك، حتى أن الإمام ابن الأثير رحمه الله مؤلف كتاب ماذا بارك الله فيكم، ماذا، أحد الكتب التاريخية المشهورة، ذكر وكان معاصرا لهذه الأحداث أنه استطاع أن يكتب. مثل قبل أيام أصيب بعض الناس بمصيبة، فأصيب رجل كان ما شاء الله على كتابات وعلى شيء وعقيدة سلفية، أصيب بموت عمه، فتكلم عن نفسه قال ما استطعت أن أكتب شيء للهول أو لهول المصيبة، وكذلك الإمام ابن الأثير مع أنه ألف ذلك السفر الذي يسمى الكامل في التاريخ، وألف الإصابة في تمييز الصحابة، نعم، أو أسد الغابة، نعم أسد الغابة. فماذا بارك الله فيكم تكلم وقال كيف، بمعنى كلامه رحمه الله، كيف أستطيع أن أكتب وأن أنعي أمة الإسلام إلى الإسلام، وأن أكتب ما فعله المغول والتتار بنا؟ يعني عجز أن يكتب ما صنعته تلك الأمة الهمجية بأمة الإسلام. انتبهوا يا رعاكم الله، المغول والتتار ما صنعوا هذا فقط بأمة الإسلام فقط، لقد فعلوا في النصارى أعظم مما فعلوا في أهل الإسلام. قال أهل التاريخ قتلوا من النصارى في روسيا قرابة 3 مليون، وقتلوا من النصارى في الصين قرابة 2 مليون، وهدموا تلك البلدان الشاسعة العظيمة في بنيانها المتسعة في رقعتها، فعلوا بهم الأفاعيل. نعم، إذن فتلك الأمة الهمجية التي ليس لهم لا عقل ولا نقل، فهم أشبه الناس بالرافضة الذي ليس لهم عقل ولا نقل. الرافضة ليس لهم عقل صحيح، فترى أن بعضهم يصعد على الكرسي من أولئك الأنذال الأرذال الأنجاس الأرجاس ويقص على الرافضة كأنما يقص على بهائم، ويقول وحصل كذا، ويأتي بأشياء والله ما يصدقها حتى الطفل، يقول هذا كلام سامج كما يقال. فليس لهم عقل، فهم كما قال الإمام الشعبي: لو كانوا من البهائم لكانوا حمر، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. يعني الرخم الطيور التي يعني ماذا بارك الله فيكم تأتي إلى الجيفة حين تشتد فيها الجيفة، فما تأكل من يعني الميتة إلا حين تشتد الجيفة، كذلكم الرافضة. نعم، فليس لهم عقل وليس حتى لهم نقل. من أين ينقل الرافضة؟ كل أحاديث موضوعة مكذوبة، يعني في بعضها ضعيفة. طيب بارك الله فيكم، ينقلون أكاذيب وأشياء ليس لها أساس من الصحة، ويعتمدون عليها ويقومون عليها كما يقولون دين، ويبنون كل ذلك على أشياء وهمية، نسأل الله العافية. ولذلك ضلوا وأضلوا. إذن المغول والتتار، أصل المغول، أصل التسمية للمغول، ولكن التتار اشتهروا. لماذا اشتهر التتار كثيرا؟ لأن التتار كانت قبائل قوية انشقت من المغول في بعض فترات الزمن، ثم هي التي حكمت المغول للسنوات وفترة عديدة من الزمن، فاشتهر التتار أكثر من المغول، لكن هم في الحقيقة هم المغول. وفي هذه الأيام في الخارطة السياسية بعضكم قد يسمع ويقرأ عن منغوليا. منغوليا هم المغول، منغوليا معها حدود مع من؟ مع الصين، ومع قريب روسيا وتلك الجهات. طيب، كان المغول في تلك الأيام في منتهى القوة، وإن كانوا متناحرين متقاتلين، ليس لهم ملك وليس لهم قيادة عظيمة تجر تلك القبائل الهمجية، إلا أن بعض أحيان التتر كانوا يحكمونهم، وتحصل منافرات وقتال واستنفار وغير ذلك. طيب بارك الله فيكم، لشدة بأس المغول والتتار اضطر الصينيون أن يبنوا سور الصين العظيم، سمعتم، وهذه التسمية بمفردات تكفين، سور الصين العظيم. قال أهل التاريخ: أعظم ما بناه الإنسان منذ القدم إلى اليوم سور الصين العظيم. يعني أعظم شيء بناه الإنسان على وجه الدنيا سور الصين، لأن هذا السور يمتد 8900 كيلو. انظر، 8000، ربما يسور اليمن دوران، وتسعمائة كيلو. طيب، ضف إلى هذا أن السور عظيم في بنايته. ليش؟ استغرق بناء هذا السور 300 سنة، على مدى 5 أجيال، يعني ما بناه جيل ولا جيل، يعني 2 ولا 3 ولا 4، 5 أجيال من الطبقات الصينية يبنون هذا السور. طيب، هذا السور ما كان سورا عاديا، قد تبدأ في أماكن السور، ربما في بعض الأماكن يبدأ من 8 متر عرض القاعدة، تخيل 8 متر، هذا عرض القاعدة، ثم يضيق قليلا قليلا قليلا إلى ارتفاع 6 متر أو 7 متر، وفي بعض الأحيان إلى ارتفاع 8 متر، ثم يكون نهاية السور كم؟ 4 متر. ثم مع نهاية السور يكون متر، مترين من هنا ومترين من هنا، بحيث أن الجيش والعربات والخيول كلهم على متن السور. كل هذا من خوف من المغول والتتار. طيب، مع بناية هذا السور العظيم جعلوا عليه يعني مبان عظيمة تسمى بأبراج المراقبة، وبنوا عليه ثكنات عظيمة ليبيت الجند أيام الأمطار وأيام الشداء وأيام شدة البرد. نعم، بارك الله فيكم. وجعلوا في السور أماكن لدوابهم، فكان هذا السور مرتفع وعليه أجراس، إذا هجم المغول من أي مكان ضربت الأجراس، فركب الصينيون على ذلك السور، وماذا بارك الله فيكم، قاتلوا المغول إذا حاولوا التسلل عبر سلالم ينصبونها عبر السور. إذن فكان يستحال على المغول والتتار أن يجتازوا هذا السور. يعني الصين بنت هذا السور من أجل المغول والتتار، لتعلموا وتصل مثلا. نعطيكم شيء من الفكرة، أن هذه الأمة الهمجية كانوا إذا هجموا فتكوا في القتل ويعني التشريد والتنكيل والتخريب، فكان الناس يخافون منهم، بما أن يعني الصين أمم عظيمة ربما يفوقون المغول أكثر من 20 مرة، لكن المغول قبائل قوية، وإذا ضربوا ضربة أو هجموا هجمة فهي هجمة همجية، حتى كما ستسمعون كانوا يذبحون الأطفال ذبحا ويقتلون النساء قتلا ذريعا، ولا يرعون حتى في حق شيخ ولو كان عمره 90 سنة، هذا يتلذذون حتى بقتله، لأنها أمة همجية ليس لهم دين وليس لهم ديانة وليس لهم عبادة وليس لهم طقوسات دينية، إنما رسم لهم ذلك اللعين المدبر جنكز خان كتاب سماه الياسا، ومشوا على هذا الكتاب، كتاب الدبور. إذن بعد أعوام وسنوات ولد هذا الطاغية السفاح الكبير، ماذا؟ جنكز خان، في بداية القرن 7 الهجري. طيب، في القرن 7 الهجري أو في بداية القرن 7 الهجري كان هناك 3 أمم عظيمة، على رأسها أمة الإسلام، بعدين أمة النصارى، ثم المغول والتتار. كانت يعني في بداية القرن 7 3 أمم عظيمة كبيرة، الأعظم والأكثر أمة الإسلام، ثم النصارى، ثم المغول والتتار. نعم، بارك الله فيكم. إذن جنكز خان كان محاربا ماهرا منذ فترة الطفولة وحتى الشباب، وكان قبحه الله كريما جوادا لقادته ولأركان حربه، حتى استمال كثيرا من الناس بكرمه، ربما جلس مع بعض أصدقائه فوهبهم وهبا عظيما، وربما أعطاهم عطايا كثيرة حتى أحبوه من أعماق قلوبهم، وكان يعطي الجند عطاء عظيما وخاف عليهم ويحرص على راحتهم ويحرص على ماذا؟ كل ما يحتاجون ويحبون، حتى أحبه الجند وأحبه القادة وأصبحوا رهن إشارته، يعني مجرد إشارة تشير فهم يبذلون. وهذه فيها فائدة للقادة، أنهم عليهم أن يكرموا قادة الجيوش والألوية ويكرمون الجند وأن يهتموا بهم، لأن القائد إذا اهتم بجنده أحبه أولئك الجند وبذلوا معه بذلا عظيما، وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، لكن إذا أهانهم ووبخهم وعاتبهم وسبهم وأنقصهم من ما يحتاجون، هنا يبدأون يبغضونه، حتى لو حصلت أشياء يجعلونه ربما يواجه مصيره المحتوم. فنحن حين ندرس التاريخ، فائدة لأهل السنة، فائدة لأهل الدنيا، فائدة لولي الأمر، للرئيس، للمرؤوس، فدعوة أهل السنة دعوة مباركة للراعي والرعية، وليس من ورائها غائلة، فأهل السنة لا يفجرون ولا يظاهرون ولا يعتصمون ولا يخربون ولا يهدمون، وإنما يهتمون بعقائد الناس، نحن نهدي الأرض وردا وسلاما وسوانا يشعل الأرض ضراما، كل نمرود إذا أشعل نارا عادت النيران بردا وسلاما. فهذه دعوة أهل السنة، طلب علم، تكريس جهد في طلب علم. الشيخ ربما 10 سنوات وبين يديه الطلاب، وهو يحرص عليهم على أن يستفيدوا على أن يحفظوا القرآن، ما أن يستفيد ذلك الطالب حتى يأتي شهر رمضان المبارك فيرسله فيصلي بالناس، حتى يخرج ذلك الرجل المستفيد من عند الشيخ يصلي بالناس ويلقي الدروس، وزوجته تمسك النساء وتعلمهن يعني أمور الدين وأشياء كثيرة وأشياء كثيرة من دين الله سبحانه وتعالى، ويحصل النفع. إذن فدعوة أهل السنة دعوة مباركة فيها ماذا؟ الخير للراعي والرعية. إذن هذا اللعين اهتم بجيشه اهتماما عظيما. وللفائدة الثانية حفظكم الله، من أجل بعض الناس يظن يقول كيف الدولة العباسية بقوتها وبقوة سلطانها واتساعها كيف تغلب عليها المغول والتتار؟ إذن الحقيقة المرة أن الدولة العباسية كانت قد تقسمت وتشطرت، وأصبح العالم الإسلامي مقسم بين دويلات ضعيفة، فالدولة العباسية فقط في العراق فقط، والدولة الأيوبية في بلاد الشام ومصر، ودولة الموحدين في المغرب، والمرابطين في ماذا بارك الله فيكم يعني ما وراء النهر يعني أسبانيا والبرتغال، وماذا بارك الله فيكم من وراء إيران الدولة الخوارزمية العظمى كانت أكبر دولة في تلك الأيام، من ما جاور سوريا وتركيا نعم بارك الله فيكم دولة السلاجقة، كانت حتى اليمن تتبع ماذا بارك الله فيكم في تلك الأيام والآونة تتبع الدولة الأيوبية. إذن كان العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات، من أجل تعرفوا أنه ما كان هناك فقط دولة فقط قضي على الخلافة العباسية، أصبحت الخلافة العباسية هزيلة ضعيفة، حتى أن الخليفة العباسي يعني في تلك الأيام ما كان يستطيع يصنع شيء، حتى ما استطاع أن يزيد في عدد الجيش لأنه من الدبور استوزر ذلك الوزير المدبر الرافض اللعين ابن العلقم. كان عدد الجيش في عهد أبيه الظاهر 100,000، فلما جاء ابن العلقم صغر ذلك الجيش حتى أصبر 10,000، سرحهم ومنع منهم عليهم الرواتب ولم يعطيهم ما كان لهم من الحقوق، فسرح 90,000 وبقي 10,000، ليس لهم خبرة بالحرب ولا بالضرب ولا بغير ذلك. إذن نحن ما زلنا في كيف نشأ المغول والتتار. إذن نشأ المغول والتتار وبدأ هذا اللعين يجمعهم، وأصبحت للبلد لأنه كانت ثروة البلد، وكان المغول والتتار يعتمدون على صيد الأسماك في البحيرات والأنهار، ويعتمدون على شيء يسير من الزراعة، وجل الاعتماد عند المغول والتتار على الرعي، رعي الإبل الأغنام الأبقار، وكانوا يهتمون بالثروة الحيوانية اهتماما بالغا. نعم بارك الله فيكم. إذن فأراد هذا اللعين أن تزدهر مملكة منغولية الذي انتعشت حديثا والتي توحدت حديثا في عهده، فأرسل إلى السلطان ماذا؟ علاء الدين الخوارزمي يطلب منه تبادل صفقات التجارة. هذا الرجل أراد أن تتاجر البلد، تعرفون الدول لما تتاجر فيما بينها ويحصل الأرباح وتدخل السلع من هنا ومن هنا ويحصل ماذا؟ تبادل التجارات، تنهض البلدان. فأراد النهوض بالبلد إلى ما هو أكثر من ذلك، فأرسل إلى السلطان الخوارزمي الذي يمتلك الدويلات العديدة القوية في تلك الأيام، أكبر دول قوية في عهد الإسلام أيام المغول والتتار هي الدولة والسلطنة الخوارزمية التي تمتد من حدود إيران إلى حدود منغوليا، فهي تضم إيران أو أغلب إيران، لأن أطراف إيران كانت مع الشيعة يعني الباطنية الحشاشية، فرقة الحشاشية وقلاع المتدين كما تسمعون. طيب دولة إيران وأفغانستان وباكستان وداغستان وأوزباكستان وتركمانستان ودول التي تنتهي بالنون التي تسمعونها كلها تسمى الدولة نعم الخوارزمية. طيب بدأت التجارة واستمرت لفترة من الزمن، ثم أحد الأمراء يعني بدأ يوسوس أن المغول والتتار هؤلاء ما هم تجار، وإنما دخلوا البلاد من أجل ماذا؟ من أجل أن يتجسسوا على البلاد فقط. ثم جاءت تجارة من المغول فأمسك أولئك التجار وأخذ منهم البضايع. وانظروا بسبب بعض التجار سفكت دماء الملايين وانتهكت الأعراض وهدمت المساجد وتهدمت أعظم دولة إسلامية الدولة العباسية وقتل خليفة أهل الإسلام وقتل الصغار والكبار. وكانت كما قال ابن كثير في البداية والنهاية لربما صعد الناس إلى السطوح فيتبعهم المغول فيذبحونهم على السطوح فتجري ميازيب من الدماء. قتل الملايين بل عشرات الملايين من أهل الإسلام بسبب أن هذا الأمير قتل أناس يعدون بالأصابع من تجار المغول. قد حدثت كارثة قبل 100 سنة تماما حين قامت الحرب العالمية الأولى بين الدول الكفرية الكبيرة التي جعلهم الله يتصادمون فيما بينهم. قامت حرب عالمية بسبب طلقتين مسدس قتل 10 مليون وجرح أكثر من 40 مليون وتهدمت مدن برمتها وبكلها وصنعت الطائرة في الحرب العالمية في نهاية الحرب العالمية الأولى وصنعت الدبابة في الحرب العالمية الأولى نهاية الحرب العالمية الأولى واخترعت المدافع العظيمة والغازات السامة في نهاية الحرب العالمية الأولى. كان سبب هذه الحرب الذي أدت إلى الشمار والدنار والدمار وأدت إلى تبعثر مملكة إسلامية كبيرة. وإن كانت في تلك الأيام قد تصوف منهم من تصوف وظل عن المنهج السلفي من ظل ألا وهي الدولة والخلافة العثمانية. نعم انهارت الخلافة العثمانية بسبب الحرب العالمية الأولى. شاركوا في الحرب العالمية الأولى مع اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يقتتلون. دخلت تركيا معها بعض يعني ماذا بارك الله فيكم الطقوسات أو بعض السياسات من أجل أن تسترد بعض نعم الأراضي من روسيا فخسرت أو فخسرت أكثر من 40 دولة كانت تسيطر عليها. إذن ماذا بارك الله فيكم بسبب طلقتين المسدس. انظروا ماذا حصل من الدمار والشنار في الحرب العالمية الأولى. وهؤلاء بسبب قتل تجار يعدون بالأصابع حصل على أمة الإسلام ما حصل كما ستسمعون بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الأمير أخذ أولئك التجار ثم راسل السلطان ثم أقنع السلطان بأن هؤلاء الجواسيس يستحقون إلى عقوبة القتل ثم قتلهم وصادر التجارة. علم ذلك اللعين المدبر جنكيز خان بما حصل لتجاره فأرسل إلى السلطان قاله إن كنت تزعم أنك لا تعلم فسلم لنا هذا الأمير وينتهي ما بيننا. فأهان رسل ماذا جنكيز خان أمام الناس أهانهم إهانة عظيمة وتهكم عليهم. فرجعوا إلى ذلك القائد اللعين جنكيز خان وأخبروه فعد جنكيز خان يعني الجيوش وجهز الرايات وجهز الأجناد الذي طوع أو رهن إشارته حتى علم هذا السلطان المسلم على الدين نعم الخوارزمي وجاء بجيوش إسلامية قوية إلى حدود الدولة ماذا بارك الله فيكم الخوارزمية. دارت معركة على أهل التاريخ لأكثر من شهر يعني ما في من قاوم المغول والتتار إلا الدولة الخوارزمية. أنتم تسمعون عن باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأوزباكستان يعني ما عندهم من القوة والقدرة وما عندهم من الفنون القتالية العظيمة حتى إلى الآن الواحد منهم يعني حتى تفرض عليهم الدولة تداريب للرجال والنساء من أجل أن يصبحوا أقوياء البنية. نعم فظلت معارك عظيمة انتصر فيها أو في آخرها ماذا جنكيز خان واجتاح الممالك من يومها وبدأ يتوسع شيئا فشيئا وكان على الدين الخوارزمي يفر ليل نهار من الجيوش المغولية حتى اضطر أن يهاجر وأن يسافر في البحر على متن سفينة ويموت في إحدى الجزر يعني مهانا ذليلا. نعم إخواني في الله لتبدأ انتصارات المغول الذين سحقوا العالم الإسلامي في الحقيقة سحقا. والله حين تقرأ في الكامل والبداية والنهاية وتاريخ الإسلام ومن كتبوا عن المغول والتتار أنه يشيب لذلك الرؤوس وأنك تسمع أشياء والله يعني بالكاد تتحمل ما حصل لأمة الإسلام. اجتاحوا مدينة ترمذ مدينة الإمام الترمذي رحمه الله اجتاحوا مدينة بخارى فلا تسأل عن العويل ولا تسأل عن القتل والدمار والشنار. اجتاحوا مدينة ماذا نيسابور نعم بلد الإمام مسلم عليه رحمة الله اجتاحوا البلدان، هدموا الحصون والقصور، فعلوا بالنساء يعني من البغي والخناء ما يعني تعجز الألسنة عن وصفه والعياذ بالله. إذن حصل لأمة الإسلام من الضيم والهضم حين ركنت إلى الدنيا، وحين ماذا ازدادت في أوساطهم واستشرت المعاصي وانتشرت، فسلط الله جل وعلا عليهم أولئك الأنجاس الأرجاس، فماذا بارك الله فيكم، ساحوا في البلدان وقتلوا أهل الإسلام. وماذا تعرضت الأمة الإسلامية لنكبة عظيمة ونكبة شديدة، مات ذلك اللعين هولاكو عام كانه 624، وتولى بعض الخاقانات، لأن المغول كان يقول الخاقان، بينما الدولة الرومانية والإمبراطورية الرومانية يقول القيصر، والإمبراطورية الفارسية يسمون كسرى، وأهل اليمن يسمون تبع، وبلاد الحبشة يسمون النجاشي، ومصر يسمون المقوقس. نعم، فهؤلاء كانوا يسمون الخاقان. طيب، تولى أحد الخاقانات كأنه كيوك أو غيره، لأن القراء عنهم يعني قد قرأنا في زمن كأنه بعيد. المهم أنه تولى أحد الخاقانات من أولاد يعني جنكز خان، وماذا حصلت حروب عظيمة مع ولد السلطان علاء الدين الخوارزمي، والذي كأنه جلال الدين من كبرة، يعني خاض حروب عظيمة وهزم في أغلب المعارك، إلا أنه في إحدى المعارك جهز الجيوش العظيمة وهجم على المغول وانتصر عليهم انتصارا ساحقا على بعض فيلق الجيش المغولي، ولكن بعض قادة جيشه تنازعوا على فرس وحصل بينهم اقتتال، فهجم عليهم المغول والتتار مرة أخرى، وما زالوا يقاتلون هذا السلطان الجديد حتى قتلوه ووصلوا إلى أطراف إيران. تولى خاقان آخر من أبناء هذا اللعين جنكز خان، فأرسل إلى قيادة جيشه وإلى جنوده أن توقفوا عن القتال، وظلوا 10 سنوات متوقفين عن القتال، 10 سنوات، والدولة العباسية تسمع بما يحصل لجارتها المملكة والسلطنة الخوارزمية، وكأن الأمر لا يعنيهم تماما، لأنها قد حصلت حروب طاحنة بين الدولة العباسية وبين السلطنة الخوارزمية، ليس من شأن دين الله، إنما على أغراض دنيوية وعلى أطماع دنيوية، نسأل الله العافية. فكان كل واحد يكيد للآخر، فقد أصبح الخلفاء من بني العباس عندهم الألقاب العظيمة، الآمر بأحكام الله، المقتدر بالله، القائم بأمر الله، المتوكل على الله، العاضد لدين الله، المستعصم بالله، المعتصم بالله. الميم أسماء مثل ما زار أحد يعني الشعراء بلاد الأندلس وفيها نفس الأسماء كلهم المعتضد والمعتصم، فلما دخلت تلك المملكة وجدها هزيلة ضعيفة ما في إلا الأسماء العظيمة للخليفة، قال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتصم، أو معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني شبه أولئك والدولة والسلاطين أو الخلفاء أو الملوك مع عدل مثل الهر، إذا انتفخ الذيل يحسب أنه أسد، وقد أصبح في حالة من الذل والهوان. نعم، فماذا بارك الله فيكم، توفى ذلك الخاقان وعاش سنوات والحروب وقفت تماما، المغول ظلوا على ما هم عليه وعلى البلدان التي سيطروا عليها، يأكلون خيراتها ويفعلون يعني الفواحش والخناء في من كان على أهل الإسلام فيها، وحصل على أمة الإسلام بلاء عظيم وابتلاء شديد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. توالت الأيام والدولة العباسية على ما هي عليه، مات الخليفة العباسي الأول وجاء آخر خليفة عباسي يسمى المستعصم بالله، وإن كان كما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه يعني حسن النية، يعني حسن العقيدة، فعقيدته على عقيدة أهل السنة، إلا أنه قد أصبح في ضعف شديد. ومن الدبور الذي لحقه، وهذا من أجل أن ينتبه قادة الإسلام ومن أجل أن ينتبه الملوك، يعني ملوك أهل الإسلام والرؤساء والأمراء، ألا يولوا يعني على البلدان، وألا يستوزروا إلا من يتوسمون فيه الخير من أهل الخير والصلاح، لا يتوسموا في الرافضة خير، فما في وجوه الرافضة خير؟ أين الخير من وجه الغراب؟ ولا يتوسموا في أهل الضلال والانحراف الخير، أين الخير في وجوه أهل الضلال؟ نعم إخواني في الله، انظروا لما استوزر المستعصم ابن العلقمي اللعين كيف فعل الأفاعيل. ابن العلقمي رافضي، وكانت في بغداد أمة عظيمة من الرافضة، لأن العراق تعج بالرافضة في أيام الدولة العباسية. تخيل قبل يمكن 200 سنة، أيام الدولة العباسية في بداية القرن الرابع، كان البويهيين الرافضة الأشرار قد استولوا على بغداد، حتى كان الملك أو الخليفة ليس له إلا الخطبة، وليس له معه إلا العصا الذي يزعم أنها عصا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا البرد الذي يزعم أنها بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح محصورا. كتب لعن الصحابة على بعض المساجد من قبل الدولة البويهية، حتى خلص الله جل وعلا يعني خلفاء بن العباس بماذا؟ أولئك الملوك العظام، وماذا بارك الله فيكم؟ ممن نشأوا في يعني أطراف داغستان وتلك الجهات، ماذا بارك الله فيكم؟ وقاموا وقضوا على العبيديين أو على البويهيين، وعادوا الهيبة إلى أمة الإسلام. إذن في تلك الأيام كان الرافضة في بغداد كثر، فحصل حرب طاحنة وحرب عظيمة بين أهل السنة وبين الرافضة، نصر الله أهل السنة نصرا عظيما في بغداد، ونكلوا بالرافضة أيما تنكيل. وكان من ضمن أولئك الأرفاض الذين هزموا والأشرار الذين أذلوا ابن العلقمي. ابن العلقمي كان يحترق غيظا ليلا ونهارا أن أهل السنة سحقوهم سحقا، وبفضل الله يعني محقوا محقا. فانتظر الفرصة السانحة حتى أصبح من أعظم وزراء المستعصم، فسرح جيش الإسلام وسرح من كانوا في القيادة من أولئك العظام، وأبقى من كانوا يعني من ضعفاء الناس. فطيب تولى خاقان يسمى منكو خان، يعني منكو

0: الحوش، وجلب له المهندسين، ما هوش مهندسين البيوت، مهندسين الذين سيصنعون له الجسور، لأن منغوليا تقع في أقصى المشرق بجوار روسيا وبجوار الصين، فهم سيمرون على بحيرات عظيمة وعلى أنهار متوافرة، فجلب له أولئك المهندسين الذين يبنون ماذا الجسور العظيمة للجيوش، وجلب له القادة العظام الذين استولوا على روسيا والصين وعلى ماذا تشكوسلافيا وعلى ماذا بارك الله فيكم تلك الجهات العظيمة، واستولوا على بلاد يعني خراسان وأذربيجان، فجلب له أولئك القوى يعني القوات العظام من أجل يعني الدخول والقضاء على الخلافة العباسية. استمر ذلك الطاغي كما قال أهل التاريخ يقطع المسافات أكثر من سنة ونصف من قراقوم إلى أن وصل إلى إيران. كان النصارى يراسلونه ويستحثونه في الإسراع، لأن النصارى لا ينسون ما صنع بهم أهل الإسلام في الأيام الأولى للانتصارات الإسلامية في عهد الصحابة الكرام، فقد نصر الله أهل الإسلام في أيام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حين أرسل سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فحطم دعائم دولة الفرس وبدد يعني الروم وحطم تلك الإمبراطورية العظيمة، فالروم لا ينسون، والنصارى نعم ما زالوا يتذكرون أنهم هزموا في كل الجبهات وأنهم أذلوا وأرغموا يعني وأرغمت أنوفهم في كل المعارك والصولات. فمجرد أن اقترب ذلك اللعين الذي علم بشدة الفروسية وحنكة القيادة وعلم بصرامة الموقف عدو الله اللعين هولاكو، بدأ النصارى يراسلونه ويستحثونه على الإسراع ويعدونه بالنصر إذا تقدم لتحطيم يعني الدولة العباسية. وبدأ الأرفاض والزنادقة من الباطنية فرقة الحشاشية تراسل هولاكو وتعده بالنصر إذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا
0: هولاكو اقترب من غرب إيران والتي تسمى في تلك الأيام شرق العراق، تسمى في تلك الأيام شرق العراق. كانت فرقة الحشاشية من أخطر الفرق الباطنية، وكانت قد دربت آلاف الشباب ليلا ونهارا على الاغتيال، فكانوا كلما علموا بقيادة إسلامية قوية بادروا إلى اغتيالهم تحت جناح الظلام بحركات يعني ذكرها المؤرخون أنها لا تكاد تنكشف إلا نادرا، وأسسوا قلاع عظيمة أسموها بقلاع الموت، ودربوا الرجال وجلبوا الأموال والسلاح وتدربوا لعشرات السنوات، وأصبحت فرقة الحشاشية، واقرأوا عن فرقة الحشاشية في كتب التاريخ، أصبحت من أخطر الفرق الباطنية في تلك الأيام. مرت الأيام واقترب منهم هولاكو وأرسلوا إليه أنهم سيعينوا في محاصرة بغداد وإسقاط الخلافة العباسية، لكن ذلك اللعين كان لا يريد أن يترك شيء للمفاجأة، ما يريد يترك ولا شيء للمفاجأة. أي مفاجأة؟ مفاجأة تأتي ربما من الظهر احتمالا 1% من هؤلاء الأنجاز الأرجاز الحشاشية. فقرر مهاجمة فرقة الحشاشية، وانظروا هذه الفرقة اللعينة كم ثبتت سنة كاملة، ثبتت من سنة، انتبهوا للتاريخ، من سنة 655 إلى بداية سنة 656، سنة كاملة استغرق هولاكو في قتال أولئك الزنادقة فرقة الحشاشية الباطنية، لأن لهم قلاع عظيمة وأسوار مرتفعة يعني جعلت هولاكو يحاصرهم ويقاتلهم سنة كاملة، حتى بددهم وحتى قتلهم قتلا ذريعا. مثل هذه الفرق، فرقة الباطنية يا أخوة الرافضة، والله أنهم موعودون، ولو تقرؤون ولو رجع أهل اليمن إلى تاريخ اليمن وممن أرخوا لليمن وإلى تاريخ الإسلام وممن أرخوا لتاريخ الإسلام، كيف أن الباطنية أو الرافضة وإن حصلت لهم صولة وجولة إلا أن الله جل وعلا في نهاية المطاف يهينهم.

0: لهم إهانة عظيمة ويقتلون تقتيلا عظيما ويفتك بهم فتكا عظيما. واقرأوا في كتب التاريخ. أنا أخاطب أهل اليمن أن يرجعوا حتى ونخاطبهم بعضهم بالدليل والحجة وبعضهم نخاطبهم بالعقل. نخاطبهم بالعقل أن يقرأوا في تاريخ اليمن وفي تاريخ البلدان التي سيطر عليها الرافضة والباطنية، كيف بددهم الله وكيف أهانهم الله وكيف أخزاهم الله وكيف قتلهم الله جل وعلا. مثل هذه الفرقة الحشاشية كانت من ضمن الفرق التي ستهجم على بغداد، لكنهم لما طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، ولما فعلوا الأفاعيل بأهل الإسلام، ولما كفروا بالله من غير ما وجه، أهانهم الله على أيدي الظلمة الغشمة المغول والتتار. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. أراد الله أن يهانوا ليكونوا عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. فالتاريخ عبرة، كما قال القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقال قائل: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعد التاريخ في صدره، ومن حفظ أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. فنكر بهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى، ثم تقدم هولاك إلى أطراف العراق وأرسل رسالة لو تقرأونها ما كتبها هذا الطاغية اللعين، ولا كتبها المغول ولا ساغها المغول، فهم أقل وأذل وأحقر أن يكتبوا مثل تلك الرسائل العظيمة. إنما كتبها بعض من نكسه الله، وبعض من ماذا بارك الله فيكم أراد الله له الخزي والشنار والعذاب والنكال في الآخرة، ممن كانوا على الإسلام وقد شهروا بالكتابات ودراسة اللغة العربية وماذا صياغة الأبيات ودراسة البلاغة العظيمة، كانوا يسيغون لهولاكو رسائل لو تقرأونها في الرسائل التي أرسلها إلى الخليفة العباسي المستعصم، ستقولون: هذا المجرم من أين أتى بهذه الأبيات؟ ستقولون: من أين استدل بهذه الآيات؟ ستقولون: من أين استدل بهذه العبارات القوية الجزلة؟ أرسل رسائل عظيمة إلى الخليفة المستعصم، ما كتبه هو أقل وأذل من أن يكتب تلك الرسائل، لكن كتب هؤلاء يعني أهل الدبور والبغي عليهم من الله ما يستحقون. كتب رسالة ورفقها بأبيات وآيات وأشياء، فلما قرأها المستعصم لم يخف وأراد يعني السيطرة على نفسه وعلى جيشه، وكتب كتابا عظيما وأرسله فيه التهديد والوعيد لهولاكو. فقال هولاكو، لأنه أمر بالاستسلام ووعده بأنه لا يصنع به شيئا، وكان هذا من باب الكذب يعني المجارات السياسية كما يقولون، فتقدم هولاكو وقسم جيشه ثلاثة أقسام وحاصروا بغداد من كل مكان. تقدم جيش من جيوش بغداد وجيوش الخليفة جيشا صغيرا ذليلا، هزم في أول ساعة القتال ثم فر إلى بغداد، وكانت بغداد حاضرة الدنيا. لو تقرون عن بغداد سترون عجبا عجابا. أرخ المؤرخ الخطيب تاريخ مدينة السلام يعني بعدة مجلدات، اقرأوا في تاريخ مدينة السلام، كانت تسمى مدينة السلام، نعم بارك الله فيكم، وكانت تعتبر لؤلؤة الدنيا وحاضرة العالم، فيها من العلماء والفقهاء والعباد والزهاد الشيء الكثير، إلا أنهم كانوا في تلك الأيام بمقارنة بمن يعيش في تلك الأيام لا يعدون إلا شيئا يسيرا. نعم كان فيها من المكاتب العظيمة، فيها مكتبة بغداد أعظم مكتبة في الدنيا. في بغداد مدن وقصور عظيمة بناها خلفاء بني العباس حتى أصبحت تحفة معمارية جميلة لأهل الإسلام، فيها الأسوار العالية والأبراج المرتفعة، إلا أن الله جل وعلا قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. لما تخلف الناس عن دين الله في تلك الأيام، وبينما كان أهل بغداد يعيشون في رفاهية عظيمة ويعيشون في رغد من العيش ويعيشون في أبهة عظيمة، فتلك أسواق النخاسين قد ملئت بالبنات، وبعضهم قد مال إلى الشراب والركن إلى الدنيا، وبعضهم قد مال إلى الدنيا وإلى حطامها الزائل، وبعضهم قد يعني شغل بما هو فيه من الباطل والعياذ بالله. إذن ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة عظيمة ولجوء إلى الله جل وعلا كبير. فلن تعز هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى الله. والله اليهود والنصارى لا يأبهون بنا، وليسوا يعني مكترثين بأي رجل منا إلا إذا رجعنا إلى الله هم يخافون. والله ما يخافون لا من دبابة ولا من طائرة ولا من يعني نووي ولا يخافون من شيء. يخافون أن يرجع الناس إلى دين الله إلى سنة رسول الله، يخافون أن يرجع الناس إلى بيوت الله ليؤدوا فرائض الله. هذا الذي يقلق اليهود والنصارى وأعداء الإسلام من المنافقين. والله ما يخافون لا من جيوش ولا من أشياء ولا من أسلحة، والله لن يخافون إلا إذا رجع الناس إلى الله. ومن تخاطب ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رماد. يعني علماء الأمة، وماذا بارك الله فيكم، علماء الدنيا في هذه الأيام ينادون الناس بالرجوع إلى الله، لعل الله أن يكشف ما بهم من الغمة، ويعني أن تمحى عنهم تلك السمعة. أرض غزة سنتين وهم يقتلون ويشردون، تقتل النساء والأبرياء والأطفال، ويحاصرون حتى من الدواء والغذاء، وأمة الإسلام 1,600,000,000 يتفرجون بس الذي يظاهر والذي يعتصم. يا مسكين تظاهر لك سنتين تظاهر، هل اقترث اليهود بمظاهرتك؟ أبدا. هل اقترثوا بالاعتصامات؟ أبدا. هل اقترثوا بالتنديد وأن يشجبوا؟ ما ينفع هذا كله. والله اليهود والنصارى ما يقترثون إلا إذا رجعنا إلى الله، وما يخافون إلا إذا رجع الناس إلى سنة رسول الله، هنا يخافون. أما أن تظاهر ولا اعتصم وإلا خرج وإلا، لأن أغلب الذي يعني حماسيين وظاهر بعضهم ما يصلي. كيف تنصر الإسلام أنت ما تصلي؟ أولا عليك أن تنتصر على نفسك قبل أن تنتصر على إخوان القردة والخنازير اليهود. انتصر على نفسك الأمارة بالسوء وجاهدها، فصلي صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد جهاد النفس. إذن قصفت بغداد قصفا عظيما ليلا ونهارا بالمنجنيقات والعرادات، وكان أولئك الطغاة الأنجاس الأرجاس من المغول والتتار قد صنعوا عرادات يعني تقذف بأحجار عظيمة، وصنعوا المنجنيقات، وفي الليل كانوا يلبسون تلك الأحجار جلود ويطلون تلك الجلود بالزيت ثم يشعلون فيها النيران ثم تقذف إلى بغداد. فكان الناس يخافون خوفا عظيما. ولا تصدقوا في كتب التاريخ أن الخليفة ذات يوم جالس ويعني البنات يرقصن بين يديه ويغنين ويأتي سهم فيقتل الجارية، وإن كان قد حصل هذا في يعني بعض كتب أهل التاريخ. نعم إخواني في الله، أين يقع السهم ويخترق يعني تلك الأماكن البعيدة حتى يصل إلى قصر الخليفة؟ نعم إخواني في الله. إذن ماذا بارك الله فيكم وحفظكم الله، حصل عليهم حصار عظيم وشنار ودمار، كانت العرادات تقذف بالأحجار إلى بغداد، فربما هدمت بعض المنازل، وربما هدمت بعض المساجد، وربما تعرض كثيرا من الناس للقتل. فجاء اللعين ابن العلقمي الذي أكد للخليفة العباسي إنه إن سلم نفسه واستسلم وفتح مدينة السلام، مدينة بغداد التاريخية العريقة، أنه هولاكو لن يصنع به شيئا. ثم ذهب إلى هولاكو وأخبره أن ماذا بارك الله فيكم، أن الخليفة قد رضي بأن يستسلم أن يفتح مدينة السلام بغداد. هذا اللعين لم يوافق، قال لا حتى يخرج الخليفة بأعيان البلد. العلماء موجودون على اسم الدعاة، الخطباء، القضاة، الفقهاء، القادة، السادة، من يكونون نخبة البلد موجودون بأسمائهم عنده هولاكو من ابن العلقمي وغيره من الأرفاض. فذهب إلى الخليفة وقال لابد أن تخرج بأعيان البلد وستستقبلون استقبالا عظيما. هؤلاء المساكين الذين في الحقيقة ضعفوا عن دينهم والتمسك بسنة نبيهم أصبحوا في حيرة عظيمة وتشاوروا إلى أن اتفقوا أن يخرجوا. خرجوا ما في معه واحد حتى خنجر. تخيل سيخرجون إلى يعني مجزرة عظيمة قد جهز هولاكو الجلادين وبسطت الجلود أي النطوع، وجهز الجلادون لقتل صفوة البلد. ما أن خرج الخليفة معه 600 رجل من أعيان البلد، ومر في تلك الآونة وكان هولاكو قد رتب الجنود كالنقاط، يعني هنا يمسكون كذا وهنا يمسكون كذا. أول ما ماذا أمسكوا ببعض الرجال الذي تبعوه، ثم أمسكوا بفرقة أخرى، ثم سمح للخليفة مع 17 رجل فقط حتى اقترب من هولاكو فالتفت وإذا بأولئك الجلادون من المغول والتتار يقتلون العلماء والفقهاء والقضاة ويقتلون أولئك الأمراء من بني العباس، حتى خلص مع ولديه بين يدي هولاكو، فأمر هولاكو بأن يقتل ولدي الخليفة بين يديه. انظروا إلى الإجرام العظيم، انظروا إلى ما وصلت إليه أمة الإسلام. والله ما وصلت أمة الإسلام إلى وصلت من الحضيض في تلك الأيام إلا بسبب الذنوب والمعاصي. بسبب الذنوب والمعاصي أهلك الله البلدان ودمر الأرض، أغرق الله الأرض بمن عليها بسبب الذنوب والمعاصي، إلا من آمن بالله جل وعلا ومكن مع نوح عليه الصلاة والسلام. أهلك الله عاد تلك الأمة الذي قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. أهلك الله ثمود، أهلك يعني الأقوام الذي عصت وطغت وبغت. انظروا إلى هؤلاء يخرجون في غاية من الذل ثم يقتلون، ما عند الواحد منهم حتى خنجر. ثم بقي فقط الخليفة، فقاله هولاكو أريد هدايا لقادة جيشي. فذهب مع مجموعة كبيرة من المغول إلى بغداد وأخرج أموال عظيمة وملابس ملكية فارهة، فقال هولاكو هذه هدايا لجندي، أنا هدية الذهب الإبريز الخالص الذي دله عليه من العلقمي أن لديهم ثروة عظيمة لبني العباس. فذهب الخليفة مغلوب على أمره وأخرج أموال عظيمة، قال أهل التاريخ، وذكر بعض أهل التاريخ أن هولاكو قال للخليفة المستعصم العباسي، قال بربع هذا المال، بربع هذا المال كنت استطعت حاربنا حتى تردنا إلى منغوليا بربع هذا المال، لأن الحرب وقودها الرجال، ووقود الرجال والأبطال المال. البطل والقائد لما تعطيه مبلغ عظيم هنا يقاتل حتى النهاية، والجندي وغير ذلك. نعم، فكان ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أمره هولاكو فلف الخليفة فيه لأنهم كانوا لا يرون، وهذا من تاريخ هؤلاء الزنادقة المغول والتتار أنهم يرون أن لا يقتل الملك، الملك هذا لا يسفك دمه أبدا. فلفوه في جلد ثم وضعوا أمام الخيول فداسته حتى مات، ثم رموا به في النار، نار دجلة. حصل على أمة الإسلام من الضيم والهذم ما لا يعلمه إلا الله. ثم دخل المغول من أبواب مدينة السلام، مدينة بغداد، دخلوا على أناس قد وضعوا السيوف واستسلموا استسلاما عظيما، فقتلوا منهم من قتلوا إلى درجة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله، قال كان الناس يفرون إلى البيوت فيأتي المغول ويكسرون الأبواب، بل ربما إذا استطاعوا أن يكسروها أحرقوا الأبواب لأنها من خشب. ثم صعدوا وقتلوا الأولاد والنساء والآباء، قال وكان يفرون الحوانيت، البقالات والدكاكين، يكسرون الأبواب ويدخلون فيقتلونهم في الحوانيت. وبعض الناس كان يفر إلى السطوح فيذبح بالسطوح، حتى كانت تجري ميازيب من الدماء في سكك المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان البعض منهم يفر إلى أماكن الحشوش، يعني أماكن يعني الأذى وغير ذلك، ويظل أيام حتى ربما يموت من الرائحة. وحصل على أمة الإسلام من الضيم والهضم. قتل هولاكو في 3 أيام ما يقارب 1,000,000 رجل وامرأة وطفل من أهل بغداد. ذكر أهل التاريخ أن 50 ولد كانوا قد اجتمعوا في مكان يبكون لأنهم رأوا بأمهات أعينهم حين قتل الآباء والأمهات، اجتمعوا في مكان يبكون. جاء رجل من المغول قال أرحم هؤلاء الأطفال، فقام وذبح قطع أعناقهم. هذه للرحمة، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. ثم ماذا؟ عمدوا إلى لؤلؤة الدنيا وحاضرة العالم، مكتبة بغداد، أخذوا تلك المكتبة التي أفنى فيها العلماء الأعمار وساهر الليالي الليل والنهار، وهم ينقحون العلوم ويكتبون تلك الفهوم العظيمة، حتى ألقوا بها في نهر دجلة حتى سود الماء من كثرة المداد، وعبروا على تلك الكتب مجتازين مدينة بغداد من أجل ألا يصابوا بشيء من الرائحة ويحصل لهم من المرض والعناء، واجتازوا ودخلوا فيها المياه. وكان الذي قد اختبأ في الحشوش قليل خرجوا فقتلتهم الروائح، ورآهم الناس بهيئة الأشباح، وجعلوا ابن العلقمي ذلك المدبر أميرا للمدينة. ثم تقدم المغول والتتار وأهانه إهانة عظيمة حتى مات مغبونا قبحه الله، وهذه نهاية أولئك الطغاة. ثم تقدم هولاكو إلى بلاد الشام، تقدم إلى بلاد الشام تلك البلدة المباركة. وبينما بلاد الشام كانت تتفرج على ما يحصل لأهل الإسلام في بغداد، إذا بالدور يأتي عليهم. كانت بلاد الشام تحت إمرة الدولة الأيوبية، لكن بنو الأيوب كانوا قد تقاسموا وأصبح لكل أمير من أمراء الدولة الأيوبية مكان، هذا له دمشق وهذا له حمص وهذا له حلب وهذا له الكرك، وهذا مثلا الملك نعم الناصر والملك المغيث عمر والملك محمد وكان من أعظمهم، فهو كان في مدينة ماذا مفارقين القريبة من تركيا، رفض الإسلام لهولاكو فتقدم هولاكو وحاصره شهرين وعرضه بالمنجنيقة لأن المدينة كانت محصنة، فمات ثلاثة أرباع من أهل مفارقين الجوع، وقرروا أن يموتوا جوعا على أن لا يفتحوا المغول والتتار الأبواب. ودخل المغول بعد أن يئس الناس من الحياة وبعضهم ما استطاع أن يقوم من شدة الجوع، وقتلوا من تبقى من أهل المدينة، فأصبحت كارثة عظيمة لأهل الإسلام في مدينة ميفارقين التي الآن في أرض تركيا. طيب، تقدم المغول والتتار واجتاحوا بلاد الشام، وصلوا إلى أين؟ إلى فلسطين، واجتاحوا فلسطين ووصلوا إلى غزة. الآن عندنا تمهيد يسير كيف نشأ المماليك، انظروا عباد الله، ولكم أن تتأملوا في هذه الأشياء العظيمة. قتل الله فرعون هذه الأمة بمن؟ بغلامين يتيمين معاذ ومعوذ، الله أكبر، لتكن إهانة، ومن يهين الله فما له من مكرم، ما قتله يعني حمزة بن عبد المطلب، ولا قتله علي بن أبي طالب، ولا قتله يعني ماذا بارك الله فيكم عمر بن الخطاب، ولا قتله أبا بكر، ولا قتله رجل من عظماء الإسلام. أراد الله أن يهين فرعون هذه الأمة فيقتله غلامين يتيمين معاذ ومعوذ، وأن يجهز عليه في الأخير عبد الله بن مسعود الضعيف الذي كان إذا صعد النخلة يعني بدت ساقاه فيتعجب الناس من دقة ساقيه، فيقول صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف الجسد قوي في الإيمان، ماذا أتعجب من دقة ساقيه، والله أنهما في الميزان أثقل من أحد. أجهز عليه وقطع رأسه بعد أن قال بالله عليك لمن الدار اليوم، قال لله ولرسوله، هل لا أخزاك الله يا عدو الله، أخزاه الله خزاء عظيم، وهو الذي قد عرض عليه أبو سفيان في الطريق، كتب له رسالة بعد أن نجا بالقافلة، قال إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، أما وقد نجاها الله لكم فارجعوا فليس لكم حاجة في قتال محمد مع أصحابه. فقال عدو الله والله لا نرجع، أو قال قبحه الله واللات والعزة لا نرجع حتى نرد بدر. لماذا كان يريد يرد بدر؟ لأن بدر سوق من أسواق الجاهلية قبل الإسلام. والله لا نرجع حتى نرد بدر فننحر الجزر ونشرب الخمر وتغنينا القيان، فلا يزال العرب يسمعون بنا وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. أراد عدو الله أن يهيمن فقتله الله، وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالحرم، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالولد، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف. قال الراوي والله لقد رأيت الذي عد النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم كلهم صرعى يوم بدر قد غيرت الشمس وجوههم. فلا تستعجل الدعاء، سنوات وزمن طويل حتى استجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. نعم، أراد الله أن يهين المغول والتتار الذين أهانوا أهل الإسلام وقتلوا الكبار والصغار وفعلوا في أمة الإسلام ما لا تفعله أمة منذ القدم إلى الآن. أراد الله يهينهم بمن؟ بالمماليك. مماليك، انتبهوا لهذه الفقرة، كانوا عبيد عند ملوك بني أيوب، فأراد الله أن تكون عبرة للمعتبرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. من يهين الله فما له من مكرم، إن تنصروا الله ينصركم. لما انتصر المماليك العبيد الذي كانوا مملوكين، انتصروا لدين الله وانتصروا لسنة رسول الله وعملوا بأسباب النصر، نصرهم الله كما ستسمعون. إذن نرجع قليل، التمهيد يسير على الممالك وكيف قام الممالك وقيموا دولة عظيمة. طيب، بارك الله فيكم، المماليك في مصر كانوا يتبعون الملك الصالح أيوب رحمه الله، الملك أيوب الصالح الذي أعز الله به الدين والذي جعله الله جل وعلا ماذا يعني إمام من أئمة المسلمين في الجهاد، قاتل النصارى واستعاد بيت المقدس، وكاد أن يجمع الدولة الأيوبية مرة أخرى لولا المناكفات، واكتفى أن يمتلك مصر وأنشأ جيوش عظيمة في بلاد مصر. من أين الجنود هذا؟ هؤلاء من المماليك. كان يأتي بالمماليك وهم أبناء 10 سنوات، 12 سنة بالأكثر، 15 سنة، يأتي بالمملوك من بلاد رتبل والأتراك وأطراف المغول تلك الجهات، يأتي بهم بالآلاف. أول ما يصل هذا المملوك الصغير أول شيء يهتم بلباسه وطعامه، ثم أهم شيء أن يهتم فيعلم كيف يتعلم اللغة العربية، يدرس ليل نهار الحروف ألف باء تاء ثاء، فإذا حفظ الحروف الأبجدية تعلم كيف يجمع الحروف، كيف يقرأ الكلمات، ما هي إلا سنوات يسيرة حتى يستطيع أن يجمع الكلمات وأن يقرأ، ثم يحفظ ما يسر له من كتاب الله، بعضهم يحفظ القرآن، ثم يعلم العقيدة الصحيحة. درسهم سنوات العقيدة الصحيحة حتى كان يصبح الغلام ابن 18 سنة ابن 20 سنة، فيبدأ يعلمه على الفروسية، أولا يعلمه على اللغة العربية وحفظ القرآن أو تعلم العقيدة، ثم يعلم على الفروسية سنوات حتى يجيد الفروسية. إذا صاحب عقيدة وصاحب إيش؟ صاحب فروسية. تمر الأيام والأزمان، فيأمر الملك الصالح أيوب بأن تبنى قصور وأبنية عظيمة على نهر النيل، ذلك النهر الذي يسمى الذي كالبحر، تبنى للمماليك قصور على النهر. انظر على اهتمام عجيب. ثم كان يعني قل أن لا يأكل في بيته، أن يأكل في بيته، كان دائما ما يأكل مع المماليك، حتى رب نخبة عظيمة من المماليك، منهم ماذا؟ فارس الدين أقطاي، ومنهم الظاهر ببرس، وقد اشترى هو بنفسه رحمه الله قطز، وكان اسمه محمود ابن ممدود، وكان ابن أخي السلطان على الدين الخوارزمي. المغول لما أرادوا أن يهونوا يعني بنو الخوارزمي، أخذوا هذا الرجل الذي سيكون سبب لهلاكهم وباعوه في بلاد الشام واحتقروا وسموه قطز أي الكلب الشرس، ولا اسمه محمود، وأهانوه حتى وصل إلى ماذا؟ إلى الملك الصالح أيوب رحمه الله، فاعتنى به أيما اعتنى، فبرز نجم ماذا بارك الله فيكم؟ فارس الدين أقطاي. ثم بدأ بإنشاء أسطول بحر وتسليح أولئك المماليك، حتى جاءه المرض ومرض في آخر عمره. علمت فرنسا النصرانية أن الملك مريض، فطمعوا في أرض مصر، وطمعوا في المنصورة ودمياط، وطمعوا في نهر ماذا بارك الله فيكم؟ ماذا؟ نهر النيل، وطمعوا في القاهرة والمملكة المصرية، فأعدوا حملة عظيمة كان يقودها الملك الفرنسي لويس السادس عشر بنفسه، وخرج بأسطول عظيم. علم الملك المريض الهزيل، مريض الجسد قوي الإيمان والعقل، الملك الصالح أيوب قال احملوني، هو في مرض الموت، سبحان الله، مريض مرض الموت يقول احملوني إلى أرض المعركة، ما يقول وين تولوا بي أنا مريض، أي واحد سيأتي يقتلني، لا، قال احملوني من أجل قوي عزائم الجيش. حمله وخرج أهل مصر، وخرج منه أيوب، وخرج الممالك على رأس الجيش، رأس الحرب المماليك، كانوا رأس الحربة، في مقدمة الصفوف هم المماليك، القادة هم المماليك. انظر من مملوك إلى قائد عظيم، يعتز بدينه، يعتز بفروسيته، يعتز بهذا الدين العظيم الذي أعزه الله جل وعلا به. هذا يعني يتأتى النصر من هذه الجهة، أن الإنسان يعتز بدينه، يعتز بعقيدته، يعتز بسلفيته، يعتز بكتاب ربه، بسنة نبيه قبل ذلك، يعني بكتاب الله وسنة النبي عليه السلام قبل كل الاعتزاز، يعتز بالدين. فماذا بارك الله فيكم؟ حملوه مريض، اجتاح النصارى مدينة دمياط التي على البحر، ثم خططوا خطة عظيمة لإسقاط نعم المنصورة. كان الملك المريض الصالح أيوب رحمه الله يعرف أنهم يريدون المنصورة أولا، ليش؟ من أجل في مدينة المنصورة أنهار تصل إلى نهر النيل، وسيصلون عبر نهر النيل بأساطل إلى القاهرة، كانت خطة محكمة من النصارى الذين ليل نهار يدرسون تحت الكواليس خطط الحرب وصناعات الحرب وغير ذلك. فقرر أن يعد الجيش في المنصورة، فقبل أن يلتقي الجيوش مات الملك نعم الصالح أيوب رحمه الله. كان معه من أذكى النساء في تلك الأيام، ما اسمها؟ شجرة الدر، هذه المرأة الصحيحة التي صنعت يعني أمجاد يعني لتلك الدولة في تلك الأيام، دولة أيوبية في تلك الأيام. ما أن علمت بموت الملك حتى حنطته وفعلت فيه شيء من أجل أن لا يتغير في الرائحة، ثم أخفت موته تماما، وأرسلت إلى القائد المحنك فارس الدينق طائي والظاهر ببرس وغيرهم من فرسان يعني المماليك، وأمرتهم بمناوشة يعني الجيش الفرنسي النصراني، فدارت معارك واستمرت لأيام، أي معركة يوم، كانوا بين الكر والفر يهزمون وينتصرون، حتى انتصروا في الأيام الأخيرة وأسروا الملك لويس، لولا أنه افتدى نفسه بأموال عظيمة وصرحته شجرة الدر فدفع لها الأموال على حسب الاتفاق. فماذا بارك الله فيكم؟ بعدها لما انتصر الناس أظهرت موت الملك الصالح، واستدعت ابن الملك الصالح توران شاه فحضر وتسلم الملك زمام الدولة وأصبح هو الملك بعد أبيه. إلا أن النفس حريص على المال كان يتهمها بأنها أخفت الأموال العظيمة أموال أبيه، فكانت معه في شد وجدر وغير ذلك، حتى يعني أهانها ببعض الكلمات. كان هذه الملكة أو المرأة يقف وراءها جيش عظيم منهم الممالك. الممالك أرادوا أن يحفظوا هذا المعروف لزوجها فحفظوا المعروف في زوجته، نعم، فوقفوا وراءها، ويوم من الأيام قتلوا الملك تورانشه ابن السلطان أو الملك الكامل نعم الصالح أيوب رحمه الله. توالت الأيام وملكوا ماذا؟ هؤلاء المغول الممالك ملكوا من شجرة الدر. طبعا هذه الأحداث كانت قبل أن يغتال أو أن يجتاز المغول والتتار بغداد، ثم لما تملكت شجرة الدر وكانت من الذكاء والسياسة والحنكة بمكان، إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولا أمر أمره. فالعلماء في أرجاء الدنيا اعترضوا اعتراضا عظيما وكتبوا المقالات والكلام وماذا أتبع حادث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أرسل الخليفة المستعصم العباسي إلى أهل مصر قال إن كان قد فقدتم الرجال أرسلنا لكم رجل ليحكمكم. فأراد شجرة الدر أن تمسك بالعصا من النصف، تكون هي الحاكمة لكن من وراء الستار، ويكون وراء يعني الرجل أمام الناس أنه حاكم والمرأة الصح لتحكمهم شجرة الدر. فنظرت وتفرزت أيام وهي تنظر من يصلح أن تتزوج به وأن يكون قوي بطل مقدام وأن لا يكون له نهمة وحرص على السياسة لأنه سيزيح عن الكرسي. فقررت أن تتزوج عز يعني عز الدين أيبك. هذا الرجل كان من الشجاعة بمكانه من الممالك، فتزوجت به، ووصل الرجل على ثروة عظيمة جدا من ثروة الدولة الأيوبية، وبدأ يخادعها ويهادنها، فكان يشتري له ممالك ويعلمهم. مرت السنوات وأصبح عنده ممالك عظيمة وأجناد كثيرة سماهم بالممالك المعزية. الآن عندنا ممالك نوعين، أشهم الممالك البحرية والممالك المعزية، لكن أصبح الممالك المعزية هم الأقوياء نسبة إلى الملك لأنهم بجوارهم، أما الممالك لك قد ضعفوا لأن الصولة والجولة أصبحت بيد الممالك عز الدين، بيد الملك عز الدين أيبك. مرت الأيام والأعوام وتآمر هؤلاء الممالك، وكان هؤلاء الممالك البحرية يهينون من عز الدين أيبك لأنهم متماسكين مع شجرة الدر. طيب قام عز الدين أيبك وقتل من؟ رئيس الممالك البحرية فارس الدين أقطاي من أجل إهداء قليل، وبعض الفرسان العظام من أجل إهداء الممالك البحرية قليل. ثم نشأ ذلك الرجل وأصبح يقود الممالك البحرية أو الممالك المعزية من؟ قطز. طيب مرت الأيام وكذا وانتشر واتسعت المملكة، وماذا بارك الله فيكم؟ جاء دور شجرة الدر. شجرة الدر جاء لها الخبر أن الملك عز الدين أيبك يريد يتزوج بامرأة من بني أيوب من أجل يسبغ الملك بسبغة شرعية، متزوج من بني أيوب، فجن جنونها وخططت مع الممالك، فيعني قتلوا من؟ قتلت زوجها في قلعة الموت، قتلت زوجها عز الدين أيبك. فجاءت النساء وبنات عز الدين أيبك وقتلنها بالقباقب أي بالنعال، وأصبحت أرض مصر مسرح للقتل والقتال، حتى ملكوا رجل يسمى نور الدين وكان دون 15. بينما هم يملكوه إذ هجم المغول والتتار على بغداد وقضوا على الخلافة العباسية، ثم هجموا على بلاد الشام، ثم هجموا على فلسطين. فقام قطز واجتمع بالقادة وأخبرهم أن هذا الملك الهزيل الصغير لا يصلح أن يكون ملك لمصر، وقد فر أعظم الأجناد وأعظم القادة إلى مصر. فقام الناس وملكوا من؟ قطز رحمه الله، وأصبح هو الملك في أيام ذلك العالم، وإن كان عنده شيء العز بن عبد السلام. وتضافرت الجهود وصنعت يعني السلاح وحصل شيء ورجع الناس إلى الله ووثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى، وماذا؟ جمعوا الرأي والعدة على مقاتلة المغول والتتار. لما صدقوا مع الله صدقهم الله، مثل ذلك الأعرابي الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ودخل في الإسلام، ثم حصلت معركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، ثم جاءوا له بنصيبه من الغنيمة، فأخذ الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: حظك من الغنيمة. قال: ما على هذا بيعتك، بيعتك على سهم يأتي منها هنا ويخرج منها هنا. قال له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. ونحن نعتقد أن يعني الممالك لما صدقوا مع الله وأهل مصر لما صدقوا مع الله نصرهم الله كما قال الله: ولقد صدقكم الله افتحوا السنن بإذنه. فنصرهم الله نصرا عظيما، اجتمعت الكلمة ودربت الجيوش وأعدت الجيوش لمنازلة المغول والتتار. لما صدقوا مع الله جاءت أسباب النصر: إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم أولا بالأسباب الذي يهديكم للعمل بها، ثم ينصركم النصر الحقيقي. نعم، قام أهل مصر وجندوا الجيوش وعدوا العدة لمقاتلة المغول مهما كانت يعني النتيجة. هم يعلمون أن الإسلام قد قتلوا، فكان العلماء وكان الدعاء إلى الله والخطباء يعبونهم ليل نهار ويقولون: بدل أن تموتوا أذلاء موتوا أنتم على العزة والكرامة، يعني موتوا أنت شهيد والسيف بيده، ما تموتوا أنت ذليل تحت الرافع تحت يعني المغولي. فأعد العدة، وكان قطز يماطل وينتظر حتى يأتي عليه شهر رمضان حين يشتد الحر، ربما كان في شهر 6 أو 7. طيب، مرت الأيام وأراد قطز أن يخرج من مصر، لكن كان يخاف من المفاجأة. ما هي المفاجأة؟ يخاف من النصارى لأنهم يحتلون الشريط الساحلي لفلسطين وأطراف بلاد مصر، يحتلون عكا وحيفا وصيدا ويحتلون بعض المناطق كلها الساحلية مع النصارى لأن معهم أساطيل، فخاف أن يأتوا من الخلف ويأتي المغول من الأمام فيكون بين نارين. فأرسل إلى النصارى الذي رحبوا بصلحه، بل أرسلوا إلى الملك: ماذا بارك الله فيكم قطز؟ قالوا: إن أردت مال أعطيناك، إن أردت رجال أعناك، إن تريد أي شيء نحن مستعدون. قال: ما يريد شيء، يريد أن يسبغ الجهاد سبغة شرعية إسلامية، ما يريد أن يكون النصارى عليهم منا عليه. مرت الأيام وانطلق قطز، وأراد قطز أن يصنع للإسلام وأهل الإسلام شيء يتشجعون على المغول والتتار. يعلم أن جيش هولاكو وين قريب من ماذا عين جالوت في فلسطين، ويعلم أن في غزة حامية من المغول والتتار قد احتلت غزة وفعلت بهم الأفاعيل، فأراد أن يكسر شوكة المغول. ولأنه في تلك الأيام قد انتشرت مقولة تقول: الذي يقول لك أن المغولي أو التتري ينهزم لا تصدقه، يعني كانوا ينشرون مقولة بأنفسهم أن المغول والتتار لن يهزموا حتى تقوم الساعة، فكان الناس يخافون من هذه المقولة: المغولي ما يهتزم هذا يعني طول وأبد، ما قد هزم في معركة. فكانت هذه من الدعاية الكبيرة معهم. فأراد قطز رحمه الله أن يبين الإسلام وأمة الإسلام أنهم يقتلون ويهزمون ويؤسرون ويفعل بهم ما يفعل بأعداء الله حين يتمكن يعني أهل الإسلام منهم. أرسل حامية أو أرسل جيش، وجعل عليهم أعظم قائد في تلك الأيام الظاهر ببرس الذي كان من الممالك البحرية أعداؤه، وقد حصل قتال بين الممالك البحرية والممالك المعزية، حتى أن الممالك المعزية أتباع الملك المعز طردوا الممالك البحرية لبلاد الشام، وعند دخول المغول والتتار استدعاهم قطز وملكهم وجعلهم قادة الجنود. انظروا على معروف عظيم صنعه مع الممالك البحرية. ثم ماذا أمر يعني الظاهر ببرس بأن يجتاح غزة. لما سمع المغول بقدوم جيش ما هو كبير إلا جزء من الجيش، خرجوا يستعرضون بالقوة، فبددهم الظاهر ببرس، ورأى المغول أناس لا يفرون في أرض المعركة، مع أنهم كان أهل الإسلام بعضهم يقاتلون نصف ساعة ساعة ثم ينهزمون يفرون. هؤلاء المغول والتتار رأوا يعني الظاهر ببرس قاتل بشجاعة، ورأوا أصحابه لا يفرون وإنما يهجمون ويقتلون، فقتل منهم من قتل وفر وشرد النزل اليسير إلى جيش هولاكو. يصفون لهم الموقف العظيم وأنه قد جاء فرسان عظام، أول مرة في حياتهم ينظرون إلى هؤلاء الفرسان الذين لا يفرون في أرض المعركة. سبحان الله، أراد الله أن تكون هذه مقدمة عظيمة لانتصارها الإسلام. فتقدم قطز رحمه الله إلى عين جالوت، إلى مكان منحدر، يعني لأن المغول أصلا جائم من بلاد مثلجة بيضاء، سيقاتلون في مكان حار شديدة الحرارة، يعني سيضعفوا كثيرا. طيب، في ليلة 25 من شهر رمضان، وكان الناس يتوسمون أنها ليلة والوترية مباركة، وبعضهم يعتقد أو يظن أنها ليلة القدر، وبينما الناس بين يدي الله في قيام وذكر وعبادة وتضرع لله أن ينصرهم في هذه المعركة العظيمة، إذا يعني النصر يأتي من حيث لا يحتسب الناس. جاء رجل ممن كان يعمل مع المغول إلا أنه يعمل ضدهم، جاء إلى قطز في الليل، قال له أولا هولاك غير موجود، انظروا إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لما صدقوا مع الله قبض الله روح من كخان ذلك الطاغية الأعظم، وماذا بارك الله فيكم خاقان المغول الأعظم، قبض الله روحه في تلك الأيام. هولاك كان من الطامعين في الملك، في ملك المملكة والإمبراطورية العظمى الدولة المغولية، فطمع في الملك. مع ذلك هيأ الله الأسباب، قام هولاك وأخذ أعظم القيادة من الجيش وخرج متخفيا لا يعلم به أحد، حتى يمكن 90% من الجيش ما يعلمون أنه لكم موجود، خيام هولاكو وخدم هولاكو وأشياء كأنه هولاكو موجود من أجل هيبة الجيش. سبحان الله، قال له هولاكو ما موجود، ففرح الناس فرحا عظيما. ثم قال ميمنة المغول قوية جدا، فمن تلات يهزوا الميمنة، لأنه في المعارك كان الناس يجهزوا الميمنة. ليش يجهز الميمنة؟ من أجل تكسر الميسرة ثم تلتف من خلف القلب ثم تأتي على الميمنة فيحصل التطويق للجيش. قال أنتم لا تجهزوا الميمنة، جهزوا الميسرة لأنكم ستنكسرون كسرة عظيمة. ثم قال له إن أعظم قيادة من بني أيوب ومن أهل الإسلام الذين الآن في رأس الحربة مع المغول والتتار فقط منتظرين أنكم تقاتلون فيرجعون معكم، فأعطاهم يعني جمل عظيمة ومفيدة. فلما حصلت المعركة كان قطز قد أخفى نصف الجيش وراء الجبال، وكان الجبال على جبل في عين جالوت على هذا الشكل، يعني جبال محيطة هكذا، وكان أمامهم سهل عظيم. فخطط قدس رحمه الله مع قادته أنهم يقاتلون في ذلك السهل ثم ينسحبون قليلا، لأنما قادة عظام وجيش عظيم قد دربه لسنوات، وأعظم ما دربه على الإيمان بالله والانتصار لدين الله ويعني النصر لعباد الله الذين قتلوا نعم في تلك الأيام. خطط أن يقاتلوا في السهل، ثم إذا استطاعوا يسحبوا من المغول إلى داخل السهل إلى داخل بين الجبال من أجل يلتف الجيش من الخلف ويصعد من يصعد من على الجبال فيفاجأ المغول. لأن خالد، لو تقرون في تاريخ خالد وفروسية خالد وغزوات ومعارك خالد كلها مفاجأة، فأراد قدس رحمه الله أن يصنع مفاجأة. في الصباح وكان يوم جمعة التقى مع المغول والتتار ودارت معركة عظيمة. نظر المغول والتتار إلى أمة الإسلام وهم لا يفرون، نظروا إلى الميمنة وحاولوا كل ما أوتوا من قوة أن يخسروا الميمنة لكنهم فشلوا. وجدوا ناس لا يفرون، وجدوا فرسان يهجمون ولهم هجمات يعني كالأسود يعني التي تثب على الفريسة، فاستغربوا واستنكروا هذه الأشياء أن يكون لأهل الإسلام قد جهزوا مثل هذا الجيش العظيم. وبدأت المعركة عظيمة وكسر أهل الإسلام في الميمنة والميسرة، فنزل ماذا قطز ونزع الخوذ وقال وإسلاماه، ثم نادى بالناس أن يموتوا في سبيل الله كراما، ثم قال يا نصر الله اقترب. فعاود الناس الكرة ورجعوا إلى صفوفهم وأجلوا المغول والتتار عن أماكنهم. وفي أثناء ذلك الكر والفر إلى بعد الظهيرة، وبينما كان الناس قد تراجعوا إلى أماكنهم، أمر قطز بالانسحاب قليلا قليلا إلى الخلف من أجل أن يستدرجوا إلى أين، لأن لو قاتلهم ثم رجع أو رجع كان المغول سينتبهون أن هذه خطة. لكن بعد قتال طوال اليوم حتى سحبهم قليل قليل وهم لا يشعرون، حتى أن كتباي لم ينتبه أن يجعل حامي على يعني الفوهة اللي بين الجبال، إنما فرح أن قطز بدأ ينسحب وأهل الإسلام ينسحبون، فرح ودخل بجيشه الذي يعني يعد 300,000 جيش عظيم جدا. فلما دخلوا إلى الشعب وبين الجبال أمر قطز بالجيش من أن يلتف بعضهم من خلفهم فيسد عليهم بين الجبال، وأمر الجيش أن تصعد من بين الأشجار وأن تنزل من الجبل. فكان الناس ينزلون كما ذكر بعض أهل التاريخ وعد معه يعني من أعلى الثياب أبيض وتحته أصفر، بعضه أعلاه أحمر وتحته أسود، بعضه أعلاه أحمر وتحته أصفر، يعني ملابس، وكل فرقة من تلك التي تلبس تلك من اللباس المعلوم معها يعني تفاصيل وأشياء تصنعها في الأرض المعركة لا تصنع غيرها. فكانت الكتابة تنزل من على الجبل وكان بجواره رجل من أهل الإسلام يخذله، فيقول ما هذه الكتيبة؟ يقول يا هذه الكتيبة عظيمة قاتلت يعني النصارى وقاتلت وانتصرت، وهؤلاء مدربين من عشرات السنوات، وهؤلاء كان يلقي الرعب في قلبه حتى كسره الله كسرة عظيمة، وقتل من المغول من قتل في عين جالوت، وأسر كتبغاي وأتي به يعني يرسف في قيوده، ثم أمر به فضرب عنقه التي يعني كفرت بالله من غير ما وجه، ثم أبيد أغلب ديش المغول والتتار، وفر منهم من فر كأنه الربع أو أقل، ثم فروا إلى بلاد الشام، ثم جرد قطز الجيوش وحرر بلاد الشام وحرر بلاد العراق منطقة منطقة، وفرحت الأمة الإسلامية وخطب الخطبة في الحرمين وفي بلدان الإسلام يدعون لقطز، وحصل نصرا عظيما. وقد يقول قائل منكم لماذا لا تذكر شيخ الإسلام في هذه المعارك؟ لا، شيخ الإسلام ولد بعد هذه المعارك بسنتين أو ثلاث سنين، ولد شيخ الإسلام في عام 661، وهذه المعركة دارت في عام 658 بعد أن قضي على الدولة العباسية بثلاث سنوات. إذن شيخ الإسلام رحمه الله شارك في قتال المغول والتتار في سنة كم بعد ما رجع المغول مرة ثانية إلى بلاد الإسلام؟ في عام 699، وفي عام 700، وفي عام 701، وشيخ الإسلام رحمه الله يقاتل، وهذا يحتاج معكم إلى جلسة عظيمة. وأظن أن قطلنا عليكم، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت

أو مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة

من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون.

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال

الأعراب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو

ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم.

تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رجب جادين من قطاع حلي الشمالي. أخونا رجب له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن حديث فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، حيث يذكر المستمع بعضا من معاني ذلكم الحديث، ويرجو أن تتفضلوا بنصه إذا أمكن وشرح الحديث، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم

0: وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي عليها طعامه وشرابه، فأظلها في أرض فلات فنام فاضطجع قد أيس منها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة على رأسه، فلما رآها أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضله وإحسانه جل وعلا، وأنه سبحانه يحب لعباده أن يتوبوا إليه وأن يستقيموا على طاعته حتى يفوزوا بجنته ونعيمه. والفرح من الله جل وعلا مثل سائر الصفات كالرضا والغضب والرحمة والمحبة وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله يجب إثباتها لله على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، وليست من جنس صفات المخلوقين. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين، وفرحه ليس كفرحهم، ورضاه ليس كرضاهم، وهكذا رحمته ومحبته وكراهته وسمعه وبصره وغير ذلك، كلها صفات كاملة تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة جميعا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء هم أهل السنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الذين ساروا على نهجهم وعلى طريقهم واستمسكوا بما كانوا عليه في العلم والعمل، هم أهل السنة والجماعة. ومنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون بعدهم كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعطاء بن رباح بن أبي رباح وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله عليهم، وهكذا أتباع التابعين كمالك بن أنس الإمام المعروف رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، وهكذا من بعدهم كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وغيره من أئمة الإسلام. هؤلاء ومن بعدهم ممن سار على نهجهم هم أهل السنة والجماعة، كلهم أجمعوا على أن الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، والإيمان بمعناها، وأن معناها حق لائق بالله، وأنه سبحانه لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وذلك هو مقتضى قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، وما جاء في معناها من الآيات، والله ولي التوفيق. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: سمعت عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام، أرجو أن تتفضلوا بذكر السورة التي وردت فيها تلكم القصة، وخاصة ما حدث من بناء الخضر للجدار لأهل القرية رغم أنهم لم يحسنوا الضيافة.
0: قصة الخضر ثابتة في كتاب الله العظيم في سورة الكهف، تقرأ سورة الكهف فتجدها. والخضر على الصحيح نبي من الأنبياء، هذا هو الصحيح، ولهذا علمه الله أشياء ما علمها موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا رغب موسى في صحبته ليتعلم منه ما أخبره الله به، لأنه أخبره سبحانه وتعالى بأن في مجمع البحرين بأن لنا في مجمع البحرين عبدا، فذهب فطلب موسى لقياه ليتعلم منه، فأذن الله له في ذلك واجتمع به في مجمع البحرين، وقص الله على قصتهم في سورة الكهف، وهي قصة واضحة وبينة لا تحتاج إلى شرح.
1: جزاكم الله خيرا. سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟
0: إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقصد أظهاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر الحجة وغيرها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هناك مجموعة من الأشخاص في بلدي تواطؤوا على ظلمي، والآن والحمد لله وقد فرج الله همي، وأريد العفو عنهم باعتبار أن ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، كيف هي الطريقة المثلى التي تنصحونني بها جزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانوا قد ظلموك وأحببت العفو عنهم فأنت مأجور، ولك خير عظيم وفضل كبير، لأن الله جل وعلا يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت على خير عظيم، فإذا ظلموك في غيبة أو مال أو سب أو نحو ذلك وعفوت عنهم فأنت مأجور، جزاك الله خيرا.
1: إذن الطريقة لو سمحتم،
0: الطريقة أنه يخبرهم حتى يكون ذلك أكمل، أنه قد عفى عنه ولا يطالبهم بشيء،
1: جزاكم
0: إذا كانوا قد ظلموه كما قال، وإن لم يخبرهم فلا بأس.
1: طيب.
0: المقصود العفو، إذا عفى عنهم فأجره على الله،
1: لا
0: ظلموه أخذوا شيء من ماله.
1: نعم.
0: أو ضربوه أو سبوه أو ما أشبه ذلك من الظلم وعفى عنهم فأجره على الله سبحانه وتعالى،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع حسين صالح العويدي الحارثي بعث يسأل ويقول: ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك؟ وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا؟ وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغائر؟ وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيرا.
0: اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قولي العلماء، بل واجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرح اللحى خالف المجوس، ولم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها، لا يجب قصها ولا حلقها، ولو طالت ليس له قصها وليس له حلقها، عملا بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعدا عن مشابهات النساء. أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي، فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع بطلانه هو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبت به. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبضة، ويتأول قوله تعالى: ثم لقوا تفثهم، فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من أسفل اليد قصه في حجه وعمرته، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى: ثم لقوا تفثهم، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للحديث الصحيحة. والله يغفر له رضي الله عنه، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه، والمعول على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصار ذلك أن يقال: عفى الله عنه اجتهد فأخطأ، والله يعفو عنه. نعم.
1: يسأل سماحة الشيخ هل الأخذ منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟
0: هو معصية لله عز وجل. أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إنه من الكبائر لأن تشبههم بأهل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهو وعيد عظيم. وقد يقال إنها من الصغائر لأن لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا. فالحاصل أنها محتملة، أن تكون كبيرة محتملة أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح لما أعلم يقتضي أنها كبيرة. فالواجب طاعة الله ورسوله سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من قطر بعث يسأل ويقول هناك بعض أناس يأتون بمصاحف قديمة ويضعونها في المساجد ويستبدلونها بمصاحف جديدة من نفس المسجد، فهل هذا جائز؟
0: ليس لأحد يأخذ من مصاحف المسجد شيء، المصاحف التي في المسجد يجب أن تبقى في المساجد، وليس لأحد يأخذ منها شيئا أو يبدلها، بل الواجب تركها في المسجد لأن أهلها أرادوا أنها وقف ينتفع بها المسلمون في المسجد، فليس لأحد يأخذ منها شيئا ولا يبدلها لا بقديم ولا بجديد.
1: هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟
0: ليس له يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما موضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول سمعت أنها بدعة فما الصحيح في ذلك؟
0: يروى عن بعض السلف أنه كان يعد تسبيح بالحصى، وبعضهم يعده بالنوى، وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده بالأصابع، كان يعد تسبيحه بالأصابع، وثبت عنه أنه أمر بعده بالأنامل يعني بالأصابع، فالسنة أن يكون ذلك بالأصابع، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى فهذا إذا كان في البيت في محله البيت داخل البيت فالأمر سهل إن شاء الله كما فعله بعض السلف، أما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي، لأن ذا خلاف السنة الظاهرة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الرياء بعمله ذلك، فالسنة أن يعدها بالأصابع في جميع الأوقات، لكن في المساجد وبين الناس يتأكد هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويروى عن بعض السلف ويروى عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أن فعلت ذلك بالحصى في البيت. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
0: ورد في حديث ضعيفة وذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله أنها من قبيل الحسن لغيره، وأن يشد بعضها بعضا، فمن مسح فلا حرج، والأفضل ترك ذلك لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح، الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي أحدهما ليس فيها مسح، وإنما جاء المسح في بعض الأحاديث الضعيفة التي في أسانيدها مقال، فالترك أولى، ومن مسح فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن جمع من أهل العلم قالوا إن أحاديث المسح من باب الحسن لغيره.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مبروزة ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟ يقول ما حكم من وضع آيات قرآنية مبروزة في المجالس أو في أي مكان آخر؟
0: لا يعلم حرجا في ذلك إذا كان المكان محترما كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد علي بعث يسأل ويقول أرى كثيرا من الناس يصلون في محل أشغالهم ويقولون إن هذا الشغل معهم ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيرا؟ إذ أني سمعت حديثا معنا من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له.
0: الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. وهو حديث صحيح. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائل يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المساجد لا في موضع العمل إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء. أما إذا كان بعيدا لا يسمعون النداء فإنه لا حرج يصلوا في مكانهم جماعة، يعني سماع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر. أما المكبر فيسمعه من بعيد، لكن إذا كان يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع وكان الجو مناسبا وليس فيه ما يمنع الصوت، لكن يسمعونه يعني في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي. وبكل حال فكونهم يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة فهذا هو الخير لهم وهذا هو الأفضل لهم، وفيه امتثال أمر الله ورسوله. أما إن كانوا بعيدين يشق عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كان الأذان بالصوت المعتاد ما سمعوا لبعده فلا حرج عليهم يصلوا جماعة في محلهم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من 50,000 ريال، هل تجب فيه الزكاة علما بأنها تلبسه دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟
0: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قول العلماء، ولو كانت تستعمل ذلك الواجب عليها الزكاة، هذا هو الصحيح، وهي ربع العشر من 40,000 ألف واحد، ومن 10,000 250، يعني 1,250 في 50,000 ربع العشر. والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم الراعية وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور. وهكذا أوجبها عليه في الحبوب والثمار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه، وفي الوقت الآخر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرها. ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقعتهما لله ولرسوله. رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: رسول الله، كنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة، بل قال: ما بلغ يزكى، يعني ما بلغ النصاب، فزكي فليس بكنز. أما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فإنه كنز يعذب بصاحبه يوم القيامة. يشير إلى قوله جل وعلا: ولن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في السبيل فبشروا بعذاب أليم. فالحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 11.5 جنيه، ومقداره بالغرامات 92 غراما. فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة نادي عبد السلام بعثت تسأل وتقول: هل صلاة الأوابين صحيحة وهي ست ركعات بعد صلاة المغرب.
0: هذا ليس بصحيح وليس بثابت، لكن تستحب الصلاة بين المغرب والعشاء ولو أكثر من ست ركعات، لكن ما تسمى صلاة الأوابين. صلاة الأوابين صلاة الضحى، هذه صلاة الأوابين. إذا اشتد الضحى فالصلاة ذاك الوقت يقال لها صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر ضحا، هذه صلاة الأوابين صلاة الضحى عند شدة الحر، يعني عند علو النهار قبل الزوال بساعة أو ساعتين يقال لها صلاة الأوابين. أما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف، تسمية صلاة الأوابين ضعيف، ولكن يستحب للمؤمن يصلي فيها والمؤمنة ما يسر الله له، غير سنة المغرب. أما سنة المغرب فهي مؤكدة، سنة مؤكدة ركعتان بعد المغرب، وإذا صلى زيادة ركعتين أخرين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو عشر ركعات كله طيب. ما بين صلاة المغرب والعشاء كله محل عبادة ولو صلى كثيرة، كله محل تطوع، وهكذا بعد العشاء كله محل تطوع، والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة ليلى مطر تسأل هي أيضا عن وزني ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته.
0: تقدم بها ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه، يعني نصف جنيه، 11 جنيه ونصف جنيه، هذه تخرج زكاتها. أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام 92 غراما، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل 1025، في 10,250، في 20,500، في 40,001، وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟
0: لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فالأول مشاورته، لأنه زينة، الرأس زينة وجمال، فإذا اتفقت مع زوجها على قص بعضه للتخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن من رؤوسهن للتخفيف. نعم.
1: الله المستعان. تسأل سؤالها الأخير وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟
0: لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله، الرجلين والبدن كله، بجلال أو عباءة أو غيرهما، تستر بدنها كله بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه، وهكذا الكفان لو ظهر لا يضر ظهورهما، لكن سترهما أفضل. أما قدمان فلا بد من سترهما مع قدرة، لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني البالغة. إلا بخمار هو الثوب اللي يوضع على الرأس ويقال لها الشيلة، تستر بها الرأس. أما الوجه فإنه في السنة إبرازه في الصلاة، تصلي المرأة وجهها بارز ظاهر غير مستور، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب لأن ليسوا محارم. وأما إذا كان ما عندها النساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها بل تكشف وجهها، والأفضل ستر كفين أيضا، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. أما الرجال فالواجب سترهما. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. من مدينة المرج في ليبيا، المستمعة نوارة سالم محمد بعثت برسالة وضمنتها 7 أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: والدتي يوم أن كانت صغيرة في العقد الأول من عمرها حملت ابن أختها الرضيع فوقع منها على الأرض مما أدى إلى وفاته بعد يومين، لكنها لم تخبر أهلها بذلك وظنوا أن وفاته بسبب مرض أو غيره، وقد أخبرتنا وأخبرت والدته منذ فترة بسيطة بما حصل منها وهي تستفسر عن الحكم، فأرجو إفادتها بذلك. ماذا عليها تجاه رب العزة والجلال وتجاه أولياء الطفل ولكم من الله المثوبة.
0: إذا كان الواقع ما ذكرته السائلة فعلى التي وقع منها الحادث أن تخبر أولياء الطفل بما جرى ويرجعهم بعد ذلك في الموضوع إلى المحكمة الشرعية. إذا كانت صغيرة ما بعد بلغت الحلم فليس عليها كفارة. أما الدية فهي على العاقلة وهم العصبة إذا ثبت ما ذكرت السائلة أن الطفل وقع منها. وإن سمح أهل الطفل فلا حرج، إذا سمحوا عن الدية فلا حرج، وإن طلبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة، لأنه خطأ ليس باختيار المرأة. وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة، أما إن كانت كبيرة قد بلغت العلوم فعليها كفارة، وهي عتق رغبة المؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قتل خطأ حصل بسببها بسبب تفريطها وتساهلها.
1: نعم جزاكم الله خيرا يا أخت نوارة، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب لا يصلح الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن يحيى بن وثاب، قد جاء في بعض طرق تصريح الأعمش عن يحيى بن وثاب، وحتى لو لم يصرح فالراوي عنه هنا شعبة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخاف